0: تعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور. أكلته أكل بعيونا لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بسواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
1: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطقي حناك أنت وياها، تارك ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي أقول؟ الله لطف وستار.
0: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ أنت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقدح نار وهي عم تطلع على ابنك، أكلته بلا ملح للولد.
1: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي ها؟
0: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها ذاك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
1: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
0: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
1: ردي ردي بسرعة.
0: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفه نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
1: شو مكسرة يا عم نبيل؟
0: لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا تعذبي حالك، أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا مبقى بطمنك. ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي أهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
0: ما بو شي ابنك، أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عبر ابننا بعيونه.
1: ليكي يا حرام، الدكاترة راح عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
0: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام عليه العالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شعر حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي نطمن على الولد. فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجي؟
1: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمه.
0: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذي.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم واحدة وتفوقتي علي وانت استاذي، فهمني شو القصه.
1: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي
1: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل، اخذت السياره من التصليح. صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السياره وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخذت على الكومجي وظبطت الدواليب قلنا يام يسير. وانا رايح الشغل بقدرت قادر ها الشرطه بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانه هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقه وزحمه وبهدله، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تاخير شي ساعه ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمه قاعده بالوظيفه. سالت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي اياه.
0: واخيرا بكير ليش
1: ايه مو معقول اسبوع لهلا ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
0: إيه على قولة المثال منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم اذا كانت امك البصلة وابوك التوم؟
1: هلا امي بصلة وابي توم.
0: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
1: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
0: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، أنت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هاي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
1: لا.
0: طيب أم سالم هاي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياتي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا, لا.
0: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه واحضرت له طعامه وناولته شرابه والبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فانك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لإلها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية، يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطيئة قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطيئة خطيئة الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصار اخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
2: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثالثة عشر.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مضلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. بيقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، وده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا ثمانية أشخاص من بينهم نوح الذي دعا

0: إلى الصلاح، وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار، وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار. وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال، يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملا كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما، اهلا وسهلا بكم ولقاء من جديد ومتجدد مع ليديا فرحان وبرنامج قالوا عنه. معدنا كل يوم اثنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره، وكمان نحب نكون كل حد فيكم يكون بيشاركنا بكومنتات باسئله باي مشاركه نفسك تشارك بيها من خلال صفحتنا، صفحه راديو سما على فيسبوك، او من خلال ان انت تكون بتتواصل معنا كمان على رقم الواتساب اللي موجود عندنا. لو دخلت في اول تعليق هتلاقي ارقام الواتساب بتاعتنا. اهلا وسهلا بكم من تاني. وقالوا عنه، قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح، قالوا عنه حاجات كتيرة جدا عبر الزمن، قالوا عنه نبي، وقالوا عنه رسول، قالوا عنه محب، وقالوا عنه به روح شيطان وبيعمل معجزات بروح الشياطين، وقالوا عنه حنين زيادة، قالوا عنه مجرب مثلنا. حاجات صح وحاجات غلط، وفي منها حاجات نص صح. والنهاردة قضية كبيرة بيقولوا عنه ان هو بيحبك زي ما انت، بيقبلك زي ما انت، ولانه بيحبك وبيقبلك زي ما انت فانت مفيش احتياج انك تاخد خطوة للتغيير. عيش يا عم زي ما انت عايز تعيش، لان هو كده كده بيحبك. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة اللي مشرفني في استوديو راديو سما، الاسيس جوهر عزمي. اهلا بيك اسيس.
2: اهلا بيك يا لديا،
1: بجد منورني، بقالنا كتير ما تقابلناش. صحيح. ففرحانة قوي نتشارك النهاردة بكلام عن المسيح اللي لسه كنت بقول قالوا عنه حقائق، وقالوا عنه أكاذيب، وقالوا عنه أنصاف حقائق. فأنت تسمع نص الحقيقة تحس إن صح، ده حقيقة، وبعدين تحس إن إيه ده، دي مش حقيقة كاملة، دي فيها حتة يعني مش مظبوطة للآخر أو مش كاملة للآخر. ليه المسيح، قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، ليه المسيح هو الشخص اللي بيثير الأقاويل والكلام ولغاية اللحظة اللي احنا فيها؟
2: طبيعي يعني شخصية زي المسيح لازم تثير أقاويل وكلام. أولا المسيح واحد بميلاده انقسم التاريخ، رقم واحد. رقم اتنين، واحد لم لو خدناها بالمقياس البشري لم يخدم إلا 3 سنين وكم شهر، وبرغم خدمته البسيطة القليلة في الوقت لكن أسس مملكة عظيمة جدا كل يوم بتمتد وكل يوم بتربح ناس. ده أمر برضو يثير التساؤل، أي واحد يعني 3 سنين ده يعني فترة زمنية قليلة إن حد يحدث كل هذا التأثير في كل الملايين عبر السنين، وكل يوم بيضم إلى مملكته الذين يخلصون، فلازم يكون كده. الأمر الثاني، واحد لم يستخدم في مرة أي عنف عشان يقنع الناس برسالته مثلا، ولم يقهر أحد عشان يصدقه، ولم يضغط على حد بطريقة أو بوسيلة ما عشان ينتمي إلى مملكته.

0: وبالرغم من كده أسس كل هذه المملكة العظيمة التي لم ولن تنقضي أبدا. فطبيعي جدا أن يكون في كل التساؤلات وكل الحقائق والأكاذيب اللي تقال على شخص مش أقول عظيم يعني، أصل إحنا المسيح بالنسبة لنا مش بس شخص عظيم يعني، يعني
1: الأعظم
0: هو الأعظم طبعا 100% يعني. فحكاية أن المسيح شخص عظيم أنا بشوف ده فعلا تقليل من شأن المسيح. المسيح هو أعظم من أن إحنا نقول عليه أنه شخص عظيم. بس
1: طيب ندخل في حلقتنا بقى. ولو قلت لك كده حد جاي يقول لك ربنا بيحبك زي ما انت، المسيح بيحبك زي ما انت، ولما بقول ربنا بقصد اقول ربنا، بقول المسيح مره ومره، لان احنا نؤمن ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وده اللي بيخلينا نقول ان هو مش عظيم، هو اعظم من اي بشر ومن اي انسان. حد بيقول لك كده يا أسيس ربنا بيحبك زي ما انت وبيقبلك، المسيح عايزك زي ما انت كده، ف لو فيك بقى بلاوي، فيك خطايا، فيك حاجات مش مهم تتغير، هو كده كده قبلك. ايه رايك؟
0: هي زي ما انت قلتي تتقال حقائق وتتقال انصاف حقائق، يعني هي دي حقيقه بس ناقصه شويه، او حقيقه يراد بها باطل، او حق يراد به باطل. المسيح يحب كل البشر وكل البشريه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو يحب كل البشر. والمسيح كان فيه 12 تهمة ضده في الجسد، 12 تهمة، منهم 4 تهم كانت تخص محبة المسيح للعشرين والخطاة. 4 تهم من 12 تهمة، طبعا انه سامري وانه بيه شيطان، ودول من ضمن 12، لكن في 4 تهم تخص علاقة المسيح الحبية مع العشرين والخطاة. اولا هو اتقال عنه محب للعشرين والخطاة، يتقال عنه أنه هو يقبل العشرين والخطاة، يأكل مع العشرين والخطاة، يدخل بيوتهم ويبات في بيوت العشرين والخطاة. فدول 4 تهم، يحب ويقبل ويأكل ويدخل بيوتهم ويبات فيها. خلاص، فدي 4 تهم اتقالت على المسيح في علاقته بالناس الوحشة. فهو بيحب الناس الوحشة 100%، لم آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة 100%. فالمسيح جاء من أجل كل الضالين، من أجل خروف الضال، من أجل ابن الضال. وبالتالي هي حقيقة أن المسيح يحب الضالين والخطاة والفجار والأثمة والزناة والكذابين والحرامية. هو بيحب الفئة دي، هو بيحب يشتغل مع الفئة دي، وهو بيحب يكون قريب من هذه الفئة، ده تمام. لكن بيحبهم بيعمل ايه فيهم بقى في شخصيته؟ هي دي الفكره. يعني المسيح يحب العشرين والخطاه لا لكي يبقوا عشرين وخطاه، ولكن عشان يتغيروا. المسيح يحب الفجار لا لكي يستمروا فجار في طرقهم، لكن عشان يتغيروا. فالمسيح لما بيحب الخطاه يحبهم لكي يغيرهم، ويحب الناس الوحشه بس مش بيظلوا ومش بيكملوا معاه وحشين، هو بيغيرهم. فهي حقيقة، لكن هذه الحقيقة لو وقفنا عندها أن المسيح يحب الخطاة والعشرين وكل هذه الفئات بس وسكتنا، نبقى شوية بنقول حق ناقص. هو يحبهم وهو أيضا يغيرهم.
1: طيب، وده بيخلينا نفكر بقى في سؤال تاني بيتسأل، أتغير عشان هو بيحبني، ولا لما أشعر بمحبته أتغير؟ يعني أبذل مجهود وأتغير لأن أنا عارفة أنه هو بيحبني، فأتغير وألبس الهدمة الحلوة وأروح له لأن هو بيحبني، ولا أروح له لأن هو بيحبني فتبقى النتيجة الطبيعية أتغير؟ عارف البيضة ولا الفرخة، والفرخة ولا البيضة، فاللي هو إيه؟ في ناس بتقول لازم نتغير عشان نفرحه، هو بيحبنا فنروح تمام ونستمتع بقى بمحبته. وفي ناس بتقول لا، اروح له زي ما انت، مش لازم تتغير، وبعدين لما تستمتع بمحبته تبقى النتيجة الطبيعية، تلاقي نفسك طبيعي اتغيرت. نعمل ايه في المعضلة دي؟
0: بص، هي ولا معضلة ولا حاجة، يعني الناس خلوها معضلة، لان بمنتهى البساطة احنا كتير ابليس، يعني ابليس كذاب وابو الكذاب، وابليس مضلل، فمرات يملانا فكرة خاطئة جدا، وهي انت عشان تروح له لازم تبقى كويس. ده مش حقيقي. انا لاني انا وانا كويس اروح اعمل ايه؟ لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. هو انا لو صحتي كويسه اروح للدكتور ليه؟ هو لو ما عنديش شكوى، لو ما عنديش مغص، لو ما عنديش سخونه، لو ما عنديش اي بلوى في حياتي هروح ليه للاطباء؟ فالمسيح بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فالناس المرضى، المرضى بالخطيه، المرضى بالشر اللي احنا بنقول عليهم الخطاه والعشرين والبعدين والفجار الخ الخ، دول هم اللي يروحوا له، هم اللي هم المفروض يروحوا هم كده بحالتهم. هم لو كويسين يعني، ودي بقى الفخ اللي بيعمله ابليس. انت معتقد لما تروح انت وحش يسوع يقبلك؟ ايوه هو جاي عشان يقبلك انت، هو جاي، المسيح جاي عشان الوحشين، هو جاي عشان يرحب بهم، هو بيقبلهم في شركاته. انت عارفه في لوقا 15 بيقول كده ان الكاتب الفريسيين كانوا متضايقين جدا من المسيح لان العشرين والخطاه كانوا يدنون منه خلاص، ولانه كان يقبل عشرين وخطاه. وكلمه يقبل المكتوب عنه انه يقبل عشرين وخطاه هو نفس التعبير اللي استخدمه الرسول بولس في رومية 16 وهو بيتكلم على بيوصي اهل روميا بنجاه فيبي خادمه الكنيسه، بيقول اقبلوها، اقبلوها كأخت ليكوا، شوفوا احتياجاتها، اقبلوها في شركاتكوا، اقبلوها في كواحدة من العيلة. فكلمة يقبل خطاة يقبلهم كواحد من عيلته، كواحد من من من من خاصته، بيقبلهم في شركة حقيقية. فهو أصلا المسيح ما بيرحبش إلا بالناس اللي حاسة إن هي وحشة. لكن إبليس دايما يعتقد أو يعطلنا إن إحنا مثلا ما نروحش نصلي، ما نروحش الكنيسة، ما افتحش الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس إزاي أفتح الكتاب المقدس وأنا نجس؟ أيوة الكتاب المقدس معمول لك أنت، أنت أنا أنا أنا نجس، أنا خاطي، أنا شرير، أنا بعيد، أنا فاجر. الكتاب المقدس معمول لي أنا، أنا أمسك الكتاب المقدس وأراه وكلمة الله هتغيرني. فأنا أنا أنا أنا أنا أنا مدعو، أنا وأنا خاطي وأنا نجس، أنا أمسك بكلمة الله وأراها هي اللي تغيرني. يقولك أنت خاطي وفاجر وبعيد عن الرب وبتعمل خطايا والرب غضبان، إزاي تروح تصلي له؟ أيوة هو قال لي تعالى، أنا عيان، أنا مريض، هروح له، هو الطبيب اللي يشفيني. يعني ما ده المنطق اللي إبليس عكسه. لما تبقى كويس أبقى امسك الكتاب وقراه، لما تبقى كويس روح صلي، لما تبقى كويس اقعد قدامه وخد خلوتك. مين اللي قال كده؟ لا ده أنا لما أروح له، أنا رايح له أصلا عشان أنا عايز أتغير، أنا وحش، انا خاطي، انا مقيد، انا ابليس ضحك عليا، انا ابليس بيكذب عليا، انا شرير، انا بعمل حاجات مش مظبوطه، انا ذهني شرير. تعالى امسك الكلمه، اقعد في محضر الله، تعالى الى شخص يسوع المسيح. هو جه عشان الفئه دي، جه عشان النوعيه دي، جه عشان الناس دول. يسوع قضى حياته كلها مع الناس دي. بالمناسبه يسوع اكل 10 مرات، دخل بيوت واكل فيها 10 مرات زي ما بيقول الأناجيل، منهم تقريبا 8 مرات في بيوت خطاة، دخل بيوت ناس ما حدش بيدخلها. انت عارفة يعني يدخل بيت عشار؟ يعني يدخل بيت واحد سامري؟ عارفة يعني ايه يبقى مع امرأة ومسكت في ذات فعل؟ انت بتحكي على فئات من حسب مقاييس المجتمع، هم من أدنى فئات المجتمع، هم من أحط فئات المجتمع، هم من أحقر فئات المجتمع. هي الفئة أصلا التي لا تقبل شهاداتها في المحكمة مثلا، هي الفئة اللي ما حدش يقبل أن يديها أولادهم أو بناتهم يتجوزوها، هي الفئة اللي ما يتكلش معاها، هي الفئة اللي ما تعيش معاهم على طبلية واحدة ولا سفرة واحدة. ده في التلمود، في التلمود بيقول كده، وفي الشريعة الناس دول ما تعيش معاهم ولا تأكل معاهم ولا تلمسهم ولا تتناسبهم ولا تتعامل معاهم. كل ده المسيح راح للناس دي، وهو قضى مع الوقت الأطول من حياة يسوع، قضاهم مع الناس دول. مشي قد إيه عشان يقابل امرأة سامرية بتعيش حياة غير مقدسة مع رجل ليس رجلها؟ شوف مشيت معاه وأدار معاه حوار قد إيه. دخل بيت زكة رئيس العشارين. عارفة لو أنا بدعو المشاهدين يقروا مكانة العشار في القرن الأول الميلادي، قد إيه مكانة حقيرة جدا جدا عند عامة الشعب وعند قادة الشعب. عند عامة الشعب ليه؟ لأن العشار ده بيشتغل لصالح المحتل، فبياخد ضرائب زيادة وجزية زيادة وبيورد للمحتل جزء منها وهو بياخد جزء تاني ليه. فهو أولا عميل وخائن وفي نفس الوقت طماع وحرامي ولص. فدخل المسيح في بيت رئيس العشرين زكا وأكل معاه، ونتيجة بقى اقترابه لزكا زكا تغير. وهنا نجاوب السؤال، ونتيجة اقترابه للسامرية السامرية تغيرت. فهو المسيح يقترب إليهم، اقترب إليهم في سقطاتهم، اقترب إليهم في ضعفاتهم، اقترب إليهم في الوحل اللي هم فيه، اقترب إليهم في الطين اللي هم عايشين فيه، اقترب إليهم في المزلة وفي الذل اللي بيشوفوه سواء في حياتهم وداخلهم داخلياتهم أو مع المجتمع. هذه النفوس الذليلة والمحتقرة اقترب إليها المسيح ورفعها من المزبلة، أجلسها مع الشرفاء. فعشان كده لما نقول على المسيح ان هو مين اني واحد يجي الاول، لا، ده انت لو وحش مالكش سكه واحده بس ولا حته واحده بس. انا بشارك الكنيسه في لوقا 15 بقالي 7-8 اسابيع. في لوقا 15 كانوا زي ما قلت لك كده في بدايه المثل، لما رب يسوع حكى قصه من 3 امثال، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الازغر. قالوا ليه المسيح الكلام ده؟ زي ما قلت لك، وكان العشرين والخطاة يدنون منه. فبدأ هنا هم الفريسيون عشان قالوا ده بيقبل خطاة ويأكل معهم. فحد قال عنوان على لوقا 15 ده من أروع العناوين، قال أسوأ الناس في أحسن مكان. أسوأ الناس في أحسن مكان من هم العشرين والخطاة، أسوأ الناس فين؟ أحسن مكان مع يسوع. هو ده بقى المكان بتاعهم، يعني هو ده المكان بتاع الناس الوحشة دي، ان هم يبقى عنده اقدام المسيح، يبقى في محضره. انت عارفه النازيه وكل الافكار الفاشيه الاخرى خلاص كانت شايفه ان تقدم المجتمع وقوه المجتمع وسلامه المجتمع هو في التخلص من كل الناس المرضى والعجائز والفقراء وغير المنتجين،
1: الفئات المهمشه،
0: كل واحد غير منتج يتم التخلص، الاعرج.
1: عكس فكر المسيح،
0: عكس
1: نهائي.
0: فكر المسيح الأعرج لابد التخلص منه، الأعمى التخلص منه، العجوز ورجل أو امرأة التخلص منه، المرضى، لو فقير ضعيف الجسد يتم التخلص منه لأنه مش هيبقى منتج. فكانوا شايفين النجاح وقوة المجتمع قائمة على الناس الذين يملكون القدرة والمال عشان يصنعوا مجتمع قوي.
1: والمسيح كان عكس كده نهائي.
0: المسيح بنى مملكته على مجموعة من البؤساء والبسطة والمهمشين. ليس كسرون شرفاء، ليس كسرون أقوياء، لكن اختار الله أدنياء العالم، أرضياء العالم، المزدرى وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. هو ده منطق المسيح. يعني مملكة المسيح قامت على هذه الفئة، بس المسيح لما بياخدهم بيصنع منهم آنية مختلفة، بيحولهم، بيغيرهم،
1: فيجوا بالكعبلة بتاعتهم طبعاً، بالضعفات بتاعتهم للمسيح. النتيجة الطبيعية نلاقي الحياة مع المسيح يحصل التغيير.
0: بالضبط.
1: هسألك سؤال ونطلع فاصل نجاوب عليه بعد الفاصل. هل بقى في فرق إنه يقبلني ويحبني بكل اللي فيا، بضعفاتي، بسقطاتي، بخطيتي، وما بين إنه يقبل الفعل نفسه، يقبل الخطية نفسها، يقبل ان انا افضل قاعد في حتة فيها انا ضعيف طول الوقت وعندي خطية عايش معاها؟ فايه الفرق ما بين قبوله ليا وقبوله لأفعالي او لخطيتي او للحاجة اللي مش تمام اللي انا بعملها؟ هنطلع الفاصل وهنرجع نجاوب السؤال ده.

0: تغني من قلبك على راديو سما. الأفكار بلون جديد على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد, ولسه النهاردة كمان مكملين في قالوا عنه عن المسيح. قالوا عنه إيه؟ قالوا عنه النهاردة في الحلقة بتاعتنا إنه هو بيحبك. طب ده خبر حلو جدا زي ما أنت, ده برضو خبر جميل قوي, لكن بيحبك زي ما أنت فلا حاجة لك للتغيير. معقولة؟ يعني هو بيحبيني زي ما أنا فمش مهم أتغير؟ وكان سؤالي لضيف الحلقة الأسيس جوهر عزمي قبل الفاصل, إني هل معنى إنه بيحبني إنه بيقبل أفعالي اللي مش تمام, أفعالي اللي فيها خطية؟ الفرق ما بين إنه بيقبلني وبيحبني وما بين إنه بيقبل الخطية اللي أنا بعملها. الأسيس جوهر هيجاوب علينا, بس عندنا كومنت من بوبا, ممكن نقرأ الكومنت بتاع بوبا. بيقول أو بتقول, فكرة الاستحقاق اللي بقت فكرة موجودة حاليا روحيا هو إني لا أستحق أن أمسك الكتاب لأنك ما تعرفش أنا عملت إيه كتير. بتقول كتير بنسمع الجملة دي, يعني أنا ما استحقش أمسك الكتاب المقدس لأن أنت مش عارف أنا عملت بلاوي إيه قبل كده. بتقول شكرا لحضرتك إنك قلت الفكرة الصح, كلنا لا نستحق, وكلمة الله هي التي تحط من الصخور التي كونتها الخطية بداخلي. كلمة الله مطرقة. وبيكمل أو بتكمل, هل الرب يسوع ربط محبته أو قبوله لينا بشريعة أو بنظام معين أو ولا آية؟ السؤال ده كمان مهم بعد السؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه, ما يخص قبول المسيح لينا والفرق ما بين إن هو بيقبلنا وما بين بيقبل الخطية أو أفعال الخطية.
2: المسيح بيقبلنا خلاص, حكينا فيها وقلنا المسيح قضى حياته مع مين, وإن فئة هي اللي كانت شغل الشاغل لسيد المسيح يعني. لكن ما فيش حد المسيح قرب له أو المسيح أعطاله محبة وأعطاله اهتمام وكان يحب أن يسوع يحب أن الشخص ده يكمل زي ما هو يعني أبدا. المسيح بيقترب عشان يغير, يعني المسيح يلاقينا حيث نحن أو يلتقينا حيث نحن لكن لا يتركنا حيث نحن.
1: حلوة الجملة يعني, دي أسيس جدا
2: يعني. المسيح يلتقينا في, في, في, في, في حيث نحن, وأنا في الوحل يلتقيني
1: في الحتة اللي أنا فيها واقع بالزبط. يلتقيني حيث أنا
2: لكن لا يتركني حيث أنا,
1: لا يتركني حيث أنا.
2: فالمسيح يلتقيني عارفة, يعني أحد اللاهوتين قال التعبير ده إنه التقاني, عارفة يجي كده يلتقي بي في سكته في طريقه في الحتة اللي أنت واقف فيها واقع فيها في الحتة اللي أنت عالق فيها مش عارف تطلع منها في العلاقة اللي أنت متورط فيها في الخطية اللي أنت مأسور بيها. المسيح يلتقيك حيث أنت لكن لا يتركك حيث أنت, هو ياخدك يعني ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الجب ويسيبه في الجب, ما فيش واحد المسيح يلتقيه وسط أتون النار ويسيبه في أتون النار, ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الوحل ويسيبك في الوحل. يعني هو الخروف اللي ضل ده الراعي لما لقاه أتى به فرحا, يعني حمله على منكبيه ما سابهوش في الحتة اللي هو تايه فيها, ده هو راح دور على الخروف اللي ضايع, بس لما لقاه ما سابهوش زي ما هو وما قعدش معاه في الحتة اللي هو ضايع فيها, ده هو حمله على منكبيه ورجع بيه فرحان بيه. وبالتالي المسيح لما بيلتقينا حيث نحن لا يتركنا حيث نعمة الله تلتقينا حيث نحن لكن لا تتركنا حيث نحن, بتبدأ تمشي معنا رحلة تانية. المسيح التقى السامرية ولم يترك السامرية كما هي, بالعكس خدها من الدائرة اللي عايشة فيها, خدها من دائرة العلاقات غير المنضبطة اللي هي عايشة فيها نقلها لدائرة تانية خالص, راحت بقت مبشرة, راحت انطلقت في الخدمة. المسيح لما التقى زكا زي يعني المسيح لما راح عند زكا في البيت وقعد معاه في زي ما بنقرأ في لوقا, أول المسيح راح للسامرية أحب السامرية وهي ما كانتش متغيرة لسه, يعني ما راحش للسامرية وهي ست زي الفل, يعني ما كانتش ست يعني ست أميرة, يعني ما كانتش ست لا غبار عليها أبدا, ده كانت ست يعني سيئة السمعة. فالمسيح راح لها حيث هي, التقاها وهي في هذه العلاقة, التقاها وهي سيئة السمعة, لكن لم يتركها في في في هذا المستنقع ولم يتركها في هذه الدائرة من العلاقات الغير منضبطة. المسيح لما راح يأكل عند زكا، هو كل موضوع زكا كان عايزه بس كده. المسيح لما شاف زكا يقول لك صعد إلى في لوقا 19 صعد إلى جميزة لك يراه، لأن كان عارف المسيح هيمر. فلما رأى يسوع قال يا زكا اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا ما كانش يتغير، المسيح قال أنا رايح عندك في البيت، أنا أمكس في بيتك النهاردة. وزكا ما كانش يتغير خالص، ده لما راح بقى المسيح فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا كالعادة. خدوا بالكم كلمة تذمر دي دايما يتقال على المسيح، بيتذمروا عليه لما بيقترب الخطاة والعشرين،
1: مش عايزينه يقبلهم، مش عايزينه يغيرهم، مش عايزينه يدخلوا في علاقة معاه.
2: هم كمان يعني أنا حتى بقول يعني هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، والمعنى ده اللي قالوه في لوقا 15 بيحمل معنى ضمني. طيب هو ليه بيعاملهم كده ومش بيعاملنا احنا كده؟ ما احنا ناس كويسين ومنضاف وحلوين ولابسين حلو وشيك ويعني ومغتسلين، بنحافظ على الغسلات اليومية والطهارة الطقسية وعلى الفرائض وحافظين الناموس، ده احنا معلمين الناموس، ده احنا زي الفل يعني. طب هو ليه ما بيقعدش معانا وياكل معانا؟ طيب يعني ليه يقبل خطاة وعشرين ويأكل معاهم؟ ما احنا ده احنا يعني حتى كنت بقول في الكنيسة عندي بقول هم اكيد كانوا بيقولوا ده هو معلم واحنا معلمين، يعني احنا معلمين زي بعض يعني.
1: احنا قرب يعني نفس الفئة يعني.
2: يعني احنا احنا احنا احنا احنا يعني
1: هنعرف يكون عندنا كلام وموضوعات مشتركة نتناقش فيها يعني في الشريعة
2: الناس
1: في الكلام
2: الاليت بتوعت بتوعت المجتمع يعني
1: اللي بشرطة
2: احنا بالظبط احنا اللي حافظين الشريعة زي بعض. هو الراجل يعني المسيح خد لقب معلم واحنا معلمين زيه يعني، فاحنا نقعد مع بعض احنا المعلمين ونعرف نتناقش وحوارنا يبقى اللغة مشتركة. كان بالنسبة لهم دهشة، انت ليه مش بتقعد معانا؟ طيب احنا ناس نظيفة وحلوة ومحترمة والشعب بيقدرنا وبيخاف مننا يعني. ابدا هو ما هو لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، ما هو مش جاي عشان كنتوا، انتوا حاسين في نفسكم زي الفل كويسين خليكم. عشان كده يقول لك انا امسك الكتاب ازاي وانا ايديا اتلوثت بخطيه، ازاي ايديا اتلوثت بسرقه، ايديا اتلوثت باختلاس، ايديا اتلوثت بدم. ايوه تعالى عشان ده هو اللي هنضفك، ده اللي هينقذك، ده اللي هيغيرك. كلمه الله اللي تغيرك.
1: طب لو رحنا لسؤال
2: اروح لزكا بقى، فلما روحوا تزمروا، ده اللي وقفني سوريا ليديا تزمروا. كان دايما لما يشوفوا يعني كده بيتزمروا يعني، دي اكتر حاجه بتخليهم يتزمروا. ايه اللي بيوديه للناس دي؟ خلاص قال انه دخل لبيت عند رجل خاطي، فوقف زكا وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموال المسكين. هنا بقى اتغير يعني، المسيح اصلا راح بيته قبل ما يتغير، المسيح احبه قبل ما يتغير. المسيح دخل عنده وقال له تعالى انا داخل عند بيتك قبل ما يتغير. اعطي نصف اموال المساكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعه اضعاف. هو عارف ان هو وشى بالناس، زي ما قلت لك العشرين دول فئه محتقره جدا، خاين للوطن وخاين للشريعة وزمته يعني واسعة وكل حاجة. وإن كنت وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. قال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. وخد بالك من هنا، زكا ابن إبراهيم، ده ابني يعني، ده خليقتي أنا بحبه. أنتوا شايفينه أنه هو ده يعني، أنت عارفة في التلمود كان بيقال ان مش السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، لا، ان السماء تستريح بموت خاطي واحد.
1: يا عكس اللي جه
2: عشان المسيح لما بيقول خالص ان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، هو عارف ايه قال التعبير ده. لان التعبير الموازي ليه وعلى النقيض ليه في التلمود هو ان السماء تفرح بخاطئ واحد يموت مش يتوب. فهنا قالوا ده ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان والرب يسوع قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. خد بقى، يطلب ويخلص مين؟ ما قد
1: هلك.
2: طب ده هلك، أيوة، هو جاي عشان دولة. هو جاي عشان الهلك، هو جاي عشان الفسد، هو جاي عشان
1: الضعف. طيب ما هو برضو السؤال اللي بيتسأل، معنى كده أنه قابل خطيتي؟
2: لا، ما هو هنا لما بيقترب مني بيقترب مني لو يغيرني. لكن انا اقول لك بقى، في ناس يعني مثلا اخد لك نموذج شاب كده، الشاب اللي هو كان بيقول عليه الشاب الغني، ده نموذج حلو يشرح لك الفكرة. في مرقس 10 كويس احنا نقرا كلمه الله في برنامج زي ده, لان ممكن يكون في ناس محرومه من قرايه الكلمه فتسمع
1: لا
2: الكلمه.
1: لا هو ده المصدر بتاعنا, ده بالزبط. اللي احنا بنستند عليه في كل, ده المرجع والمصدر اللي بنرجع له.
2: وانا اثق ان كلمه الله لا تقاوم ولها ولها ولها قوه في ذاتها تغير.
1: صحيح.
2: هي كلمه حق فتغير.
1: صحيح.
2: ومطرقه زي ما قالت اختنا اللي كانت بتقول يعني.
1: وسايب لنا سؤال او سايب لنا طيب. سؤال بوب عايز يعرف.
2: وفيما هو خارج الى الطريق ركض جري واحد وجس له وسأله, جس له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل أرسل حتى الأبدية؟ المهم المسيح قال له إيه؟ قال له بص أنت تعرف وصايا, لا تزني, لا تقتل, لا تسرق, لا تشهد بالزور, لا تسلب, اكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. فنظر إليه يسوع وأحبه, أحبه وقال له يعوزك شيء واحد. هنا المسيح بيحبه بس هو بيحبه عايز يعمل ايه؟ عايز يتغير.
1: دعوة بقى للتغيير
2: بس. قال له يا انت شاب حلو وانا بحبك زي كل الشباب الحلوين انا بحبهم, اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني حاملا الصليب. المسيح انا عايز يقول له انا بحبك زي ما انت, بس في حاجة واحدة ناقصاك انا عايزك تعملها, انك انت تتبعني, انك انت تتغير, تترك محبة المال المتملكة في قلبك
1: اللي واخدة أولوية,
2: اللي واخدة أولوية عند حياتك. خلاص كده يقول الكتاب كده إيه؟ فاغتم, وحسب بشارة لوقا حزنة, فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذي أموال كثيرة. الشاب هنا عمل إيه؟ حزن وعمل إيه؟
1: وراح في سكة تانية غير المسيح. تانية.
2: المسيح كان بيعمل إيه؟ بيحبه. بيحبه, كان عايز يغيره. خلاص.
1: لكن ده كان قراره,
2: ده كان قراره. ف في مرقس 5 بتقابل مع المرأة زفت الدم, المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي.
1: إذن هو خلاص لا يقبل الخطيئة,
2: إيمانك قد خلصك بس روحي ولا تخطئي.
1: ده بقى بيأكد لنا أسيس مع حضرتك إن هو يقبلنا لكن ما بيقبلش الخطية
2: طبعًا
1: نفسها
2: طبعًا.
1: فيبررنا لكن عايزنا إن إحنا نكون بلا خطية زيه نبقى مثال لي.
2: عارفة غلطة الشاب ده إيه؟ إن هو مضى. عارفة لو قال له أنا عايز أعمل كده بس مش قادر كان هيغيره
1: وكان هيساعده.
2: وعشان كده التلاميذ سألوا سؤال بعديها على طول, سؤال مهم جدا, قالوا يا سيد من يقدر أن يخلص؟ وهنا كان من يقدر أن يخلص من سطوة المال. لو لو لو لو, لو النص بس لو النص عندنا يعني. وقف نظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت, اللي هم أولوياتهم مغلوطة يعني. فتحيروا وقالوا من يقدر أن يخلص؟ من يقدر يخلص من هذه السطوة, من هذه السلطة؟ فالمسيح قال لهم كده إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الشاب ده لو كان جيل المسيح ما كانش مضى يعني, ما كانش سابه ومشي. هو غلطته انه مشي. المرأة السامرية اروع حاجة فيها انه ما مشيتش, فضلت في الحوار في الحوار في الحوار
1: كأنها بتعلن ان انا لسه عايزة اجابات وعايزة اكون جنبك وعايزة اكون معاك.
2: بالظبط يعني كده بالظبط. في حاجة انا عايزها منك مش همشي غير لما اخدها. خلاص ارى انك نبي, قالت له كده ارى انك نبي. فهي بتقول له يعني طب قول لي انت مين تاني, انت مين تاني يعني, اكشف لي تاني. فالشاب ده لو كان قضى وقت مع المسيح وكان قال له انا نفسي اعمل كده بس مش قادر, المسيح كان هيقول له ان انا اديك قوه خاصه تاخد صعب. قرار انت خفت وما قدرتش طول حياتك تاخده, تعال بقى ما دام انت عايز. بس مضى حزين. بس المسيح وأنا بتخيل هذا الشاب هو ماشي, المسيح كانت يعني تلاحقه نظرات المسيح المحبة له.
1: يا ريت ترجع
2: يا ولدي تعالى.
1: أيوه.
2: وأنا أساعدك تعالى وأنا أغيرك تعالى وأنا هقولك تعملها إزاي. ما دي الفكرة بقى يعني, تعالى وأنا أقولك تعملها إزاي, تعالى وأنا أقولك تتغير إزاي. أنت مقيد طبعا 100%, هناك قيود لا يقوى الإنسان على فكها بنفسه. شمشون هو مقيد يقول لك كده لما حل عليه روح الرب انحل عنه الوساق. فروح يقول كده الكتاب السيد العذراء مريم مات ازاي قادر اخلف وانا عذراء يعني كيف يكون هذا؟ قال له روح القدس
1: حل عليك
2: يحل عليك وقوة العلي تظل. هي كانت متحيرة إزاي؟ يعني في أمر فائق للتصور هيحصل، بس يحصل إزاي؟ قوة روح القدس. وأنا بقول لكل واحد هنا، أنت في أمور أنت مش متخيل ممكن تحصل لك، في قيد مش متخيل أنك ممكن تتفك منه، في وحل مش متخيل أنك أنت ممكن تطلع منه، في رجلك غارزة في حتة مش متخيل أن رجلك ممكن تطلع منها، أنت واقع في بير ومش متوقع تطلع منه، أنت في حفرة ومتوقع أنك أنت تدفن فيها، أنت في علاقة ومعتقد أنك أنت مش هتقدر تنفك منها. أنا بقول لك أني اوعى تمضي حزين، تعال للكلمة، تعال لمحضر الله، تعال ليسوع، قل له أنا مش قادر، قل له من يقدر، من يستطيع أن يخلص؟ وهو يقول لك تخافش أنا أقدر. الغير مستطاع عندك وعند الناس اللي ما قدرتش تعمله طوال حياتك كل السنين دي أنا أعمله لك. قوة وقوة العلي تظللك. فهنا المسيح لما بيلتقينا بيغيرنا. بس أعطنا له الفرصة بقى. هي جات المرأة نزفت الدم، ذهبت إلى الأطباء كثيرين، أنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال الأرض لما سمعت بيسوع قالت لو مسست ولو هد بثوبه شفيت، فراحت مثل الثوب شفيت خلاص. فالمسيح قال في قوة خرجت مني.
1: أيوه.
2: هي دي بقى القوة المغيرة. القوة المغيرة لابد أن تكون خارجك، لابد أن تمنح، واللي يقدر يمنحك هذه القوة هو يسوع المسيح. يعني فلما جات وتغيرت وشفيت فبرأت في الحال. فانزعجت والمسيح من لمسني؟ أنت ترى الجمع يزحمك وتقول من لمسني؟ فجاءت المرأة وهي خائفة ومرتعدة وقالت له الحق كله. فقال لها المسيح يا امرأة إيماني قد خلصتك، بس اذهبي ولا تخطئي. كويس كده غير.
1: يعني لكل حد بيسمعنا واللي بيسمع حضرتك عبد الأسيس، المسيح بيقبلني زي ما أنا بكل اللي فيا، بكل الكعبلة، بكل الخطية، بجيله مش لازم أبذل مجهود قبلها أني أعمل أمور تحسن من وضعي، لأني مش هعرف أحسن من وضعي مهما حسنت من وضعي. لما أقبله هو يديني القوة بالروح القدس والمساندة والمساعدة أني أتغير. ومعنى كده ده بيأكد لنا أنه هو بيقبلني أنا، لكن مش بيقبل الخطية، لكن عايز يغيرني ويغير الخطية ويطهرني من الخطية اللي كانت مأيداني ومسيطرة عليا. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا لأني لسه عندنا شوية حاجات مهمة نتكلم فيها عن فكرة المسيح إزاي بيقبلنا، المسيح إزاي بيغيرنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: هو وحده زي ما تريمة كانت بتقول، ينصرني، يرفع راسي، يخلصني، يبررني، يشيل عني الخزي بتاع الخطية والخجل بتاع الخطية. هو وحده المسيح اللي لما أجيله بكعبلتي وعبلي وكل ما فيا، زي ما كنا بنحكي من شوية، كل ما أجيله بكل حاجة فيا مش حلوة، هو ياخدني كده على بعضي ويغسلني ويطهرني وياخدني لسكة التغيير، ياخدني لسكة التشكيل. لوحدي مش هقدر، فعلا لوحدي مش هقدر، لكن بيه هو هقدر، لاني هو اللي هيدي القوه وهو المسؤول عن ده. السؤال اللي كان ما يعني مش ناسيينه، اللي هو عن طيب هل هو طالب مني عشان يقبلني شرط او رابط ما بين، بيربط ما بين قبوله ليا وما بين اني امشي في لاين، امشي على شريعه، امشي على نظام معين، افعل ولا تفعل، هتفعل ده هتحيا، هتفعل مش هتفعل ده مش هتحيا، هتعمل ده هتتغير، هتعمل 1 2 3 10 وصايا زي اللي كانوا في العهد القديم، هيبقى ليك علاقة معايا. ايه أسيس؟ لاني برضو احنا كشعوب متدينة بطبعنا بنروح لحتة الديني ناموس، الديني طرق معينة محددة همشي عليها عشان اوصل لربنا ويقبلني باللي انا فيه ده.
2: ده بينم عن يعني فهم خطأ للتغيير اللي بيحدثه يسوع لما بيجي لشخص المسيح. يعني ده بينم عن فهم خطأ لمفهوم التغيير. مفهوم التغيير اللي بيقدمه المسيح مش قائم على التغيير على مستوى الشكل والمظهر والطقس وأمور ظاهرة خارجة برا الإنسان. التغيير اللي بيحدثه المسيح في حياة الشخص هو تغيير عميق في النفس البشرية، تغيير عميق في ذهن البشر، تغيير عميق في القلب، تغيير عميق على مستوى الإرادة، على مستوى المشاعر، على مستوى الذهن، على مستوى الأفكار، على مستوى الدوافع. هو تغيير جذري في الطبيعة البشرية بتاعتنا. فعشان كده مش بيبقى مرتبط بطقس أعمله، لو عملته أبقى غيرت، أو بوصايا معينة لو نفستها أبقى اتغيرت. يعني لما أصوم ولما أصلي لما أدفع العشور، كل دي هتيجي نتيجة التغيير لكنها لا تقود إلى التغيير. إحنا برضو عندنا مشكلة غلط، إن هي زي المشكلة الأولى اللي قلناها، مشكلة إني لما أبقى كويس هروح، لما أبقى كويس هاجل المسيح، لما أبقى كويس وشوية يعني عملت حاجتين حلوين همسك الكتاب واروح الصلاة واخد خلوتي، أصل أنا وحش قوي ومش هيقبلني، خلاص عرفنا أن ده فخ ووهم وكذب. المسيح عايزك زي ما أنت بعبلك. الفخ الثاني أن التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى الشكل، لا، المسيح بيعمل تغيير عميق في النفس البشرية وفي الإرادة، في إرادة الإنسان. وبالتالي التغيير بينبع من داخلي بسكن الروح القدس اللي بيحضر إلي حياة المسيح. إيه هو التغيير اللي بيحصل فيا؟ أن حياة المسيح تتدفق فيا بالروح القدس، فبيحصل التغيير. التغيير داخلي مش خارجي. فالفخ الثاني هو أن أنا طب خلاص يبقى أنا هصوم وأصلي وأقرأ الكتاب وأروح الكنيسة عشان أتغير. أبدا مش هيحصل. عارفة بالضبط كأني واحد مثلا بيفتح حنفية، كل ما بيفتحها بتنزل مية مش نظيفة، فقال لك طب هغير الحنفية، غير الحنفية، طب هدن الحنفية، اذن الحنفية، طب هغير النوع بتاعها، اجيب نوع اغلى، هات نوع اغلى، طب هغير لونها، غير لونها، طب خليها بدل ما هي، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما في الاخر هتنزلك نفس الميه برضه، ما هو هو النبع يعني، فانت النبع هو اللي هو اللي متعكر، النبع مش مظبوط. فنفس الموضوع كده، التغيير مش بيجي على مستوى ان انا لما هصوم اتغير، ابدا. انت لما تتغير وتيجي بقى تعمل الحاجات دي كلها نتيجه التغيير. وبالتالي التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى النفس البشرية بكل ما تحمل من إرادة ومشاعر وعواطف وذهن ودوافع. فالدافع نفسه يتغير. أنا بصلي ليه؟ أنا بقرأ في الكتاب ليه؟ أنا بدفع عشور ليه؟ أنا بروح الكنيسة ليه؟ أنا بخدم ليه؟ هنا الدوافع لما بتتغير، هو ده التغيير. أنا بتكلم برضو على التغيير، المسيح يغير الدوافع. المسيح يغير التوجهات، المسيح يغير القلب والذهن، الذهنية تتغير. عشان كده الكتاب بيقول كده، بيقول إني فأطلب إليكم أيها الإخوة في روميا 12، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم. شكلكم إيه؟ علاقاتي، كلامي، الجلسات اللي بجلسها، القعدات اللي بقعدها، العلاقات اللي أنا فيها، دوائر العلاقات بتاعتي، التجارة اللي بتاجرها، الأفكار اللي بفكر فيها. تغيروا عن شكلكم. شكلكم أتغير إزاي عن الشكل ده؟ البعد عن الله، إهمال كلمة الله، إهمال الخدمة، إلى كل هذه الأمور. إزاي أتغير؟ إزاي الشكل ده يتغير؟ شكلي اللي مش لطيف ده، شكلي المخزي ده، اللي أنا عارفه كويس إن هو حاجة تكسف، إزاي يتغير الشكل ده؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ يتغير الشكل بتجديد الذهن. كيف تجدد الذهن؟ تجددوا بروح ذهنكم. تجدد إزاي؟ الروح القدس، حضور يسوع في الذهن هو اللي يغير الذهن. فلما الذهن يتغير، الأفكار تتغير، الدوافع تتغير، الإرادة تتغير، القلب يتغير، الشكل هيتغير. هو زكى إمتى؟ قال له أنا هعطي نص أموال الفقراء. إمتى؟ لما تغير. طيب كنت قد وشيت بأحد. إيه ده يا زكى؟ أنت بتفتن على نفسك.
1: كانوا بيعترف.
2: أنت بتعترف يا زكى؟ أنت حد شالك اعترف؟ يعني أنت بتعترف على نفسك أنك أنت وشيت؟ ده مش كده كمان، ده نرد أربعة أضعاف. أنت يا زكى اللي دايما بتفكر في الأخذ وبتاخد ما ليس حقك، وبتاخد فلوس بالظلم، وبتاخد فلوس مش بتاعتك، وبتقصوا على الناس، أنت تعمل كده؟ اللي حصل شكلك ده اتغير إزاي؟ أصلا أنا خلاص، أنا قلب اللي اتغير، أنا ذهن اللي اتغير. فهو تلقى إيه؟ طب أنت يا مرأة سامرية، تقول راحت تقول للناس تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. أنت إيه اللي فعلتي؟ ده اللي ما يعرفش عرف.
1: أيوه، كأنها خلاص فعلا برضو بتفتن على نفسها.
2: أيوه، اللي ما عرفش عرف. قالت أيوه أنا ما عنديش مشكلة خلاص إن أنا أعمل كده، أنا شكلي اتغير. بس اتغير إمتى؟ لما الذهن اتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بالتغيير اللي بيعمله يسوع المسيح في الشخصية بالروح القدس هو تغيير جذري وحقيقي، مش على مستوى المظهر، مش إن أنا رحت بصلي وبصوم بدفع عشور وبعمل وبعمل وبعمل فهو ده أنا اتغيرت. لا، أنت ممكن تكون بتعمل ده هربا من أنك أنت ربنا يعاقبك مثلا، أو يكون طمعا في جنة، أو طمعا في ثواب، أو طمعا في حسنات، أو عشان الواجهة الاجتماعية، أو عشان سمعة العيلة، أو عشان أولادي وبناتي بسمعتهم حلوة وسط الناس، أو عشان البزنس بتاعي يمشي. كل ده بيعملوه ناس كتير بتعمله، بس بيعملوه بدوافع مختلفة. إمتى بقى أعمل ده؟ بدوافع مقدسة مرضية لله، تعبر عن تغيير حقيقي. لما يسوع المسيح يغير القلب والذهن والفكر والضمير والدوافع والمشاعر والإرادة، لما المسيح والمسيح بصي، دي معجزة الإيمان المسيحي، دي معجزة الإيمان المسيحي. محدش يقدر يغير هذا الإنسان الداخلي. بيسميه الكتاب الإنسان الباطن، بيسميه الكتاب إنساننا الداخلي. محدش يقدر يغير الطبيعة دي. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الطبيعة الجديدة دي والإنسان الداخلي والإنسان الباطن محدش يقدر يغيره إلا فعل الروح القدس أن يحل بالمسيح بالإيمان في قلوبنا. ده اللي يغير بقى البني آدم. ساعتها بقى أتلاقي الشكل اتغير. فلما حد يقول هل هو بيغيرني إن أنا بقى أمشي حسب سكة معينة وطقس معين وأعمل حاجات معينة وأعمل ولا تعمل وافعل ولا تفعل، ده مش تغيير، ده مش تغيير خالص. التغيير هو إن أنا من جوه بقى عندي حاجة مختلفة، أنا امتلكت حاجة مختلفة جوايا، حاجة جديدة اتولدت جوايا، حاجة جديدة خلقت جوايا. وهنا بيقول تغيروا عن شكلكم. احنا قلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في رومية 12. إذن تغيير الشكل يأتي بتجديد الذهن، وتجديد الذهن يأتي بحضور بتدفق حياة المسيح فينا بالروح القدس. طب تغيروا بقى، تعبير تغيروا في اليوناني تعبير عميق جدا، هو بيطلق على تغيير اللي بيطرأ على الدودة عندما يتحول إلى فراشة. ماشي؟ هنا بيحصل تغيير جذري،
1: مش اللي تشينج،
2: لا يعني مش تشينج على مستوى الـ الشكل،
1: اللي هو تحول.
2: تحول، هي دودة شكلها، هي دودة تحولت إلى
1: فراشة.
2: فراشة، لو شفت الفراشة لا يمكن تتخيل إنك الدودة في يوم الأيام، تحولت إلى شيء مختلف تماما شكلا وموضوعا، تمام خالص. هي ده
1: خلق جديد،
2: خلق جديد. ده التعبير اللي اتقال على الرب يسوع في متى 17 في التجلي، وتغيرت هيئته قدامهم وصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالثلج. هي تغيرت هيئته البشرية، خلاص أصبحت هناك هيئة ممجدة. ده نفس التعبير، وتغيرت هيئته قدامهم. ده بالضبط، تغيروا عن شكلكم، تغيير جذري. عارفة تغيير اللي هو طرأ على الماء وتحول إلى خمر في عرس قانا الجليل،
1: التغيير الجذري ده برضو نفسه،
2: لما تدرسي كيمياء المية غير كيمياء الخمر، مش كده؟ يعني هي مية H2O، دي المعادلة بتاعت المية، دي مش معادلة الخمر خالص. فالمسيح لما حول الماء إلى خمر، هو حصل هنا تغيير في تكوين وفي تركيب وفي بنية المية، ما بقتش هي مية. فعشان كده الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية 3 وعدد 17، أما الرب فهو الروح، الله روح، وحيث روح الله هناك حرية. وهنا حيث روح الله هناك حرية، ناس بتاخدها مدعاة الفوضى يعني، لا، حيث روح الله هناك حرية يعني روح الله يحرر من كل قيد، روح الله يحرر من كل خطية، روح الله يحرر من كل عبودية، روح الله يحرر من كل وحل كنا فيه. فحيث روح الله هو الذي يطلق، لأن روح الله هو روح القوة وروح التغيير، ده روح الله. وحيث روح الله هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير، هنا نتغير، ورسول بولس يقول تغيروا، والفعل ده في المضارع المستمر. فأولا التغيير هو عملية جذرية عميقة وعملية مستمرة. نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة مين؟ صورة يسوع. طيب هل صورة يسوع لها حدود في المجد؟ لا خالص خالص، ده يقول كما من الرب الروح، يعني يعني يعني يعني نفضل نتغير كل يوم، نتغير كل يوم، نتغير من مجد إلى مجد. وهنا كلمة مجد معناها إيه؟ ما معنى كلمة مجد؟ مجد معناها بمنتهى البساطة أن هناك حضور إلهي في حياتنا كل يوم بيتجلى وبيظهر وبيتجسد، ولأن الحضور الإلهي لا حدود له، فإحنا ممكن نتغير كل يوم إلى أعماق وإلى صور وإلى وإلى وإلى وإلى يعني شكل مختلف كل يوم. بصي أنا مرة بقول كده، إني إحنا كل يوم لازم نتغير عن نسختنا اللي كانت في اليوم اللي قبله. يعني نسختي أنا النهاردة المفروض ما تكونش هي نسختي بتاعت امبارح، لأن الرب عطيني هذه القوة بالروح القدس إن أنا نسخة بكرة مني تكون أفضل وأحسن وأروع وأمجد،
1: ويجددها من تاني،
2: ونلبس الجديد الذي يتجدد. كلمة يتجدد، فهو هنا بيتغير يتجدد من مجد إلى مجد. عشان كده نسختنا لا حدود لها، لأنها هي نسخة على شبه يسوع. نتغير من مجد إلى مجد.
1: وهو عايز كده
2: بالضبط.
1: هو عايزنا نفضل نتغير لشكله لشبهه.
2: بص أنا أقولك ما ننظر إليه خلاص سوف نتغير إلى شبهه.
1: فلو بصينا للمسيح
2: هنتغير لشبهه.
1: هنتغير لشبهه
2: خلاص. يعني حتى يعني مثلها يكون.
1: احنا قدامنا دقيقة فعايزك تختم لي في الدقيقة دي.
2: اختم لك ممكن يعني اخد معاك مثلا ارمية. ممكن عندنا نص في ارمية جميل. ارمية 2 وارمية 5 وفي طبعا في المزامير نفس النص بس اخده من ارمية 2 و5 لان النص ده مهم لكل المستمعين لان ما حدش يقدر يعمل هذه المعجزة معجزة التغيير الا بالنظر
1: وده نختم بيه.
2: اقراها لنا بقى. والامتلاء بيسوع المسيح حاضر في ارمية 2 يقول كده الكتاب ماذا وجد في أبائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا. صاروا خلاص بالسين الأولى صاروا وراء الباطل مشوا وصاروا التانية بالصاد أي تحولوا أو تغيروا وصاروا باطلا فما نسير وراءه سنصير مثله.
1: وده أحلى ختام. إحنا ما نصير وراءه ما ننظر إليه سنكون مثله. وشكرا جدا يا أسيس ودي الدعوة خلينا بص

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي اني في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. انتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني

0: اكتر من الحقيقه بمليون مره. ناس كتيره قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على ان زاد قوي عدد الناس اللي بتلجا لتعديل صورهم الشخصيه بواسطه برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيره جدا، وايه الحلاوه دي وايه الجمال ده، فتحس ان الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حته سعاده وفخر كده. بس بيقول لك بقى العلماء النفس بيقول لك ان مع مرور الوقت في اثار نفسيه سلبيه بتعود على الشخص ده. بيقول لك ان فكره ان انت تعتمد في فيديوهاتك على ان انت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى اصح لو انت فضلت تنزل صور ليك، يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك، لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الاي اي وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أن هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني أقول لكم أنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول أنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا ومالي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها جزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة، تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره منه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايز وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعه انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي بفكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم واحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. زي بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل انا مرتاح في العلاقه دي ولا انا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لاني بحبه ولا انا خايف اخسره، مش عايز اخسره عشان تعودت عليه يمكن؟ هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه اعيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين. اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك وانا مش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فندلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني وأروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان فيه قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية. كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك. لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقولها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفتره الخطوبه حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفه العيب ومش شايفه انها مكسوفه. في ناس بتوصل لمرحله انها مش عايزه تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حته منكده عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحته المنكده عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس. فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطه دي، والصراحه مطلوبه طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، يعني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجمله دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنه بيها في الحياه. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده. لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو. وانت كمان قوي قوي يا حاتم. وماجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. تعالي يا ماجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده. ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه. نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك. افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك. افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة. بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين. كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي. ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا. لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه. ما بنفهمهاش انها رومانسية. ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق. بنقول عليها قرب زيادة قوي. بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده. انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي. بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده. فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير. تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير. تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين بس ما مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم. بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10 بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل. صباح الخير واستعادة يا فينا. صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال. يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق. بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة. خلينا بجد صراحة مع بعض, امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب, امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل, وبعد الفاصل هنكمل, ما تروحوش في اي حتة, ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل, فخليكي معايا عشان نحتفل ونهايس عيد ميلاد دنيا. يا جماعة مواليد شهر 7 كتير قوي, تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما, الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس, ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7, في ايه في شهر 7 ده, وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7.

0: عايز ونس نمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

دايتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام. يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة
وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي إحنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه

وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدأ تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفاية بقى قرب شوية. الناس دي بتبقى متعبة وخدوا بالكم منها، لأنه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي أكتر ناس بتبقى براقة، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضة غالباً ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها، ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صله ما بينهم. فقال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان امين جدا في علاقته، حس انه معجب، حس انها ممكن يرتبط بيها، حس انه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها. يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره. يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في

0: زرنا بتزيد حقيقة علمية. لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندرة ودي حقيقة. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حقه ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وإمتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة إمتى هتقدم وإمتى هتاخد وإمتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شيء أم أمينة، دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه إحنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي. لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة. العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بس معناها أنه أنا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني أي خروجة أنا بقى فيها على طول، أي حاجة لا. لو عندي أولويات تانية يا جماعة أحط أولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل أولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس إنه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى أولوياتك، حط دايما أولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات، لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه، مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري، تومان جيري، هي فيها جزء تومان جيري بس هي عايزة حكمة بقى. يعني تومان جيري لطيف، بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا اوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياة مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، انه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لان عدم القدرة على التوقع بيخليهم اكتر انشغالا بالعلاقة. يعني ايه؟ يعني انا فكرة المكافأة، يعني انا دلوقتي مش متوقع انت هتعمل ايه، بس لما هتيجي تخرج معايا او لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فانا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك امتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم. فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني. إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلق ومتوتر، فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه، لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وابعتي لي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده، هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقول لها ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر ومقلق، انت قلقانه وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه، لا، أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، توماند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توماند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقال نوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني، فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص, عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم, الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه السبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل. لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج أبص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه أنا بفكر إن هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحبه بس محتاج حدود. أنا ممكن أعلمه يحط حدود علشان أقدر أتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب, خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا وبقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط, بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي, جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو, بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده, وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة. بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه. بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك تفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي. بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل، كان معتاد الحلقة قافلة.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وفي اليوم السابع قدم أليشمع بن عمي هود رئيس بني أفرايم قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أليشمع بن عمي هود. وفي اليوم الثامن قدم جمليل بن فتصور رئيس بني منسة قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان جمليل بن فتصور. وفي اليوم التاسع قدم أبيدر بن جدعوني رئيس بني بنيامين قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أبيدر بن جدعوني. وفي اليوم العاشر قدم أخي عزر بن عميشدي رئيس بني دان قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أخي عزر بن عميشدي.
وفي اليوم الحادي عشر قدم فجعيل بن عكرن رئيس بني أشير قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان فجعيل بن عكرن. وفي اليوم الثاني عشر قدم أخير بن عينا رئيس بني نفتالي قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أخير عبن عينا. فهذه هي قرابين رؤساء بني إسرائيل لتدشين المنصة لما مسحت: أطباق فضة 12، وكؤوس فضة 12، وصحون ذهب 12، كل طبق وزنه كيلوغرام ونصف من الفضة، وكل كأس وزنها 800 جرام، فكان مجموع وزن الآنية 27 كيلوغراما و600 جرام من الفضة حسب الوزن الرسمي، وصحون الذهب المملوءة بالبخور 12، كل واحد وزنه 110 جرامات حسب الوزن الرسمي، فكان مجموع وزن الصحون 320 جراما من الذهب، ومجموع البهائم للقربان المحروق 12 ثورا و12 كبشا و12 خروفا ابن سنة، بالإضافة إلى قربان الدقيق. ولضحية الخطيئة 12 تيسا من المعز، ومجموع البهائم لضحية الصحبة 24 ثورا و60 كبشا و60 تيسا و60 خروفا ابن سنة. كانت هذه هي قرابين تدشين المنصة بعد مسحها. وكان موسى إذا دخل خيمة الاجتماع ليتكلم مع الله يسمع الصوت يكلمه من فوق الغطاء الذي على صندوق العهد من بين الملاكين، فكان يكلم الله.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. أهلا بيكم معانا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي من على صفحتنا على الفيسبوك، أو لو بعد كده هتابعونا في الإعادة على باقي المنصات. وحشتنا جدا من الأسبوع اللي فات ولسه النهاردة كده، النهاردة حلقة يوم الاثنين، لكن نقدر نقول بنبتدي أسبوع جديد مع بعض بالنسبة لكل الناس اللي أول الأسبوع عندها يوم الاثنين، فعايزين نبتدي بطاقة ونشاط. وأنا عايزة أتشارك معاكم بحاجة بس كده يا جماعة قبل ما نبدأ حلقتنا، إنه أنا جات لي لحظة إدراك مبارح كده، هي متأخرة شوية بس مبارح كده، إنه إحنا بقينا في النص التاني من السنة. انا حاسه ان احنا بقالنا فتره طويله في الدوامه دي بنلف فيها، فكره انه الوقت بيجري وفكره انه ايه ده السنه بتعدي، الوقت ده بيروح فين، الوقت بيطير. بس حاسه ان انا كل مره بتصدم نفس الصدمه لما بلاقي انه ايه ده، انا حاسه انه احنا لسه زينت الكريسماس كنا معلقينها الشهر اللي فات، برضو الشهر اللي فات كان لسه فيه الفالنتاين، برضو الشهر اللي فات كان لسه فيه العيد. فتحس انه احداث السنه كلها جريت ورا بعض، والحمد لله على السلامه وصلنا للنص الثاني من 2026. ايه الرقم ده؟ يعني ايه الرقم ده؟ ازاي مثلا ان احنا مش 25 لسه؟ فيعني هل حد تاني عنده المشكله دي ولا انا بس اللي عماله بلف في نفس الدوامه؟ يعني دي كانت مشاركه على جنب كده قبل ما نبتدي موضوعنا. لكن حلقتنا النهارده حلقه لذيذه جدا، هنحكي ونتشارك ونفضفض بيها في بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي ومصايب كده بنقع فيها. النهاردة يا جماعة حلقتنا عن عصر الفهلوة، ومش عصر الفهلوة بقى اللي بيخلينا بنقعد نفتي على بعض كده وندعي معرفة حاجات احنا ما نعرفهاش، لا النهاردة احنا عصر وصل بالفهلوة كده او بليفل الفاتي لليفل جديد، بقى اونلاين بقى في كل حتة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الفهلوة أو الفتي أو الدعاء المعرفة اللي بقينا كلنا بننساق ورا منه لأنه موجود على السوشيال ميديا. النهاردة نحكي عن فهلوة السوشيال ميديا وتأثيرها علينا، وقد إيه ده ممكن يكون بيطلع لنا كوارث في حياتنا. النهاردة كده قبل ما نحكي في أي حاجة وقبل ما نبدأ موضوعنا، عايزة كل حد فيكم بسرعة بسرعة، كل حد بيسمعني دلوقتي يقول لي إيه آخر نصيحة، أو بلاش آخر نصيحة، إيه أكتر نصيحة سمعها على السوشيال ميديا ولما جرب ينفذها انفجرت في وشه، سواء بقى وصفة لحاجة بتتاكل، عارفين كده ايه كيكة العشر دقايق اللي بتاخد معنا ساعتين ونص عمرها ما خلصت في عشر دقايق، او ستايل لبس معين ونزلت بيه الناس قاعدة تضحك عليك، او نصيحة في العلاقات ولما نفذتها ايه ده انا خسرت علاقاتي، سوري اني اسف. عارفين كده النصايح ديت، النصايح اللي بتقلب بكوارث، الاستشارات اللي بتقلب الكوارث، ده انا شفتها على النت. يعني هو النت ده بقى المرجعيه، يعني مشكله ان ده انا شفتها على النت، دي بقت بتتشعب لكل حاجه في حياتنا، علاقاتنا، افكارنا، توجهاتنا، قراراتنا، صحتنا. فيعني النهارده كده عايزين نحكي عن فهلوه السوشيال ميديا او عصر الفهلوه او النصايح اللي بدون مصدر موثوق او بدون مرجعيه موثوقه اللي بنمشي وراها لمجرد ان هي موجوده على السوشيال ميديا. عندنا موضوع كبير وموضوع لذيذ جدا النهارده، لكن استناكم تشاركوني كده ايه اكتر نصيحه اخذتها من على السوشيال ميديا ولبستك في الحيط، وتفتكروا ليه النهارده بقى كل اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا لازم يتكلموا كده بمبدا انه انا جاي انصحك او انا جاي اديلك النصيحه اللي محدش غيري هيديها لك. ليه بقينا ماشيين بمبدا كده ان احنا لازم ننصح، لازم اديك نصيحه، لازم اقنعك بكلامي؟ تفتكروا ليه؟ شاركوني كده بوجهه نظركم. وانا بفكر برضو في الفكره دي، حسيت انه زمان اهالينا ما كانش عندهم فهلاوه السوشيال ميديا دي، تفتكروا كده هل حياتهم تأثرت بالسلب لأن ما عندهمش المعلومات اللي عندنا النهاردة، ولا احنا النهاردة اللي حياتنا تأثرت بالسلب لأننا عندنا المعلومات اللي عندنا النهاردة؟ عندنا موضوع لذيذ جدا هنحكي فيه النهاردة مع بعض، فاستناكوا تشاركوني، وما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق، استناكوا تشاركونا، وما تنسوش تشاركونا كمان على سؤال حلقتنا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي حلقتنا ونبتدي نحكي كده في أولى فقراتنا ونشوف كده عصر الفهلوة ده هل هو عصر حديث ولا ممكن يكون موجود من زمان شويتين ثلاثة كده.
2: ملك المولود
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لن يسأل الناس أين الله إن كان في وسطهم مؤمن يلمسون فيه حضور الله. ناس كتير النهاردة في وسط ألمها ومشاكلها بتسأل هو فين ربنا؟ ليه مش بيتدخل في مشاكلي؟ الناس دي لو كان في وسطهم مؤمن شايفين فيه الله بيتصرف، بيحبهم، بيحترمهم، بيسدد احتياجاتهم، بياخدهم في حضنه، بيحسسهم بالأمان، شافوا الله بجد فيه، الناس دي مش هتسأل أين الله. يا ترى إحنا في حياتنا وسط الناس، الناس دايما بتسأل أين الله ولا شايفين دايما فينا حضور الله؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
2: رجعنا ليكم مرة كمان عشان نبتدي يومنا مع بعض، يوم جديد بصباح جديد كالعادة مليان بفتاوي كتيرة، بفهلوة كتيرة في النصايح والآراء والقرارات، وبقت حياتنا مليانة كده بكمية ناس ما تفهمش هي مرجعيتها ايه او مصادرها ايه، لكن كلهم بقوا اخصائيين وبقوا دكاترة وبقوا لايف كوتش، ويعني حاجة ملهاش اخر. النهاردة كده عايزين نبدأ يومنا كده بسلام وسكينة، ونحاول نرجع كده لفطرتنا السليمة البسيطة النقية. لأنه خلينا قبل ما نبدأ كلامنا كده اسألكوا سؤال، مين فيكوا قبل كده هو بيقلب على السوشيال ميديا عدى قدام منه فيديو مثلا بيحكي عن وليكن مثلا فوائد القهوة وقد ايه القهوة مفيدة، ويقولك فنجان قهوة في اليوم مفيد لعضلة القلب وتفوق وتركيز ونشاط وبعد منه على طول يلاقي مثلا فيديو تاني بيتكلم عن أضرار القهوة على القلب، ويقول لك انت ما ينفعش تشرب قهوة علشان هتسهرك، عشان هتقلل مش عارفة معدل. طب اعمل ايه يعني، اشرب ولا ما اشربش؟ انت ما ينفعش تاكل الظاهرة الجديدة بقى، انت ما ينفعش تاكل البيض ومنتجات الألبان والجبن والحاجات دي، دي حاجات مضرة بالصحة. لا لا لا، دي حاجات مليانة بالكالسيوم، دي حاجات مليانة فيتامينات، دي لازم تعتمد عليها كجزء في وجبتك الأساسية. يعني اعمل ايه، اكل ولا ما اكلش؟ نصايح everywhere، نصايح everywhere، ويا ريتها على الأكل والشرب بس، ده ممتدة للعلاقات، اللي هو لو ردت عليكي بالشكل ده تبقى هي مش صديقة جدعة، ده انت لازم تقطعي علاقتك بيها، ده هو لو بيتحكم فيكي بالطريقة دي تبقى شخصية توكسيك، اعملي له بلوك على طول، الفيديو اللي بعد منه على طول او البوست اللي بعديه على طول، تلاقي شخص كده وقور جميل وشه مليان سماحة يقولك لا احنا لازم نستحمل بعض المحبة يا اخواتي، واعمل ايه طيب، بحافظ على كرامتي وكبريائي ولا المحبة يا اخواتي، اعمل ايه النهاردة؟ دي الدوامة اللي كلنا عايشين فيها. فالنهاردة كده احنا عايزين نحكي في عقدة الخبير وعصر الفهلوة اللي موجودة على السوشيال ميديا، العصر اللي بقى فيه الناس كلها دكاترة وخبراء اقتصاد ومهندسين وكل حاجة، ومتخصصين طاقة وفلك، يعني لو محتاج توسع كده معلوماتك هتلاقي متخصصين. النهاردة بقينا أوقات كتيرة بنعجز عن إننا ناخد قرار في حياتنا قبل ما نكون إيه، بنرجع كده إيه نشوف فيديوهات السوشيال ميديا قالت إيه. بلاش فيديوهات السوشيال ميديا، أنا مش همشي وراء بلوجرز وإنفلونسرز والناس دي، أنا هجوجل بنفسي الموضوع، برضو مدى مصداقية معلومات جوجل، ما احنا اوقات كتير بنلاقي المعلومات دي مقلب في شنك زي ما بنقول، لان اللي دخل المعلومات دي في بعض الاحيان على بعض المواقع شخص عادي زي وزي، قد يكون مش خبير اللي كتب على وكتير من الاهالي كمان، خصوصا الناس البسيطة، اي بوست على السوشيال ميديا بمختلف منصاتها بقى هو ده المرجعية بالنسبة له. طب انت تحققت، طب حصت عملت اي حاجة؟ البني آدم مننا بقى بيحس ان هو مش عارف يعيش حياته في سلام من كتر ما حاجات كتيرة متناقضة بقت بتطلع في وشنا كل يوم، اعمل ده وما تعملش ده، لا انت هتعمل ده وما تعملش ده، خلاص كلنا بقينا خبراء السوشيال ميديا, كلنا بقينا متخصصين, كلنا بقينا فهلويين وفاهمين في كل حاجة. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن عايزة كده قبل ما نكون بندخل اكتر في موضوعنا اخدكم كده ليه جولة سريعة في اولى فقراتنا, وناخد رحلة سريعة كده في الزمن ونرجع للقرن ال18. القرن ال18 في فرنسا. في القرن ال18 في فرنسا كان في شخص جميل محترم كبار كده اسمه جيمس جراهام. ايه موضوع جيمس جراهام دوت؟ جيمس جراهام دوت ده كان راجل جميل جدا. هو الحقيقة كان دكتور, بس هو لا درس طب ولا عمره دخل مدرسة الطب ولا يفقه اي شيء عن الطب. بس أستاذ جيمس كان شخص لبق جدا وعنده حضور كده وعنده كاريزما وعنده ثقة عمياء بيتكلم بيها. فعمل ايه مستر جيمس دوت؟ فتح عيادة وسماها معبد الصحة. ما ضربش حد على ايده انه هو يجي له, هو فتح عيادة وانت اللي بتروح له. المهم انه كان بيستهدف في العيادة دي اغنياء وعليا القوم في الوقت دوت, وكان بينصحهم بنصايح عجيبة جدا الحقيقة, يعني حاجة غريبة معرفش بيجيبها منين. يعني زي مثلا انه السهر بيموت الخلايا فما تسهروش. قال لهم برضو نصيحة لذيذة جدا, قال لهم انه النوم على سراير من فضة بيزود الطاقة الإيجابية وبيطول العمر. يعني معرفش هل مريح سرير فضة دوت ولا لأ, مش عارفة. لكن المهم ان الناس صدقته, الناس كانت بتصدقه والناس كانت بتدفع ارقام خزعبلية بس علشان تروح تزوره وتاخد منه استشارة, لانه كان بيتكلم بثقة, بيتكلم بثقة. لحد ما اخباره انتشرت بقى وزاع صيته كده زي ما بنقول. ويقال ان نابليون بونابرت لما سمع عنه حب ان هو يكون بيختبره وبعت له اطباء حقيقيين او اطباء هو يعني عارفهم او واثق منهم ان هم يكونوا بيختبروا مستر جيمس دوت. والاطباء اكتشفوا ان مستر جيمس دوت ما يعرفش اساسا اسامي اعضاء الجسد, فمن هنا اكتشفوا ان هو اساسا ما كانش دكتور من الاساس, يعني هو ما درسش طب. لكن يعني اعتقد انه من قصه مستر جيمس ديت ده دليل كده انه الفهلوه والشطاره مش محتاجه معلومات او مش محتاجه ان انت تكون ذو خبره علميه, هي محتاجه بس ان انت تكون بتتكلم بثقه, يعني واثق في نفسك كده. وانا انت بتشكك فيا؟ ما تشككش فيا. وهو ده اللي بيحصل معانا النهارده على السوشيال ميديا, واحنا قاعدين كده ورا الشاشات بنلاقي اللي ورا الكاميرا الناحيه التانية طالما بيتكلم بثقه يبقى هو حد جامد جدا, ومش لازم يكون شخص. خليني احكي لكم برضو عن تحذير مرعب اعلنته منظمه الصحه العالميه الوقت اللي فات عن مصطلح جديد اسمه سايبر كوندريا. ايه موضوع سايبر كوندريا او ايه هي السايبر كوندريا؟ قالوا او منظمه الصحه العالميه نبهت او حذرت منه او نبهت الناس ليه, لانها قالت ان ده مرض نفسي جديد بيصيب الكثير من الناس اللي مش واخدين بالهم, اللي اول ما يبتدي يحس بشويه صداع, بشويه مغص, عيني بترف, مش عارفه صباعي وجعني, يجري بسرعه يدخل يسال جوجل او يسيرش على الانترنت او يسال الاي اي على الاعراض دي دليل على ايه, الصداع ده دليل على ايه, المغص ده دليل على ايه, اصل كحتي حاسسها كده ناشفه شويه, اصل حاسس ان انا لون بشرتي مغير عن اللي انا متعود عليه. في احصائيه بتقول ان 65% من البشر بقى بيصيبهم الفزع والهلع والرعب ويفتكروا ان هم جالهم امراض صحية خطيرة جدا لمجرد ان هم قروا نصيحة او شافوا فتوى طبية من خبير افتراضي على السوشيال ميديا بتقول ان دي اعراض لمرض معين. لكن المتخصصين بقى مش بس المتخصصين في المجالات الطبية لكن المتخصصين في مجالات الاي اي والتكنولوجيا قالوا ان اوقات كتيرة الاي اي والابليكيشنز اللي انت بتستشيرها وحتى معلومات الموجودة على جوجل بمختلف المواقع اللي انت بتدور عليها اوقات كتيرة بتبقى معلومات خاطئة, ولو بتستشير الاي اي في حالتك الصحية اوقات كتيرة بيجيب معلومات ملهاش اي اساس او ملهاش اي مرجعية لمجرد ان هو يملى كلام, عارف كده اللي هو ما تسيبش ورقة الامتحان فاضية, ما يعني بيملى كلام. بس اللي بيحصل ايه ان كتير مننا بيقع في الفخ ده, وكلنا بنصدق كده الدكتور اللي لابس بلطو وطالع كده من ورا الكاميرا عشان يدي لي نصايح ويقول لي كل كذا وما تاكلش كذا, او اشرب كذا وما تشربش كذا, او تعمل كذا وما تعملش كذا, او امتنع عن كذا وما تمتنعش عن كذا, في حين ان كذا وكذا دي حاجات احنا كنا متربيين عليها وما حصل لناش حاجه, او انا كنت عايش عليها طول عمري والناس كلها بتنصح بيها فده اللي احنا بقينا بنقع فيه دلوقتي, ده الفخ اللي احنا بنقع فيه دلوقتي. ايه مدى مرجعية الشخص اللي انت بتتبعه؟ هل مثلا هو خبير تغذية فانت واثق فيه فهو بيعمل لك نظام ملائم او مناسب لصحتك؟ ده موضوع تاني. لكن لا, انا بقلب كده واتفرج على فيديو للخبير ده وفيديو للخبير ده وفيديو, كلهم مسبيين نفسهم خبراء ايا كان بقى, خبير تغذيه, خبير علاقات, خبير لياقه بدنيه. فلهو هل عندك مرجعيه؟ زي مثلا اللي كانوا طالعين ترند من فتره كده سمكري البشر, يعني اللي هو عيادات كتير كانت متبعه المنهج ده. هل انت عندك الاساس الطبي للعلاج الطبيعي علشان تعمل الحاجات دي, ولا لقيتهم بيعملوا فعملت معاهم؟ عصر الفهلاوه كلنا, يلا يلا هنعمل شو, كله هنعمل شو وكله معتمد على السوشيال ميديا. خليني احكي لكم كده على اخر خبر معانا برضو بيبين قد ايه احنا بننساق ورا الحاجات اللي السوشيال ميديا النهارده بقت بتستهدفها, الحاجات المنوره, الحاجات اللي بتلمع, الحاجات اللي عليها ترند. في كنوع من تجربة علمية اتعملت من كام سنة كده, شارك فيها عازف كمان مشهور جدا اسمه جوشوا بيل. جوشوا بيل دوت من أشهر عازفين الكمان في العالم. حفلاته التذاكر بتاعتها بتتباع بآلاف الدولارات وبتتنسف في ثواني. لكن كنوع من أنواع المشاركة في التجربة دي جابوا مستر بيل دوت وقالوا له هنلبسك لبس بسيط مقطع, لبس عادي يعني, وهتقف تعزف واحدة من أشهر مقطوعاته الموسيقية, لكن هيقف يعزفها في المترو في ساعة ذروة, يعني مش في وقت برضو الدنيا فاضية, لا يعني في وقت مليان ناس, الناس رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. وبالفعل جوش بيل شارك في التجربة ووقف في واحدة من محطات المترو وابتدى ان هو يكون بيعزف واحدة من أجمل وأصعب وأشهر مقطوعاته الموسيقية. كان بيعزف على كمانجة سعرها ملايين الدولارات, بس هو مظهره ايه, يعني مش كل الناس خبراء في أسعار الكمان, لكن هو مظهره ايه. الحقيقة ان جوش وقف ساعة في محطة المترو بيعزف المقطوعات بتاعته, وعلى مدار الساعة, الساعة اللي عدى فيها عليه آلاف من البشر, ما وقفش يسمعه أو يتفرج عليه غير بالكتير 5-6, وما جمعش فلوس أكتر من 30 دولار فكة في وقت بيتقال عليه وقت الذروة أو ساعة الذروة كده زي ما بنقول عليها, وبيعزف مقطوعة تعتبر من أجمل وأشهر مقطوعاته الموسيقية. الحقيقة أن تاني يوم على طول للتجربة دي كان في حفلة في الأوبرا لجوش بيل, تذاكرها أول ما تم الإعلان عنها خلصت في ثواني حرفيا, والناس كانت بتتهافت وبتتسابق مين هيلحق يشتري تيكتس الحفلة. جوش عزف فيها نفس المقطوعات بالضبط على نفس الكمانجة, لكن النتيجة إيه؟ النتيجة هنا إنه في ناس بتتهافت على اللي تحت الأضواء. نتيجة للدراسة دي أو نتيجة للبحث أو النظرية دي, العلماء بيقولوا إنه البشر بقوا بينساقوا النهاردة أو بقوا بيقدروا قيمة المعلومة أو الفن حسب الغلاف والمكان مش بحسب القيمة الحقيقية. يعني أنت لو بتقدم معلومة حقيقية أو بتقدم قيمة حقيقية أو بتقدم فن حقيقي بس شكلك مش بيلمع, مش شرط تكون بتجذب الناس. وهو ده بالضبط العقدة اللي احنا بنعيشها كل يوم, ان الخبير لازم يبقى ببدلة شيك بكرافتة, عنده رينج لايت قوية, عنده مايك براند غالي, ومش مهم ايه المعلومة الحقيقية اللي هيكون بيقدمها, المهم شكله برستيجو بيقول ايه. ويمكن ده اللي احنا عايزين بقى نرجع نحكي فيه النهاردة. احنا بقينا عايشين في زي ما كنا بنقول كده من شوية عصر عقدة الخبير, العصر اللي الناس كلها فيه عايزة تدي نصايح وكلها عايزة تنصح, وكلهم بقوا متخصصين ومهندسين وعلماء. البني آدم بقى بيصحى الصبح كده يشوف النهاردة انا هفتي في ايه, انا وهجيب مرجعيتي منين. النهاردة احنا جايين نصلح التلوث النصايح دوت من الاخر, يعني جايين نرجع لبسطتنا لفطرتنا اللذيذة, ونعرف امتى كده نقفل ودنا عن اي نصايح مش حقيقية بتتقال على السوشيال ميديا. النصايح كده لو اول ما تسمعها تحس ان انا حياتي بايظة, علاقاتي بايظة, انا مش عمري ما هخس, انا مش عارف اربي اولادي, انا عمري ما هوصل لهدفي, او احس طول الوقت بالذنب لان انا مقصر في شيء ما. فقبل ما نتعمق اكتر في الفكرة دي, هستناكم كده تشاركوني وتقولوا لي ايه اغرب نصيحة او فتوى سمعتها على السوشيال ميديا ولما جيت جربتها او لما مشيت وراها النتيجة طلعت كارثة. هستناكم تشاركوني, لكن خلوني كده ايه اروح للتعليقات بسرعة علشان صبح على كل اصدقائنا النشطاء. واول حد معانا النهاردة صديقنا بهاء. يا بهاء صباح الخير وصباح البركة. بهاء طمنا عليك كده وعلى اخبارك واخبار الامتحانات ايه, يعني عارفة ان السيرة دي بتوجع البطن بس يعني نحب نطمن عليك برضو كده, طمنا على اخبارك. لكن بهاء بيصبح علينا بيقول صباح الخير, بيقول في مثل بيقول لا تصاحب الاقرع ولا تأخذ منه نصيحة, لأن لو ربنا بيحبه كان خلى راسه صحيحة. وأنا أضفت عليها الشعر الأبيض ينفع في اليوم الأسود. برضو الشعر الأبيض دوت بيجي من الحكمة يا بهاء, يعني اللي هو أي حد مش ملوش علاقة بالسن, تلاقي حد صغير كده عنده 30-40 سنة ده 30-40 سنة ده صغير, مش هنتناقش في النقطة دي, بس اللي هو تلاقي صغير كده وشعره شاب من كثر البحث والتفحيص والتمحيص والتدقيق, يعني فاللي هو يعني أنا أؤيد هذه نظرية. طيب خليني أشوف لك رقم 30 كده قبل ما نتعمق أكتر. ورقم 30 النهاردة يا بهاء سؤال, وأول سؤال معنا من الصندوق النهاردة بيقول لو خيروك تعيش في مكان واحد طول حياتك هتختار تعيش على جبل ولا تعيش في مدينة صاخبة؟ ماشي نركز في التو أوبشن زي اللي معنا, هعيش على قمة جبل أو صفح جبل براحتك, يعني وسؤال ما حددش, هعيش في جبل ولا في مدينة صاخبة, تحب أنهي أو هتميل لأنهي, حياة المدينة برفاهيتها ودوشتها ولا حياة الجبل بهدوءه وعزلته يمكن بسطته, فقولي كده هتختار ايه. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا. يا نانا صباح الجمال, يا هلا ومرحبا, صباح الخير عليكي وعلى ألواناتك وورودك. النهاردة أبيض عشان لابسة أبيض, ماشي صباح الجمال عليكي يا نانا. نانا بتقول حب السيطرة أو فرض الرأي عند بعض الناس بيكونوا مقتنعين ان طريقتهم هي اللي صح. كنت بسأل وسؤال حلقتنا النهاردة برضو, تفكر ليه دلوقتي كل الناس متخيلة ان هي لازم تطلع على السوشيال ميديا تدي نصايح, لانه كتير من الناس فعلا مقتنعة انه انا طريقتي انا الصح, عارف كده زي اللي هو اكتشف وصفة اكلة جديدة هي دي اللي هتعجب الناس كلها, ده ذوقك انت, قد يكون حلو قد يكون مش حلو بس ده ذوقك, بس هي دي الوصفة اللي هتعجب كل, هو ده اللي هيجيب الديب من ديله, وده جزء من السبب فعلا يا نانا. طب ده انا قوليلي ايه اكتر نصيحة اخدتيها من على السوشيال ميديا او من على الانترنت عامة, ولما جيتي طبقتيها لبستي في حيط من الاخر كده, يعني قوليلي كده كانت ايه هي النصيحة ديت. كمان بهاء بيقول انا مقتنع ان الانسان لازم يعرف تمامه واصله انه تراب, ولما ربنا بيتدخل ثق انه بيعدل الدفة ويفرح القلب ويبعته للسماء باجمل زفة, وحتى لو بعدت واخدت في العالم لفة او نسيت حكمته وجت لها هفة هتلاقيه على كفه شايلك وبشويش وكل خفة وضمك لحضنه وقالك جوايا ادفة, ولو الظلم زاد بعد له ينصفك ويوزن الكفة, مهما انت ما المهم انت ما تتجرجرش وتنسى انك من تراب وعليك منه تفة, واحمل اسمه دايما في قلبك وعلى الشفة, لان مية العالم مش بتروي وهتخلي حياتك جفة وتكتشف انها دوامة لفرصتك سفة, فقط اللي هينقذك منها تقوم تقاوم متعها بالعفة. يعني انا مش عارفه انت اللي كتب الكلمات دي يا بهاء ولا يعني مقتبسها من مكان ما, لكن حلوه قوي وعجبني قوي كده السجع اللي فيها, وحقيقيه كل نصيحه فيها حقيقيه. انا محتاج كده ارجع اشوف مرجعيتي منين وما انساش وخلي بالي كده ان العالم ما يخليش عقلي يهف. طيب كمان نانا بتختار معانا من الصندوق 46 و46 النهارده كمان سؤال. طيب 46 النهاردة سؤال لذيذ جدا, ويمكن حكينا فيه في حلقة من الحلقات، لكن جاوبي كده بشكل فردي النهاردة يا نانا. لو يومك كان بيخلص الساعة 30 بدل 24، الساعات الزيادة دي كنت هتعملي فيها ايه؟ يلا شاركينا. لو يومك النهاردة 30 ساعة مش 24، تفتكر كانوا هيكفوا؟ يعني اوقات كده بنقول بس لو نزود ساعة ساعتين في اليوم، يعني يلا زودنا لك 6 ساعات في اليوم، هتنميهم، هتريحي فيهم، هنعزل فيهم. قولي لي كده لو يومك 30 بدل 24 هتعملي ايه. كمان بنصبح على صديقنا امجد ثروت. يا امجد صباح الورد وصباح الخيرات، طمنا عليك يا امجد. امجد بتغيب عننا كتير او بتسمعنا في صمت مش عارفه، لكن بنحب مشاركاتك كده. امجد بيشاركنا بيقول كان عندهم حق يمنعوا عننا بعض العلوم والرياضيات الروحية. الموضوع ده فيه جدل كبير جدا، ناس كتير فعلا مقتنعة بانه في علوم مخفية عن البشر وفي علوم لو تعرفت هيساء استخدامها. لحد فين الكلام ده حقيقي ولحد فين في علوم مخفية الله اعلم، لكن الاكيد ان العلوم اللي ما بين ايدينا احنا بنسيء استخدامها. فيعني لو في علوم تانية قد تكون بتساعد الإنسان إن هو يتعرف على نفسه أكتر ويعرف إمكانيات أكتر أو يتوسع أكتر، فإحنا مش عارفين نهندل اللي ما بين إيدينا، فيعني هنهندل الأوسع. فيعني قولي طيب بقى يا أمجد، إيه أكتر حاجة بوظت حياتك أو فرقعت في وشك كده لأن أنت أخدت المرجعية بتاعتها من السوشيال ميديا أو من الإنترنت؟ أمجد بيقول في أمراض صامتة، دي على إيه؟ شاركني كده يا أمجد، كنت بتحكي أو كنت بقول إيه وشاركتنا في أمراض صامتة؟ لا قولي عشان حاسة أنا تهت منك في الحتة ديت. وما تنساش تقولي إيه أكتر حاجة أو إيه آخر نصيحة أخدتها من على السوشيال ميديا ولما جيت طبقتها باظت أو لبستك في حيطة. والسؤال التاني كان بيقول تفتكروا ليه النهاردة، بلاش نقول كل الناس لكن كل الموجودين على منصات السوشيال ميديا بقوا مقتنعين إنه لازم يطلع يديك نصيحة وإن نصيحته دي اللي هتجيب من الآخر، تفتكروا ليه؟ نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونكمل باقي تعليقاتكم وندخل أكتر كده في متلازمة الفهلوة اللي بقينا عايشين فيها وإزاي ما ندخلش في الدوامة دي.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في مثل بيقول البينة على من ادعى. هل يا ترى من المنطقي ان احنا نكذب شهود عيان كتبوا قصة صلب المسيح وقيامته في العهد الجديد وننكر ان المسيح اتصلب؟ ولا المنطقي ان واحد تاني يجي بعد مئات السنين ينكر القصة دي هو اللي يقدم ادعائه؟ اعتقد انه ناس شافوا اللي حصل وكتبوا اللي حصل وسط اعداء ليهم هم كمان شافوا اللي حصل قدموا بينتهم، لكن الشخص اللي يجي ينكر بعد مئات السنين مطلوب منه هو ان يقدم بينته قبل ما يتهم غيره بالتحريف او الكذب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.

طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. زمان كان اللي بيفيد الناس ويديهم معلومات فعلا تفيدهم هو الشخص اللي ذاكر وتعب وقرا وبقاله سنين في ابحاث، عارفين كده اللي بنقول عليه شعره شاب من كتر البحث في الكتب والمعامل، ده زمان. لكن النهارده بقى اللي بيطلع يفيد الناس هو اللي معاه اضاءه حلوه، برينج لايت قوي، مايك غالي كده براند يطلع الصوت قوي، يقول شويه كلمات ومصطلحات بالانجليش مجعلصه كده في اول الفيديو علشان يعني يشدك كده ويجذب انتباهك. النهارده هو ده الشخص اللي بيطلع يفيد الناس او يديهم نصايح. بقينا للاسف النهارده بنثق في الفيديو اللي بيجيب لايكس وشيرز وفيوز بالالافات والملايين اكتر ما بنثق في الشخص اللي بيقدم لي معلومه حقيقيه او في الابحاث الحقيقيه او العلوم الحقيقيه، او اكتر ما

0: بنثق في فطرتنا السليمة اللي تربينا عليها أو في الأصول اللي يمكن أخدناها من أهالينا. أنا كبرت على كذا أو أنا تربيت على كذا، لكن لا، دلوقتي الترند بيقول إن ده غلط. بس تلوث النصايح ده ما بقاش حاجة سهلة نتهاون معاها، محتاجين ناخد معاه وقفة، لأنه بقى بيهد ثقتنا في أي حاجة. أي حاجة أنا كنت بتعامل أساس إن هو ده الصح أو هو ده اللي أنا تربيت عليه، تلوث السوشيال ميديا دوت بيهد ثقتي فيه، فبقيت مشتت، بقيت طول الوقت حاسس ان انا عايش غلط او ان انا مقصر او ان في حاجة غلط او ان انا مش فاهم الليلة ماشية ازاي. يعني اروح اكل اكلة معينة الاقيهم بيقولوا لي لا خلي بالك ده المكونات دي فيها عنصر مش صحي، اجي اربي اولادي يحسسوني بالندم ان انا ازاي مش مربيهم على التربية الايجابية من اول يوم. ازاي السوشيال ميديا النهاردة حولت حياتنا لبزنس تخويف؟ أنا بتعمد أخوفك وأخلق جواك عقدة ذنب وحسسك دايما أن أنت مقصر عشان تسمعني، عشان أحسسك أن أنا اللي عندي الحل، أن أنا اللي عندي العلاج. بس الحقيقة أنا محتاج أتعلم أرحم عقلي وذهني وقلبي، وأعرف أنه مش اي حد معاه رينج لايت حلوة ومعاه مايك غالي بقى عبقرينه زمانه، وهو اللي هيقدم لي النصيحة اللي انا المفروض استفتي بيها حياتي وامشي عليها. انا النهاردة محتاج اقفل الشاشة، اقفل الموبايل، واستفتي فطرتي، اثق في فطرتي، وده اللي احنا عايزين نرجع له النهاردة. عايز اتعلم ازاي ارجع لي الفطرة ديت، وافهم انه مش اي حد هيطلع يديني اي نصيحة كده امشي وراه. فتاني ارجع اسالكم نفس السؤال، ايه اكتر نصيحه اخذتها من على السوشيال ميديا واخذتها من على جوجل او اخذتها من اي سيرش اونلاين، ولما طبقتها باظت او طلعت مش زي ما انت كنت متوقعه؟ ايا كانت النصيحه دي، نصيحه في العلاقات، نصيحه في المطبخ، نصيحه في الصحه، نصيحه في الاكل في الشرب، ايا كانت النصيحه دي شاركونا كده. لكن خلوني ارجع شويه للتعليقات عشان وصلنا لحد مجدة. يا مجدة صباح الخير وصباح الجمال، صباح الوردة عليكي مجدة، متحمسه جدا اسمع مشاركاتك النهارده ونلعب مع بعض في الصندوق. قولي لي كده يا مجدة، تفتكري ليه كل مشاهير السوشيال ميديا النهارده بقى عندهم هاجس ان انا لازم اطلع اديك نصيحة، وانا لازم اطلع كده انا اللي هنصحك، انا اللي هجيب لك من الاخر؟ وما بقاش مشاهير السوشيال ميديا بس، دلوقتي كلنا بقى عندنا الهاجس ده، انا لازم افتح لايف انا هنصح الناس. دلوقتي بقت كارثة ان اي حاجة تحصل في اي حاجة يلا نفتح الكاميرا ونصور بعض. انت مين اللي اداك الحق ان انت تصور؟ هل انت وانت مش في الشارع عملت ما عملتش اي حاجة، او يمكن عملت تصرف طبيعي بس اللي قدامك اساء فهمه، تسمح له او توافق ان هو يفتح الموبايل كده ويصورك؟ يلا هشهد الناس عليك، انت مالك، انت مالك؟ دي بقت كارثة. على قد ما الموضوع يمكن شوية بيفيد وشوية بيخدم، لكن بيعمل كوارث تانية من ناحية تانية. فليه بقينا كلنا متخيلين اننا مسؤولين عن كل الناس ولازم يلا هطلع انصحهم، انا اللي هطلع اديهم المعلومة، انا اللي هطلع اديهم الارشاد، انا اللي هطلع اديهم، انا اللي هطلع اجيب لهم الديب من ديله؟ ليه بقى عندنا الهاجس دوت؟ طيب برجع تاني البهاء، وبهاء بيجاوب على السؤال بتاعه، يعيش في الجبل ولا مدينة صاخبة؟ بيقول جبل طبعا. عندك استعداد لحياة الجبل يا بهاء؟ يعني انا حاسة ان هي حياة ممتعة، مجربتهاش الحقيقة كحياة، يعني جربتها كزيارات لكن مجربتهاش كحياة، بس حاسة ان هي ممتعة، بسيطة شوية بس ممتعة. عندك استعداد للموضوع دوت؟ كمان امجد كان بيعلق على تعليق بهاء، بهاء كان في الاول بيشاركنا بالاقتناع عن انه الشخص كان بيشاركنا بحاجة عن الشخص الاقرب، بيقول له لاحظ ان كلامك جارح. على فكرة يا امجد برضو انه مفيش شعر، ده دليل على نوع من الحكمة، يعني انا شعري وقع من كتر البحث والفحص والتمحيص، دي معلومة انا بديها لك على الهواء وانا موجود على السوشيال ميديا. انا كمان انت لازم تسمع كلامي وتاخد كلامي كمصدر ثقه، ماشي؟ انا معايا مايك حلو ومعايا اضاءه جميله، يبقى لازم تاخد كلامي ثقه. انا بقول لك انه تساقط الشعر ده دليل على الحكمه. ايه رايك في المعلومه دي؟ بس يعني لا خلاص يا جماعة مش هنعمل مشاكل يعني، هنزرع هنحلق يعني الاتنين حلوين. كمان نانا بتقول أغرب نصيحة، أيوة بقى الدنيا أغرب النصايح، أغرب نصايح سمعتوها على السوشيال ميديا وحاسين إن هي بوظت حياتكم بدل ما تكون بتصلحها. فبتقول أغرب نصيحة سمعتها على السوشيال ميديا كانت لا ترد على رسالة فورا أو بعد قراءتي لا ترد لمدة يوم أو يومين عشان تبان شخص لا يهتم. طبقتها والشخص افتكر اني تجاهلتها. ده اقل واجب يا نانا، يعني يعني مش بس ان انا ما فتحتش المسج يوم يومين، ده انا كمان فتحتها وتجاهلت الرد. طبعا يعني ما طبيعي يعني احس ان انت تجاهلتيني، يعني انت لو فتحتي المسج بتاعتي وما ردتيش عليا يعني انت شفتيها ما عندكيش ثانيه ونص تردي عليا، يعني احس ان انت تجاهلتيني. لكن نصيحه زي دي، وفعلا الكارثه ان فعلا دي ده نوع من النصايح اللي موجود فعلا على السوشيال ميديا، اللي هو اعمل لنفسك برستيج، اعمل ان انت مشغول، اعمل ان انت يعني خلاص بقى الـ الـ الـ الـ الناس بتتهافت عليك وانت ما عندكش وقت ان انت تكون بترد على كل الناس. كارثه. في حين انه لا، اني ارد على رسالتك ده نوع من انواع التقدير ونوع من انواع الاهتمام. انه دايما بنقول كده ان مفيش حد، مستحيل مفيش حد ما عندوش ثانيه يرد عليك لو انت فعلا شخص غالي عليه. في فرق ما بين ان انا ممكن غصب عني ااجل الرسائل اللي مش مستعجله من ناس مهماش درجه اولى في حياتي وهم عارفين ان هم مش درجه اولى في حياتي، هي رسائل طلبات، رسائل شغل، رسائل تذكره لحاجه معينه. لكن ما ينفعش اكون بكلم صديق، ما كنتش بكلم مثلا شريك حياتي، ما كنتش بكلم حد من اهلي، ما كنتش بكلم اخويا ويقول لي معلش اصلي ما لقيتش دقيقه فاضيه ارد عليك. لا، اولويات الحياه، اولويات انا فين في اولوياتك. فلا فكره انه لا اعمل برستيج كده واخر الرسائل عن عمد، لا دي نصيحة أكيد نصيحة فشلة. طيب قوليلي إيه تاني، شاركوني يا جماعة إيه تاني نصايح أخدتوها من على السوشيال ميديا وانفجرت في وشنا. لكن بهاء بيختار معنا كمان من الصندوق رقم 20، ورقم 20 النهاردة رسالة بتقول قوله يا رب مش همشي خطوة غير وانت قصادي، انا مش هاخد خطوة يا رب غير وانت معي وانت قصادي، انا مش هرمي الشبكة غير على كلمتك، انا مش هاخد خطوة غير لما انت ايدك يا رب قبل ايدي، قود انت السفينة، خلي دي ده شعارك ودي رسالتك النهاردة. كمان نانا بتقول يا ريت، بتجاوب برضو على السؤال بتاعها لو اليوم 30 ساعة مش 24، بتقول يا ريت استرحت كثيرا بجد، انا محتاجة لساعات اكثر، تعبانة كتير. يعني سلامتك من التعب يا نانا. طب قوليلي هل حاسة ان انت محتاجة ساعات اكتر دي لان في شغل اكتر محتاجة تخلصيه، ولا لا هستغل الساعات الزيادة ديت علشان انام ارتاح، او هستغل الساعات الزياده دي عشان اقعد كده اسكرول على السوشيال ميديا واشوف بقى الدنيا فيها ايه، عشان احس ان انا في ترندات كتيره فايتاني وفي اخبار كتيره فايتاني. قولي لي كده معاكي 6 ساعات زياده، يعني ربع يوم زياده في اليوم هتعملي فيه ايه؟ يعني ادناهولي خلاص احنا صرحنا لك بالربع يوم دوت، هتعملي فيه ايه؟ لكن ماجده كمان بتقول السوشيال ميديا كلها بروباجندا على الفاضي، وبالذات اعلانات فرد الشعر ومستحضراته من كريمات وشامبوات في منتهى الحاجات بقى اللي ليها علاقه مش بس بالصحه والاكل والشرب، لكن حاجات اللي ليها علاقه كمان بالعنايه الشخصيه، بالبشره، بالشعر، المنتجات دي لو مش مصرح بيها من وزاره الصحه او المكان المسؤول في بلدك او المكان اللي انت عايش فيه، بلاش تجري ورا اي اعلانات ورا اي ترندات. بنسمع عن بلاوي ونرجع نندم، لا يبوظ لي شعري، يبوظ لي بشرتي، يبوظ لي صحتي، يبوظ لي ليه؟ طب على ايه دي فعلا بتبقى معتمدة على الاعلانات. انا لما الاقي ان الاعلانات مغرقة السوشيال ميديا بس خلاص يبقى اكيد المنتج ده مفيش منه. بس المشكلة ان كل دي خوارزميات السوشيال ميديا بتستهدف بيها فئة معينة. انت لو وقفت ثانيتين قدام اعلان الشامبو دوت ومعمل سوري امجد وانا اقرع اساسا يعني، بس هتلاقي السوشيال ميديا عندك كلها اعلانات شامبو، يعني مع كامل الاعتذار يا امجد تاني. بس اللي هو ده المقصود، اللي هو انا مش محتاج المنتج دوت، بس من كتر ما الاعلانات بقت خلاص انا كل ما ناقص افتح الحنفيه ينزل لي الاعلان، انت لان انت وقفت ثانيتين بالغلط قدام الاعلان ده، فكل ما هتفتح هتعمل ريفرش كده او ريستارت للصفحه هيطلع لك الاعلان تاني. كل كام بوست وفيديو تلاقي اعلان ريفيو، حد من الانفلونسرز او البلوكرز بيعمل اعلان لنفس المنتج. هتفتح منصه مختلفه تلاقي نفس بس خلاص يبقى المنتج ده جامد جدا خطير. ايه الدليل؟ ايه المرجعية؟ فعلا بتبقى بروباجندا كدابة او بروباجندا فاضية زي ما ماجدة بتقول. انا لازم اتأكد من قد ايه المنتج ده فعلا فعال بالنسبة لي، لانه ممكن يكون فعال وفعلا ومصرح بيه وجميل جدا، بس ممكن يكون مش مناسب ليا. فهل انا استشارت مثلا طبيب خاص بيا المنتج ده مناسب ليا ولا لا؟ هو حلو، هو جميل، بس مش مناسب ليا، بس لان انا اخدت المرجعيه بتاعتي من على السوشيال ميديا فاعتمدته لانه ناس كتيره قالت ان هي جربته وحلو معاها، فقلت بس يعني جت على ارمط يعني هيطلع معايا انا بايظ. ببساطه هو مش ليك، هو مش مناسب ليك. فانت المرجعيه بتاعتك منين؟ من السوشيال ميديا، من الناس، من العدد، من اللايكس والشيرز والفيوز، ولا هستشير طبيب، هستشير مختص؟ فدي نقطة حقيقية. شكرا جدا ليكي يا مجدة. كمان بهاء هم لسه بيصالحوا بعض خلاص على الخناقة اللي حصلت، ماشي. كمان مجدة بتختار رقم 8 ورقم 9 حلو ورا بعض كده عشان ايه ما انتهش من بعض. رقم 8 النهارده رسالة بتقول: صالح انت ومحسن علمني فرائدك يا رب. انا بحب قوي الترنيمة بتاعت صالح انت ومحسن ديت، لكن علمني فرائدك يا رب. دي رقم 8 امين كده تكون رسالته وكلمته قدامك على طول الخط، في كل خطوة، في كل قرار، في كل حاجة بتعمليها، ويكون دايما هو الصالح والمحسن في حياتك. كمان رقم 9 بتقول: تخيل حلو السؤال ده، تخيل ان لديك نظارات سحرية، اخبرنا ما يمكنك رؤيته من خلال هذه النظارات. ببساطة انت النهاردة كده لو قلنا ان معاكي نظارة سحرية يا مجدة، نفسك تشوفي ايه بالنظارة دي؟ نفسي مثلا اشوف افكارهم، أشوف أفكار الناس، أشوف نواياهم، أشوف المستقبل، أشوف تاريخ حاجة معينة. يمكن مثلا لما أبص للكوباية دي أعرف تاريخها، أبص للمكده أكن النظارة شغالة بروجيكتور على زمن قديم. يتخيلي كده، تخيلي لو معاكي نظارة سحرية هتوريكي حاجة أنت في العادي ما بتشوفيهاش، هتكوني بتتمني كده او نفسك انه النظارة دي تكون بتوريكي ايه. كمان نانا بتقول: تجارب شخصية، اي حد مر بتجربة صعبة بيحب يمنع غيره يكرر نفس الغلطة. النهاردة واحدة برضو من الحاجات الموجودة كتير جدا على السوشيال ميديا زي ما نانا بتقول، ان حد يمر بتجربة او موقف مش احسن حاجة ويطلع يتشارك بيه مع الناس. فكرة المشاركة او مبدأ المشاركة حلو مش غلط. اولا هيخفف عني حمل التجربة، ده رقم واحد. دي معلومات طبية نفسية يعني قريتها قبل كده، لما لحد فين هي ما زالت صح، لكن ده اللي أنا كنت قريته. لكن يقولك إنه المشاركة من الحاجات اللي بتخفف، لكن المشكلة بتبدأ بإنه أنا مريت بالتجربة دي فأنا هحذر كل الناس اوعوا يعملوا الحاجة دي. مثلا أنا روحت مكان وتجربتي فيه ما كانتش أحسن حاجة لأي سبب إن كان، ممكن يكون المكان فعلا وحش، ممكن يكون كان في اي حاجه طارئه خلت تجربتي مش حلوه، انا كان مودي مش حلو، انا عملت حاجه مش احسن حاجه، انا مثلا جريت شكل حد هناك فهو بالتالي قدم لي الخدمه مش احسن حاجه، بس مش ده الطبيعي، والشخص ده ما بقاش موجود مثلا لما الاداره عرفت مثلا مشيته، بس انا طلعت مثلا اقول ان التجربه دي وحشه، محدش يعمل الحاجه دي او محدش يروح المكان ده، او تجربه شخصيه في العلاقات. عارف كده زي يقولك ايه، اصلا كل الرجاله خاينين او كل البنات بتوع مصلحتهم. ليه التعميم؟ مش عشان انت تجربتك كانت بالشكل ده، او مش عشان انت كانت تجربتك بالشكل دوت فانا هطلع اعمم الفكره. فلانه انا ممكن اكون لسه ما مريتش بالتجربه فانا همشي ورا نفس النوع بتاعي بيقول لي ايه. انا بنت، البنت اللي زي بتقول لي خلي بالك كل الولاد خاينين، فخلاص مع كل الولاد خايلين هي قاعدة. او انا ولد ومر بتجربة بيقول لي خلي بالك ده كل البنات بتوع مصلحتهم عايزين الماديات، فخلاص انا من غير ما اتعرف على حد ومن غير ما اجرب بقى كل البنات. ليه؟ فانا بطلع مش بديك نصيحة، انا بطلع اجبرك ان انت تقتنع بوجهة نظري. دي كارثة تاني. ليه برضو؟ كمان امجد بيقول امراض صمتة. انا كنت بسأله في الاول يقصد ايه بموضوع امراض صمتة، بيقول زي اللي كان بيقول السهر بيموت الخلايا. بيقول لو رجعنا ده الدكتور اللي كان ايام في قرن ال18. كمان امجد بيقول لو رجعنا للساعة البيولوجية للانسان هنشوف ان تقوم بدري وتنام بدري والصيام وما تاكلش وتنام على طول. انا جربت وما اكلش لحوم لمدة 2 سنين، كان افضل وقت في حياتي وكان وقت كورونا كمان. انا ما باخدش اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي. الكتب القديمة موجودة، مش بس الكتب القديمة، العلوم موجودة. ما بقولكش هناخد معلوماتنا من السوشيال ميديا، من ناس بتطلع تقول ترندات، لكن الكتب موجودة، العلوم موجودة، الأبحاث بتتطور يوم بعد يوم. بحس انه فكرة اني هكون شخص فيجن او فيجيتاريان او ان انا هكون شخص اكل للحوم، بحس ان دي فروق فردية. في ناس بترتاح على ده وفي ناس بترتاح ده على ده. انا بشكل شخصي اعرف ناس بترتاح جدا على الاكل اللي بنقول عليه الاكل الصيامي، اللي هو البقوليات والمقليات والنشويات، بترتاح جدا جسديا ونفسيا بترتاح جدا، ولما ترجع لأكل اللحوم تتعب. أعرف ناس العكس تماما، الأكل النباتي والحاجات دي تتعبها جدا جدا. فدول نوعين من الناس، ما أقدرش أقوله أنت صح وأنت غلط أو أنت صح وأنت غلط. أنا تجربتي إيه؟ أنا جسمي بيقول لي إيه؟ أنا صحتي أنا احتياجاتي الجسدية بتقول لي إيه؟ ممكن أكون أنا محتاج لفيتامينات وعناصر معينة مش أخدها غير من العنصر دوت، فما ينفعش اقول لا انا ما باكلش العنصر دوت، او محتاج طاقه معينه مش اخدها غير من الاكله ديت، ما ينفعش اقول انا مش هاكل الاكله ديت. فاعرف نفسك، اعرف جسمك. انا ممكن اكون همتنع عن الاكله دي، بس انا عارف صحتي وعارف احتياجات جسمي فهعوضها من مكان تاني. فمرجعيتي ايه؟ انا المرجعيه اللي انا برجع اخد منها معلوماتي ايه. كمان ماجدة بتقول للاسف مفيش مصداقيه في السوشيال ميديا والموضوع وسع اكتر من اللازم. برضو انا ضد فكره التعميم او مبدا التعميم، لان للاسف في حاجات كتيره حلوه موثوقه ويبقى ليها مصادر ويبقى ليها مراجع، بس بتوه في زحمه السوشيال ميديا. فانا محتاج اخلي بالي انه طب انا محتاج الاول مثلا افهم ليه الناس دي بتعمل كده، يعني ليه دلوقتي ناس كتيره بقت ماشيه ورا فكره انه انا لازم اقنعك بكلامي على السوشيال ميديا، لدرجه ان هي خلت الحاجات الحلوه التانية تاهت في النص. ليه كلنا بقينا فجأة ملزمين او حاسين اننا ملزمين انه لازم اطلع انصحك؟ ببساطة لان فعلا زي ما كنا بنقول من شوية، خوارزميات السوشيال ميديا بمختلف منصاتها بقت بتكبر. ايا كان انت، سواء انت شخص من اللي بنقول عليهم مؤثرين السوشيال ميديا او مشاهير السوشيال ميديا، سواء انت كان هدفك او ده شغلتك او دي وظيفتك او لا، انا ممكن اكون شخص عادي بس انا طمعان في الانتشار، طمعان في المشاهدات، طمعان في الفيو. فالرغبة في الارقام ديت بقت بتخليني انا عايز ادور ايه اللي هيقنع الناس، اللي هيقنع الناس ان اطلع اقول معلومة. طب ما لو المعلومة دي مش حقيقية، انا محتاج عوامل جذب. فعوامل الجذب هنا ايه؟ عوامل الجذب هنا مثلا الافكتس اللي بتطلع في الفيديو، عوامل الجذب الثقة اللي هتكلم بيها، عوامل الجذب الاضاءة والمايك والصرف اللي انا بصرفه. عوامل الجذب ايه؟ انا محتاجة اقنعك علشان انا طمعان في الارقام، انا طمعان في المشاهدات، انا طمعان في الفيو. حتى لو انا مش انفلونسر او مش بلوجر او اي، انا شخص عادي، بس انا حتى لو انا شخص عادي كتير مننا طمعان في الانتشار. شفت انا جالي كام لايك على البوست الاخير، جالي كام شير على اخر فيديو نزلته. بس انا يعني تخيل كده حد طلع قالك، اصلا الموضوع نسبي وبيختلف من شخص لاخر. انت ممكن تعمل الموضوع ده وينجح معاك، وممكن تعمل الموضوع ده وما ينجحش معاك، بس هي دي خطوات النجاح. انا لو جاي فيديو بيقول الموضوع نسبي، وارد جدا ما اتفرجش عليه، بس طالما الموضوع نسبي انا عارف حظي، انا عارف حظي، يبقى انا اللي مش من الفريق اللي مش هتنجح معاهم. لكن لما اجي اقول لك مثلا يعني العاده دي بتدمر حياتك فورا، انت هنا شدتني، او انت هنا عارفين بنقول عليه هوك، يعني انا جذبتك، انا شديتك عشان تسمعني وتقتنع بكلامي. اصلا انت بتقولي انه انت كلامك والطريقة اللي انت بتكلم بيها اكدت لي ان انا 100% الحاجة دي هتدمر حياتي، انا اشتريت. لكن لو طلعت كلمتني بمنتهى المصداقية ومنتهى الامانة وقلت لي الموضوع نسبي، طالما نسبي بقى يعني لما تتأكد هرجع لك. واحنا عندنا مشكلة بطبيعتنا البشرية، عقلنا بيحب الحاجات السهلة السريعة. عارف كده الايه الفيديو اللي يقولك ثلاث خطوات يوصلوك للسعادة الأبدية، او جملة واحدة تخلي شريك حياتك يقتنع ان هو اللي غلطان ويجي يعتذر لك. الحاجات اللي في السريع، الحاجة اللي في الانجاز. فانا بقيت عايز اشدك، انا بقيت عايز ان انا مش مهم المعلومة اللي هديها لك حقيقية ولا لا. فخلي بالك، خلي بالك لو انت من الناس اللي بتنساق ورا فيديوهات السوشيال ميديا واي بوست بيعدي قدام منك بتقف تقراه، يبقى هو المرجعية بتاعتك اللي بتطبق عليها قرارات حياتك، علاقاتك، اكلك وشربك، طريقة تربيتك لاولادك. خلي بالك، لانه العلاقات والحياة والصحة حياتنا مش بالبساطة دي، ومحتاجة عمق حقيقي، خصوصا في العلاقات. انا محتاجة ادخل في العمق شوية. حياتنا مش بتمشي بمبدأ الدليفري السريع، فمفيش فيديو هيجي يقولك في ثلاث خطوات هتوصل للسعادة، مفيش فيديو هيجي يقولك في ثلاث خطوات هتحقق النجاح. فمحتاجين نخلي بالنا من الفخ ده، محتاجين نخلي بالنا من فيديوهات السوشيال ميديا. عايز ارجع تاني لمجدة بتقول كله بيفتي وكل يوم يفهمونا ان الاكل كله ما بقاش صحي. ليه؟ هل مثلا لانه طبيا اكتشفوا حاجة جديدة، ولا لان انا صحيت الصبح اكتشفت انه الاكلة دي ما بحبهاش فانا هطلع اقول للناس ما تاكلوش الاكلة دي؟ ليه؟ ايه المرجعية؟ وايه المرجعية؟ هل المرجعية دي مناسبة بالنسبة لي؟ يعني زي مثلا بيجي يقولك انه شرب اللبن ومنتجات الالبان مضرة بالصحة. احب اقول لكم منتجات الالبان والالبان مضرة بالصحة، بس للي عندهم حساسية من اللاكتوز. هل انت مثلا عندك حساسية من اللاكتوز؟ لا، يبقى الالبان مثلا مش مضرة بالنسبة لك. فانت خد مرجعيتك من انت، خد المعلومة وقارنها بانت او بظروفك، باحتياجاتك لحد فين هي مناسبة ليك، وبعد كده قول هعمل بيها. بس مش لان كل الناس مثلا قالت انه اللبن وحش يبقى انا مش هشرب لبن. ليه قالت ان اللبن وحش؟ ليه؟ فصص المعلومة، ما تنسقش وراها كده انسياق اعمى. كمان مجدة بتقول وصفات لعمل الصابون نيوزيلا الدهون. الحاجات بقى اللي هو ايه يا ست الكل، ما ترميش اي حاجة، هديكي وصفة تعملي بيها الحاجات دي، او هديكي وصفة تقولك ازاي تطلعي بقعة الحبر في ثانية ونص. عارفين كده اللي هو الوصفات ديت، وصفات السوشيال ميديا جميلة وفعالة، وما نصحش حد يعملها عشان ما بوصش الهدوم. يعني ممكن نستشير بخبير، يعني برضو في اماكن مخصصة زي ما يبتقل عليه الدراي كلين والمغسلة والحاجات ديت، ممكن يساعدك بدل ما تفتي ومحارق اللبس. طيب ايه تاني مستنياكم انتوا كمان تشاركوني بنصايح اخدتوها من على السوشيال ميديا ولما جيت جربتها طلعت كارثة او طلعت أزمة. كمان أمجد بيقول أنا بهزر معاه، ولا ما أنا خدت بالي يا أمجد خلاص سبتكوا تهزر، كان نفسي هزر معاكوا يعني، بس يعني عايز ألحق أقرأ بقية التعليقات قبل ما كالعادة كده وقتنا يكون بيجري. كمان مجدة بتقول أغلب إعلانات الأونلاين أي كلام. الإعلانات بقى اللي ليها علاقة بإيه؟ الإعلانات ليها علاقة كمان بالأجهزة وباللبس، ومش بس منتجات العناية الشخصية اللي كانت مجدة بتشارك بيها. الحاجات دي يا جماعة بتبقى مقلب درجة أولى. انت لو مش واثق من المصدر ومذاكر الريفيوهات وتعرف كده أصل الحاجة دي قبل ما تشتريها، في الأغلب هتبقى بتشتري حاجة يعني. طب سؤال يا جماعة، كام حد فينا النهاردة اشترى حاجة أونلاين صورتها حلوة جميلة وهي على الويب سايت، ولما وصلت له لأن المنتج أي كلام؟ يعني مين وقع في الفخ ده قبل كده؟ شاركونا كده. طيب خلينا احنا محتاجين نطلع فاصل. طب خليني اخد تعليق اخير قبل ما نطلع فاصل عشان اصبح على الجميله رانيا نايف. يا رانيا صباح الخير وصباح الجمال، هي بتصبح علينا وبتقول سلام المسيح لليان، صباح الجمال يا رانيا. رانيا وحشانه جدا جدا جدا، بقالك كتير قوي مختفيه، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك، ويا رب تكوني بخير. استناكي تشاركينا في اولا نلعب مع بعض في الصندوق، اختاري رقم كده من 1 لـ50 عشان نشوف هيطلع لك ايه في الصندوق النهارده. كمان هستناكي تقولي لي ايه التجربه او ايه النصيحه اللي طبقتيها لان انت شفتيها على السوشيال ميديا ولما جيتي جربتيها في حياتك الموضوع طلع كارثه. الموضوع طلع بوظ لك الحاجة اللي انت كنت عايزة تعمليها ديت. يلا شاركينا كده، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل، لسه عندنا تفاصيل كتير عايزين نتشارك بيها، فخليكم معانا وتروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كثيرون يموتون في سبيل الله وقليلون يعيشون لأجله. ناس كتير النهاردة مستعدة تموت في سبيل الله، تضحي بحياتها علشانه، لكن قليلين جدا المستعدين يعيشوا حياتهم علشانه، يمجدوه في حياتهم طول الوقت.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. فنن من قلبك على راديو سما.
2: أسهل حاجة إنه حد يبقى قاعد في مكتبه كده في التكييف أو متدفي في بيته والدنيا تلج برا، لكن هو قاعد مستريح وجميل كده، ويطلع عليك من ورا شاشة يقعد يديلك في نصايح في إزاي تعيش حياتك، إزاي تاخد قراراتك، لو مديرك بيضغطك قدم استقالتك، لو جوزك ما بيحترمكيش بالطريقة الفلانية طلقي، ويخلص الفيديو الكلمتين اللي قالهم في دقيقة ويكمل حياته بقى هو زي ما هو عايز. بس انت اللي وصلت لك المعلومة، سخنت على مديرك او ما بقيتش طايقة جوزك، والنتيجة ايه؟ انا اللي اتشرط، انت قفلت اللايف او قفلت الفيديو مكمل حياتك عادي، وانا اللي احتست بالعيال. انا ما ابوهم كان بيصرف عليهم، انا اللي احتست بالعيال. بس الحقيقة ان العلاقات مش بوست على الفيسبوك ولايك وديسلايك، مقلب. انا بسميه مقلب، يعني شاركوني انتوا برايكم ده مقلب ولا مش مقلب، لكن انا بسميه مقلب، مقلب بوكس كده نصايح العلاقات اللي بيتقال عليها كده ايه، ريد فلاجز، خلي بالك من ده وخلي بالك من ده. وغرقت السوشيال ميديا النهارده بقى الجمعيات والمتخصصين الحاجات دي، لو ريد فلاج وده ريد فلاج، حياتنا كلها بقت علامه حمراء. والمشكله ان الفيديوهات دي خربت بيوتنا وخربت علاقاتنا، لانها لغت من قاموسنا اننا بشر، ولاني بشر فعادي بتصرف ساذج اغلط. عارف كيف بيقولك؟ انا هغلط بغباء لكن هعتذر بمحبه وهعتذر بحكمه وهصلح بوعي. فانا انسان، انا بشر، انا يعني انا ممكن اغلط عادي، هغلط، انا بني ادم. بس انا غلطت بس انا بحب، انا غلطت بس انا عندي القدره اني اعتذر، انا غلطت بس انا بتعلم، انا غلطت بس انا قادر اتغير. لكن فيديوهات الريد فلاجز والسوشيال ميديا وخبراء العلاقات ما بيقولوليش الموضوع ده، ما بيقولوليش ان انا اخويا او شريك حياتي او صديقي او عشرة عمري اللي انا قلبت عليه دوت ممكن يتغير. فلما اختار ان انا عايز اخد نصيحة وانا محتاج اخد نصيحة في علاقاتي، انا محتاج اخدها من حد يعرفني، حد عايش معايا، حد عارف الموضوع بتفاصيله، حد عايش معايا الواقع، مش من فيديو على السوشيال ميديا بيديني عناوين او مصطلحات رنانة كده وانا انساق ورا منها. لو هاخد نصيحة، لو محتاج فعلا بجد اخد نصيحة، اخدها من حد حكيم، حد بيحبني، حد عارف تفاصيل الحكاية، حد عارفني وعارف الطرف التاني، بس يكون محايد، مش من خبير افتراضي على السوشيال ميديا ما عندوش في حياته حاجة أهم من عدد الفولورز واللايكس والشيرز والفيو. ما يفرقش معاه، أنا ما يفرقش معاه علاقاتي، هو عايز يجمع أرقام على حساب سلامي النفسي، عايز يجمع ريتش على حساب أنا علاقاتي كسبتها ولا خسرتها. فلو هاخد نصيحة ما تاخدهاش من على السوشيال ميديا، خدها من حد عارفك، من حد عايش معاك. تاني أرجع كده لسؤال حلقتنا، إيه أكتر نصيحة أخدتها من خبير على السوشيال ميديا، من خبير علاقات، ولما جيت طبقتها اكتشفت أنها كارثة؟ إيه آخر حاجة السوشيال ميديا كانت معيشاك في بروباجندا مزيفة خاصة بيها، ولما جيت شفتها على أرض الواقع طلعت مقلب؟ يلا شاركونا. خلونا كده نرجع تاني للتعليقات. يا نانا انت اجمل، مرسي جدا ليكي صدقيني. كمان ماجدة بتقول ادوات التخسيس، ادوية التخسيس وادوية المفاصل وصبغات الشعر، الحاجات الطبية دي كارثة سودة تاني. وكمية اعلانات كمية إعلانات لمنتج يقولك ده لعلاج المفاصل، ده لعلاج الخشونة، ده لعلاج ال ده هيطلع لك اللون الفحلوقي اللي مفيش أي صبغة تانية هتطلعهولك، أو بقى إيه افتكاسات الوصفات الطبيعية. على فكرة حتى الوصفات الطبيعية في منها حاجات لو تم خلطها غلط أو بنسب مش مظبوطة ممكن تضر. ما ينفعش أقول ده دي حاجات طبيعية ما مش هتضر، لا في حاجات بتضر، في حاجات بتبقى حاجات طبيعية بس أساء دمجها أو استخدامها فبتضر فضرت، فخلي بالك. كمان بتقول أعتقد دي إجابة السؤال، لو معاها نظارة سحرية نفسها تشوف بيها إيه؟ فبتقول أشوف قلوب الناس. طب خليني أسألك سؤال يا مجدة، عندك استعداد فعلا تشوفي قلوب الناس؟ عندك الشجاعة فعلا وعندك الثقة فعلا ان انت عايزة تشوفي قلوب الناس؟ انا بحس انه من محبة الله لينا انه عمانة عن اننا نشوف اللي جوه القلوب، ان لاننا لو كنا بنقدر نشوف اللي جوه قلوب بعض كان يمكن خسرنا كل علاقتنا. فانا بحس انه من محبة الله لينا ان احنا ما عندناش النظارة السحرية اللي بتورينا جوه القلوب. يكفيني اللي انت بتبينهولي، اللي انت بتعاملني بيه. انت في قلبك ابيض من ناحيتي ولا اسود من ناحيتي؟ ده حملك امتى انت؟ دي مسؤوليتك امتى انت؟ فانا بحس مش عارف ده رايي او ده دي وجهه نظري. فهل عندك فعلا يا ماجدة ان انت تشوفي الشجاعه والاستعداد ان انت تشوفي كده اللي جوه القلوب؟ شاركيني كده. كمان ماجدة بتقول الملابس لما توصل لك بتكون الخامه مش حلوه، مقلب الاعلانات اللبس والجزم والشنط والحاجات الحاجات ديت. احنا اعتقد ما فيش بنت ما تلسعتش من الموضوع ده ولو لمره على الاقل، يعني اللي هو وسط البروباجندا والزحمه اللي هو طبيعي ما الناس كلها جربتها، ما واضح ان الكومنتس كتيره، ما واضح ان الطلبات كتيره، ما جرب يعني. وكلنا بناخد المقلب ده ولو لمره على الاقل، في يعني بيتعلم من اول مره وفي اللي هو لا يعني هجرب المره دي والمره دي هتطلع احلى، يعني هجرب المره دي بس انا اصل الصور شكلها حلو، ما يعني انا واثق فيهم، انا واثق فيهم. بس انا بحس انه لو هتطلب حاجه وخلاص زنقت معاك مش قادر ان انت تنزل تشتريها لايف، يعني ما تشتريش عمياني، اشتري مثلا بناء على ريفيو حد انت تعرفه معرفه شخصيه، يعني انا جبت الحاجه دي طلعت حلوه هجيبها على ضمانتك، انا هنا الريفيو بتاعي مش السوشيال ميديا، انا الريفيو بتاعي انت. ويني بحس انه بس اني كل مقلب لابد منه، بحس انه كلنا بنقع فيه كبنات بنقع فيه في اللبس ومستحضرات التجميل اكتر، لكن بحس انه بالنسبه للشباب بيقعوا فيه لحاجات تانية. فحد من الشباب كده يشاركنا ايه اكتر حاجه لو هتنساق وراها في اعلانات السوشيال ميديا تكون بتمشي ورا الحاجه ديت. كمان ماجده بتقول لازم نتعلم عدم الانبهار بحاجه خالص، الزغلله، الحاجات اللي بتزغلل عينينا لانها بس عايزه تكون بتغرينا وتخليني كده احس انه الحاجه دي بتلمع، في حين ان انا محتاج اتعلم. تعالوا نتفق مع بعض على اتفاق كده، احنا محتاجين نهدى ونسيبنا من الدوشة والشاشات اللي مسكنا في ايدينا طول الوقت، ونحاول نبص كده مش هقول لك نبص للإعلانات، نبص للحاجات اللي بناخد فيها نصايح بنظرة أهدى، بنظرة نقول إيه إنسانية أكتر، بسيطة أكتر، تريح عقولنا وتريح قلوبنا اللي تعبت من كتر ما الإعلانات دي بتضرب في وشها. ربنا لما جه خلقنا ولما جه صمم الكون ده كله صممه على فكرة النقاء والبساطة والترتيب والحكمة. لما جه خلقنا كده حط جوه كل واحد فينا وزنة غالية وبصلة داخلية اسمها الضمير والتمييز والحكمة، التمييز النقي مش التمييز الأعمى. لكن كتر الانسياق او الاستماع لاعلانات ودوشه السوشيال ميديا من فتاوى بقى لايف كوتشز، اراء في تنميه بشريه متناقضه، شيفات بيعملوا وصفات اكل عكس بقى، كل ده انا بتعمي بيه كل يوم وبيشوش على الصوت الهادي اللي المفروض صوت الفطره اللي اتربيت عليها اللي اتولدت بيها، فيخليني مش عارف اعيش حياتي ازاي، أو مش عارف أعيش حياتي بالفطرة الصح أو بالطبيعة الصح، لأن أصل كل الإعلانات بتقولي الموضوع ده غلط يبقى أنا صح والإعلانات غلط، أكيد هما اللي صح. فحين الحكمة الحقيقية مش محتاج أن أنا أكون طالع بتكلم بيها قدام الكاميرا، الحكمة الحقيقية مش محتاجة مصطلحات معقدة ولا فزلكة، الكتاب المقدس والله دايما كده بيدعونا اننا نكون حكماء، حكماء كالحياة بس بسطاء، بسطاء كالحمام. الحياة بسيطة، الدنيا الدنيا بسيطة، الدنيا حنينة. المتخصص الحقيقي اللي انا محتاج لو هتفرج عليه كده واخد منه مرجعية هو الشخص اللي قرى ودرس وتعب، ده هسمع له وهحترمه. ممكن ما مشيش وراه عمياني، محتاج اراجع برضو كلامه، لكن هسمعه واحترمه. لكن مش مجرد الواحد طالع بيتكلم بثقة فانا هصدق كلامه او هصدق اعلاناته. والسوشيال ميديا خلت النوعية دي من الناس منتشرة جدا جدا. انا محتاج اتعلم اعيش حياتي من غير الرعب والقلق اللي السوشيال ميديا النهاردة بقت معايش انا فيه. اصلا خلي بالك من الاكل، خلي بالك من الشرب، خلي بالك من اللايف ستايل، خلي بالك من شكل التربية، حسابات معقدة بتخلينا شاكين في كل كلمة وكل لقمة وكل علاقة وكل فكرة انا بعيش بيها. ربنا عايزنا نعيش ببساطة، ببركة، بس ببساطة ويقين انه انا مش محتاج كتالوج السوشيال ميديا وإعلانات السوشيال ميديا ومشاهير السوشيال ميديا المتغيرة، بالمناسبة كل يوم بتتغير، عشان تكون بتخليني أعرف أميز جوانب حياتي المختلفة. اللي محتاجة أكون بعمله هنا وإيه اللي محتاجة أعمله هنا، أنا محتاجة أتعلم كده أرجع لفطرتي، ضميري، التمييز الأصلي اللي الله حطه جوايا، وأفتش جوايا كده وأثق في نقاوة الوزنة بتاعت التمييز اللي ربنا ميزني بيها وحطها جوايا. لأن الحكمة، الحكمة الحقيقية أو الحكمة الصادقة دايما بتطلع من القلب المليان بالهدوء، المليان بالسلام، اللي مش متوتر بسبب كلام وبروباجندا كتيرة عمال بيتفرج عليها، اللي مش بينساق ورا فيديو متصور بإضاءة حلوة ومايك غالي. فأنا محتاج أرجع للفطرة. أعتقد إن إحنا كده لو جينا دورنا أهالينا زمان، ماما بابا تيتا جدو جد جد جد جد جد جد جدو، الناس ديت كانت بتعيش حياتها وبتعيش علاقاتها وبتهتم بصحتها وبأكلها وبشربها من غير نصايح السوشيال ميديا. الناس دول عايشوا وربوا أجيال من دكاترة حقيقيين ومهندسين حقيقيين وعلماء حقيقيين ومتخصصين حقيقيين، وناس طلعت في منتهى النضج والاحترام من غير ما يكونوا هم خبراء. هم عملوا، نجحوا في انهم يكونوا بيعملوا بيوت مليانة بالاستقرار الحقيقي بسبب الفطرة الأصلية او الفطرة الطيبة او الرجوع للأصل، من غير ما يسمعوا مليون بودكاست عن العلاقات ومليون فيديو عن التنمية البشرية، ومن غير ما يعرفوا يعني ايه سيكولوجية العلاقات ولا يعني ايه لغات التعبير او لغات الحب الخمسة. كل ده ناس عاشت وعملته من غير بروباجندا السوشيال ميديا. الناس دي كانت بتصحى الصبح تغسل وشها وتبتسم في وش بعض وتنزل تشتغل وتسعى في حياتها وبتمشي حياتها بالبساطة والبركة والتسامح والفطرة الأصلية اللي هي الوزنة الأصلية اللي احنا عايزين نرجع لها النهاردة، اللي الله حطها جوه كل حد فينا. احنا النهاردة من كتر الكاتالوجات اللي عايشين بيها، من كتر البودكاست اللي بنتفرج عليها، من كتر فيديوهات السوشيال ميديا، من كتر الخبراء اللي بنتفرج عليهم، بقينا شاطرين جدا في اننا نشخص بعض ونعرف اللي جوه نفوذ بعض، وبقينا عارفين مصطلحات، وبقينا عارفين يعني ايه ريد فلاج وجرين فلاج، يعني ايه ده شخص توكسيك، يعني ايه شخص بيعمل لك شادوينج، يعني بقينا فاهمين كلام ومصطلحات وقادرين نحلل بعض وقادرين نفهم بعض، بس ما بقيناش عارفين نحب بعض، ما بقيناش عارفين نستحمل بعض. ربع يمكن ما كانوا اهالينا بيحبوا بعض وبيستحملوا بعض وبيفهموا بعض من غير ما يتفرجوا على كمية فيديوهات التنمية البشرية والبودكاست والإعلانات اللي احنا عايشين فيها النهاردة. فاحنا محتاجين نرجع للأصل، محتاجين نرجع للنقاوة الأصلية، الفطرة الأصلية اللي ربنا حطها فينا، ونسيبنا من موضة التعقيد الرقمي اللي بقت بتبلعنا وبقت بتشيلنا الهم. فأنا محتاج أتعلم أعمل ديتوكس رقمي لعقلي. خلينا كده نرجع مع بعض كده شوية للتعليقات قبل ما نحكي في الفكرة دي. ودي نصيحة جميلة جدا يا جماعة أننا بتشاركنا بيها، بتقول إذا شربت ماء بالليمون لمدة 7 أيام ستتغير حياتك بالكامل وتصبح غنيا. اشتريت؟ اقتنعت؟ اقتنعت يعني إحدى نصايح السوشيال ميديا الجميلة الفظيعة اللي نانا بتشاركنا بيها. تصدقني فعلا في ناس يا نانا بتصدق النصايح دي، في ناس بتنساق ورا النصايح دي. يعني هقولك مثلا اشرب مية بليمون على الريق، ده مثلا مفيد للصحة في حاجة معينة، بس خلي بالك انت ممكن تكون عندك مشكلة صحية تمنعك من شرب المية بليمون على الريق. بعيدا بقى ان انت ستصبح غنيا دي، بس قصدي فكرة انه دي حاجة طبيعية، مية وليمون هتتعبني، خلي بالك انت ممكن تكون عندك مشكلة صحية تتعبك، فمش اي نصيحة تنساق وراها. كمان رانيا بتقول بتطمننا عليها، بتقول انا كويسة اشكر الرب وبختار رقم 13. بتقول انا مش بحب اشتري من السوشيال ميديا لاني لا اثق باي منتج الا اذا شفته بنفسي وجربته، وده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهاردة، اني ما تنساقش. سيبك من المنتجات كمان اللي بنشتريها، ايا كان نوع المنتج، ايا كان نوع النصيحه، مش لازم حاجه اشتريها، ممكن تكون نصيحه، فخلي بالك ان ما اشتريهاش من السوشيال ميديا، اقراها، افحص فيها، تعمق فيها قبل ما تكون بتمشي وراها. طيب خليني اشوف لك بسرعه رقم 13. رقم 13 النهارده رساله بتقول خلاصك يا الله فليرفعني فتصغر في نظري جميع همومي. امين كده، ربنا يكون بيرفعك فوق اي تجربه صعبه، اي وقت صعب، اي محنه، ويكون بيديكي الخلاص. خلاصك يا الله فليرفعني فتصغر في نظري جميع همومي، دي رقم 13 النهارده. طيب رانيا هستناكي كده تشاركيني اكتر وتقوليلي طيب ايه تاني نصايح بتشوفي الناس ممكن تكون بتنساق وراها، يعني لو انت مش بتمشي وراها او مش بتشتري منها في السوشيال ميديا، لكن بتشوفي ان دي واحدة من اكتر الحاجات اللي بتوقع ناس كتير، بتوقع ناس كتير. احنا عايزين نتعلم نعمل الديتوكس دوت، ازاي اعمل ديتوكس لعقلي من تلوث نصايح السوشيال ميديا، من ان انا انساق ورا اي فيديو كده اتفرج عليه. انا في شوية خطوات محتاج اعملها. اول حاجة انا محتاج افلتر المتابعة، افلتر الحاجات او الصفحات او الاشخاص اللي انا عامل لهم فولو. هعمل اعمل انفولو او اعمل ميوت لاي صفحة او اي جروب او اي شخص بتتابعه على السوشيال ميديا اول ما تفتح فيديوهاته تحسسك بالذنب او تحسسك بالتشتت او تحسسك ان انت مقصر او تحسسك ان حياتك وحشة او انه في حاجة انت مفروض تعملها وانت مقصر فيها. الصفحات او الانفلونسرز اللي مش هيخلوك او مش هيساعدوك تعيش حياتك بسلام داخلي بمعلومات حقيقية برضو مش مزيفة من غير ما يضحك عليا، انا مش محتاجة تابعهم، مكانهم زي ما بيقولوا كده المزبلة الرقمية. اعملهم انفولو، اعملهم ميوت، ما تتابعهمش. كمان انا محتاج اتبع نظرية مهمة قوي انا سميتها كده بأمارة ايه. بأمارة ايه؟ لما تيجي تشوف اي فيديو، لما تيجي تسمع اي نصيحة، نصيحة طبية، نفسية، اجتماعية، علمية، اي حاجة، اسأل نفسك بأمارة ايه. هل الشخص اللي بيقدم لك النصيحة دي هل هو دارس؟ هل هو متخصص؟ هل هو عنده مرجعية؟ بأمارة ايه امشي ورا الكلام بتاعه؟ هل هو حد فعلا ذو ثقة ولا هو مجرد حكاء شاطر بيتكلم بثقة لانه عنده كاريزما وعنده ثقة بالنفس كده وعنده فيوز كتير ومشاهدات كتير فانا صدقته؟ فاسأل نفسك بأمارة ايه، بأمارة ايه. كمان من الحاجات المهمة قوي اللي انا محتاجة اعملها استفتي قلبي واستفتي فطرتي، الوزنة الاصلية اللي هنسميها كده الضمير او الحكمة اللي الله حطها جوايا، استفتيها. المواقف اللي تلاقيها مش محتاجة استشارات ومحتاجة بس اتعامل معاها ببساطة وبالفطرة وبالبديهيات اللي تربيت عليها، امشي بيها، امشي بالبساطة، بالاصول، بالذوق، بالفطرة. مش لازم كتالوج، مش لازم احدث ابديت للمعلومات. الحاجات اللي مش محتاجة فزلكة ما تتفزلكش فيها. باختصار النهاردة وانت بتاخد قرارك، ثق في قلبك وثق في عقلك، ثق في احساسك الفطري النظيف الى الله حطه جواك. عيش يومك ببساطة من غير كتالوجات جاهزة، من غير فزلكة. اتعلم ترجع للأصل او اتعلم ترجع للفطرة ده اللي عايزين نصلي ليه النهاردة كده، يمكن قبل ما وقتنا يخلص يا رب ادينا البركة كده اننا نعيش بنفس البساطة يمكن زي اللي اهالينا كانوا عايشين بيها. ما كانوش مستنيين فيديوهات، ما كانوش مستنيين بودكاست عشان يعرفوا يعيشوا حياتهم. طيب قبل وقتنا يخلص عايزة ارجع شوية كده للتعليقات. وصلنا لحد مجدة. مجدة بتكمل معانا كمان في المنتجات اللي كتير بنقع فيها من بسبب الاعلانات. صورها حلو، اصلا المخدة دي متصورة حلو، الشنطة دي متصورة كده باضاءة، فاكيد لما تجيلي هيبقى شكلها بيرفكت. وتيجي احيانا نلاقي حجم الشنطه قد كده، عقلتين صباع، مقلب يعني محترم. طيب خليني كده اشوف لك رقم 15 و 19 من الصندوق النهارده يا ماجده بسرعه كده. رقم 15، رقم 15 رساله بتقول من فهم علم ومن سعى وصل. فالنهارده كده امين ربنا يديكي الفهم ويديكي استمراريه السعي لحد ما تكوني بتوصلي لكل اهدافك. دي رقم 15. كمان 19 كمان رساله بتقول الصبر شجره جذورها مثمره، جذورها مره وثمرها شهيه. الصبر، الانتظار، يمكن حكينا عنه كتير. امين ربنا كده يكون بيهون علينا مراره الصبر والانتظار. لكن زي ما الرساله دي كده بتقول الصبر شجره ممكن تكون جذورها مره لكن ثمرها شهيه، وثمرها تستاهل وتستحق الانتظار. كمان نانا بتختار 49 وليا 48. طيب بسرعه كده 49، 49 ليكي صح؟ 49 بتقول ايه الحاجه اللي مجرد ما تسمعيها بتحس ان مودك اتحسن فورا؟ ايه الحاجه اللي مجرد ما تسمعيها بتحس ان مودك اتحسن فورا يا نانا؟ ده سؤال ليكي تجاوبي بسرعه، حتى لو حلقتنا خلصت هدور عليكي في التعليقات بعد الحلقه، عايزه اعرف ايه هي الحاجه دي. كمان 48 رساله عيش اللحظه لان الوقت المناسب غالبا مش بيجي. انا بتبع مبدا اوعى تاجل. فاكرين عارفين ترنيمه اوعى تاجل اللي بنسمعها من وقت للتاني كده؟ اوعى تاجل، مش هنعرف نرجع عمرنا ثواني. كمان ماجده بتقول بس انا بحب الصور اللي بالذكاء الاصطناعي. دي كانت على ايه؟ بتحبي صور الاعلانات قصدك يعني؟ يبقى شكلها رنان ولا كان قصدك ايه؟ كمان ماجده بتقول قالوا على البيض بيعمل كوليسترول، الكوليسترول، وطلع لا وانه اهم حاجه بناكلها. النصايح يا جماعه قبل ما تطبق نصيحه خصوصا الصحيه والطبيه راجع مصدرها. كمان رانيا بتقول اشكر ربي يسوع لانه خلاني ما احب الدنيا ولا اللي فيها، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. امين. كمان مجد بتقول مراكز ازاله الالم كلها اعلانات وهميه، والكلام عن الطاقه وتوقعات الناس للمستقبل، واحنا عارفين ان المستقبل في ايد الله. يعني كان نفسي احكي معاكم اكتر في كل التفاصيل ديت لكن للاسف وقتنا خلص. هتوحشوني جدا يا جماعه الاسبوع ده في شويه لخبطه. بكره وبعده هتكون معاكم فينا، واشوفكم انا بقى في حلقه الويك اند يوم الخميس. متحمسه جدا لحلقه الويك اند يا جماعه، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الخميس على خير. دلوقتي اقول لكم إلى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هتخرب. جملة بنسمعها كتير قوي قوي، يقولك يا عم ده المشروع ده لو فلان دخل فيه هيخرب، ده الأمر الفلاني شكله هيخرب، دي الشركة الفلانية مش عارف أسهمها بتنهار فممكن تخرب. حقيقة كلمة الخراب كلمة صعبة جدا. الأمر اللي اسمه الخراب ده أمر قاسي جدا، إنه حاجة تفقد قيمتها، تفقد شكلها، تفقد مصداقيتها أيضا. لكن الإعمار أمر مختلف تماما. فتخيل لو في حتة أرض يعني مليانة بالقذرات، مليانة بالمخلفات، لكن يعدي من أمامها شخص مستثمر مثلا ويقول في سره الأرض دي تصلح أنها تكون مشروع كبير جدا جدا، ويقول في سره كده هتعمر هتعمر. الخراب والعمار كلمتين متناقضتين تماما. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الرب بتتكلم عن الإعمار. في سفر أشعياء أصحاح 44 وعدد 26 بيقول الكتاب المقدس: مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنين

خراب في حياتنا. الخراب ممكن يسود في صحتي، في جسدي، جسدي يكون عليل، لكن يجي الرب ويقول أنا أقدر أعمر ما خرب في جسدك، أقدر أجدد الخلايا التالفة. الرب النهاردة يجي لناس بتسمع إنبوكس من السماء، يمكن بقالك سنين بتصارعي مع الكانسر، الرب يمد إيده ليكي ويقول كده إنه كل مرة الصوت كان عالي إنه جسدك بيخرب، الرب سيعمر جسدك، سيعمر صحتك. الرب يجي النهاردة علشان ينقل ليكي كلمة مختلفة، الرب يجي يتكلم بكلمة مختلفة. في أمور بتخرب في العلاقات، في أصحاب ممكن يكونوا بيسمعوا إنبوكس من السماء النهاردة، في شباب وبنات، في رجالة وفي سيدات أيضا، في علاقات خربت، صديق عمرك أنت حاسس أنك بتخسره، صديقة عمرك، صديقة الطفولة حاسة أنها بعدت عنك وتركتك، يمكن حسيت أن الناس بتتخلى عنك والعلاقات بتخرب، لكن يجي الرب ويقول ستعمر، أنا أبني حياتك، أبني العلاقات الخربة في حياتك. يمكن النهاردة في بيوت أنت شاعر أنه صوت عدو الخير ليك، أنه العدو بيخرب البيت، العدو بيدمر العلاقة مع زوجك، العدو بيدمر العلاقة مع شريكة حياتك، مع الأولاد، الواضح كده أنه البيت بيخرب، لكن النهاردة الرب جاي يقول أنا أعمر هذا البيت، أنا أتكلم على حياتك بالبناء والإعمار، أنا مش قابل، مش أرضي إنه حياتك تخرب. القائل أنها ستعمر، ستبنين، خربها أقيم، كل أمور خربت يجي الرب ويقيمها من جديد، زي بالظبط الراجل المستثمر اللي حكيت لكم عليه، شايف الأرض الخربانة اللي كل الناس بتعدي عليها، اللي كل الناس بتقول إيه ده، دي أرض وحشة جدا، دي أرض صعبة جدا، دي مليانة مخلفات ويبعدوا عنها، لكن هذا المستثمر البعيد البصر، البعيد النظر، اللي نظره ثاقب وعنده رؤية للأمور اللي بعد كده، يشوف الأرض دي ويقول دي ينفع يطلع منها حاجة حلوة. وربنا النهاردة جاي يشجعني ويشجعك ويشجعك، يقول لك اتكل على الرب إلهك الذي يعمر حياتك، ولا تقبل كذب العدو، لا تقبل افتراءات من عدو الخير، كذب صوته عالي بيقول انه الامور هتخرب والحياة هتخرب، لكن الكتاب المقدس بيقول كده ستعمر، ستبنين، خرابها اقيم، يقول الرب. رب جاي يتكلم النهاردة على كل امور ماتت في حياتك، وجاي يقول لك انا رئيس الحياة، انا اعمر حياتك. هل تثق؟ هل تؤمن النهاردة في هذا الاله القدير؟ هل تؤمني في هذا الإله القدير الذي يعود من جديد ويبني ما هدم العالم في حياتنا، وما هدمت أنا شخصيا في حياتي، وما هدم أيضا عدو الخير في حياتي؟ يا رب أؤمن بيك النهاردة أنك جاي تبني، أنت جاي تعمر. يا رب النهاردة بنستسلم ليك، بنخضع ليك، بنرفض صوت العدو من حياتنا، بنرفض صوت إبليس من حياتنا، وبنصدق فيك انك تعمر حياتنا، انك تيجي بالاعمار. يا رب بنرفض كل خراب من العدو، يا رب بنرفض كل خراب، ونثق انك تبني وتعمر من هدم في حياتنا. يا رب شكرا من كل القلب لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد، امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. الوقت قد حان لطلب وجه الرب. عشان كده موسى رجل الله في مزمور 90 وعدد 12 قال الكلمات دي، قال احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كان بيقول للرب كده، يا رب علمنا ان احنا نعرف مش نعد او نحسب ايامنا، لكن خلينا نعرف انه عدد ايامنا قليل، انه حياتنا على الارض قصيره. خلينا يا رب ندرك انه كل يوم له وزن وله معنى وله قيمه. وبيقول له كده هكذا علمنا، كانه موسى بيطلب من الرب انه يدينا ويديله نظره جديده للحياه، نظره صح بمنظور روحي، يفتح ذهنه عشان يعيش يومه بوعي وبمسؤولية. وبعدين يرجع يكمل يقوله كده فنقطة قلب حكمة. الحكمة هي الإرشاد الإلهي. موسى بيطلب من الرب أن يديله إرشاد، يديله حكمة عشان يميز إيه هو المهم من الباطل، عشان يعرف ياخد قرارات صحيحة في الوقت الصحيح، عشان يعرف يستثمر أيامه القليلة في أمور أبدية، عشان يقدر يتعلم انه ما يضيعش الوقت في امور ملهاش اي قيمه. عشان كده في افسس 5 بيتكلم في نفس الفكره، بيقول كده فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شريره، من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب. ليه بيقول كده انه الايام شريره؟ لأنه إبليس الشرير السارق واقف على يومك عشان يسرقه، عشان يسرق أيامك، عشان يسرق دعوتك. والنهاردة وإحنا هنصلي وبنصلي وبنقول له الوقت قد حان لطلب وجهك، نفسي في دقايق كده تفكر أنت بتضيع أيامك وحياتك في إيه؟ إيه الدوائر اللي أنت عمال تلف فيها بقالك وقت طويل؟ إيه الأمور الأرضية اللي شداك طول الوقت ومش عارف ترفع عينيك وتبص على الرب اللي خلقك، وتبص على الرب اللي عايز يديلك حياة وعايز يديلك دعوة وعايز يستخدمك وعايز يعيشك في أمور أبدية؟ إيه المشاكل اللي أنت على طول عمال بتدخل نفسك فيها وما بتطلعش منها؟ إيه القلق الرهيب على كل تفصيلة من أصغر حاجة لأكبر حاجة في حياتك اللي قاعد بتضيع عمرك فيها؟ الحزن اللي مش عايز تخرج منه، وزي ما الكتاب يقول كده في جزء إنه رحيل تبكي وتأبى أن تتعزى، قاعد حزين مش عايز تفرح، مش عايز تطلع من الحزن رغم إنه الرب مادد إيده وعايز يفرحك وعايز يطلعك من الدايرة دي. إيه الانشغالات اللي واخدة ذهنك؟ الغيرة اللي مالية قلبك من ناس حواليك وعمال تستنزف وقتك ويومك وحياتك في انك تقلدهم، وبتضيع ايامك وبتضيع سنينك، ساعات طويلة ملهاش اول من اخر بتضيعها، وساعات اطول بنضيعها كمان قدام الميديا. لكن النهاردة نفسي كلنا واحنا بنصلي الترنيمة دي مرة تانية نقول يا رب علمنا ندرك ان حياتنا قصيرة قوي عشان نعيشها بحكمة، عشان نعيشها صح، عشان نعيشها في المشيئة الإلهية. الكتاب بيقول كده أيام سنيننا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، يمكن تزيد يمكن تقل. بتضيع وقتك في إيه؟ تعالوا نعيش الحياة النهاردة بحسب مقاصد الله. تعالوا نطلب الله، الوقت قد حان. كأنه الرب جاي يقول لكل حد فينا كفاية تضيع وقت، ركز في اللي أنا عايزك تعمله، ركز في الخطة، ركز في المشيئة اللي أنا عايزك تعيشها، ركز في الأمور الصالحة، ركز إنه تكون مشابه لصورة ابني، ركز في إنك تعلن عني، ركز في إنه يكون لي لحياتك معنى، عشان لما تخلص حياتك على الأرض وتطلع قدامي في السماء هيكون عندك رصيد مليان بالأمور اللي أنت فرحان وفخور إن الرب استخدمك فيها. تعالوا نصلي ونقول له الوقت قد حان لطلب وجهك يا رب.

قول يا رب انا عايز اعيش الخطة، يا رب انا عايز اعيش الحياة اللي انت عايزني اعيشها. قول يا رب شكرا لانه انا اوجدت على هذه الارض الهدف سماوي عظيم. قول يا رب شكرا ان انت مش عايز النهاردة حياتي تستنزف في امور لا قيمة لها. يا رب شكرا لانك انت طلعني من الدوائر اللي بقالي زمن

تفرح بالعمل اللي عايز يعمله بيك وبالاستخدام. وقت نطلبه، وقت نديله وقت، وقت خاص قدام الرب اديله وقت. اطلب الرب لانه يستحق، لانه الملك، لانه السيد، لانه خالقك، لانه ابدع في خلقك عشان يكون ليك هدف واستخدام وخطه رائعه عايزك تعيشها. تعالوا نعيش الخطه دي النهارده، تعالوا نعيش الخطه دي النهاردة.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي مستمعي ومتابعي برنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: نماذج مختلفة لأسوار الحماية التي نحيط بها أنفسنا. ما هي هذه النماذج؟ وماذا نفعل بها؟ وكيف نحيط أنفسنا؟ ومن ماذا نحيط أنفسنا في أسوار الحماية؟ وأصلي أن تصل كلمة الرب ومحبته ونعمته لكل شخص يتابع ويستمع الآن لهذا البث الحي والمباشر، أن تصل الكلمات بقوة الروح القدس إلى قلوبنا جميعا لتعزينا وترفعنا وتشجعنا، وأيضا تكون بركة لنا. نماذج للحماية من الرفض. النموذج الأول: العهود الداخلية. حيث تمثل العهود الداخلية التي نتخذها على أنفسنا الحجارة الرئيسية التي نبني بها أسوارا للحماية من الرفض، وهي عبارة عن وعود نأخذها حتى على أنفسنا نحمي أنفسنا بها. مثلا: لن أسمح لأحد بأذية مرة أخرى. بمجرد أن أخرج من هذا الموقف لن أسمح لأحد أن يمارس أي نوع من أنواع الضغط علي. لن أسمح لأحد أن يقترب مني بالقدر الذي يسمح له بإيذائي ثانية. سوف أقود حياتي بنفسي من الآن فصاعدا، ولن أسمح لأحد أن يتدخل في شؤوني ويخبرني بما يجب أن أفعل. نستمر في أخذ تلك الوعود على أنفسنا مرة تلو الأخرى حتى نقتنع بها داخليا. فكم عدد المرات التي رددت فيها كلمات مثل: عندما أخرج من هذا المنزل لن أسمح لأحد أن يتدخل في حياتي بأي شكل من الأشكال. لربما كررت أو كررت هذه العبارة طويلا، وعندما تتعرضون لإهساءة أو إهانة وسوء معاملة في بعض الأحيان. لهذا فإن الأمر يتطلب تدخلا إلهيا حتى نستطيع أن نخدع أنفسنا لمن هم أعلى منا في سلطة، أو نخدع أنفسنا للروح القدس، للرب يسوع المسيح له المجد، حتى يغيرنا وحتى يشفينا. إذن نماذج للحماية من الرفض، وهذه الأسوار التي نبنيها حول أنفسنا لحمايتنا من مشاعر الرفض. قبل أن نكمل في موضوعنا لهذه الحلقة وهذا اليوم، دعونا نتوقف قليلا نصلي طالبين أن الرب يكلمنا ويشجعنا. أيضا إذا كان لديكم أي طلبة للصلاة، أي طلبة تخص في شفاء جسدي أو نفسي أو أمور في الحياة الروحية، نصلي يا ربنا يسوع المسيح باسمك القدوس، باسمك العظيم، نصلي أن نتجاوب اليوم مع محبتك وكلمتك ونعمتك من خلال ما سنستمع إليه في هذه الحلقة. افتح قلوبنا وأذهاننا بروحك القدوس وعلمنا وفهمنا، دربنا في حقك. نصلي أن تستمر في الشفاء من كل مشاعر للرفض، أيا كانت الأسباب وأيا كانت الجذور، أنت تقتلعها وأنت تشفي وأنت تأتي بتعويض إلهي وشفاء باسم الرب يسوع. أذكر كل احتياجات لعائلات المستمعين والمستمعات الأحباء، لكل من يعاني في صراعات، لكل من يعاني من تحديات مادية. افتح الأبواب باسمك العظيم القدوس، افتح الأبواب للعمل، افتح الأبواب للبركة، افتح الأبواب لارتباطات مقدسة من عندك يا رب. نصلي بركة في النسل، نصلي بركات الحماية الإلهية والسلام العجيب يعم علينا جميعا وعلى بلادنا. لك المجد والحمد إلى الأبد، باسمك العظيم القدوس نرفع هذه الصلاة ونشكرك لأنك تستجيب، آمين. الرب هو الله، هو صنعنا، لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. تعالوا نستمع إلى هذه الترنيمة المباركة مع المرنم زياد شحادي ونعود ونكمل في موضوع حديثنا لهذا اليوم. ابقوا معنا مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه، لهذا هو يهتم بنا ويشعر بنا ويهتم بمشاعرنا. ونتحدث في هذه الحلقات عن موضوع الشفاء من جذور مشاعر الرفض، فإذا كنتم ممن يعانون من هذه الجذور راسلونا واكتبوا إلينا على صفحة الفيسبوك بعنوان إذاعة صوت الأمل لنصلي من أجلكم ونتحد معكم، مؤمنين أن الرب يسوع المسيح يستطيع أن يشفي من كل جذور لشعور الرفض. توقفنا قبل الفاصل عند نقطة لنماذج للحماية من الرفض، وأول نموذج هو العهود الداخلية، عهودا نتخذها على أنفسنا ونبني أسوارا للحماية من الرفض، بمثل لن أسمح لأحد بأذيتي مرة أخرى، لن أسمح لأحد أن يقترب مني بالقدر الذي يسمح له بإذائي ثانية. هذه الأسوار تخلق حواجز، فكثيرا ما يتقدم الناس ليطلبوا الصلاة ويقولون لي علاقات جيدة مع كثيرين بوجه عام، ولكن لا أستطيع الدخول في علاقة حميمة، ولا بد من وجود خطأ ما، فأنا أشعر بوجود حاجز يمنعني من إقامة علاقات مباركة دافئة حميمة. فقد يبدأ بخطوات، ولكن بمجرد أن يأخذ الموضوع الشكل الرسمي للعلاقة نبدأ في التراجع ولا نريد أن نكمل. لا أعرف سببا للمشكلة، ولكني واثق أن هناك خطأ ما. أحبائي، عادة ما تكون الأسباب وتكمن وراء هذه المشكلة في الأسوار التي نبنيها من خلال العهود الداخلية التي نأخذها على أنفسنا، مثل لن أسمح لنفسي بالاقتراب من الآخرين حتى أتجنب الأذى، أو نقول لأنفسنا سوف أقود حياتي بنفسي من الآن فصاعدا، ولن أسمح لأحد أن يتدخل في شؤوني ويخبرني بما يجب أن أفعل أو لا أفعل. لربما عانيتم كثيرا لتكراركم مثل هذه العهود مرة بعد الأخرى، وقد يأخذ الناس عهودا على نفوسهم بخصوص أمور كثيرة. مثلا يقع كثيرون تحت نير عبودية بسبب عدم اتزان الوالدين في أحد جوانب حياتهم، لربما يقضون فترة من حياتهم في محاولة لتعليم الأولاد أن يتناولوا الغذاء بطريقة صحيحة، ولن يسمح لهم بتقديم الحلويات أو تناول الحلويات، وربما يكونون هذان الوالدان تخطيا الحدود الطبيعية في الأمر، تخطيا الحدود الطبيعية في الأمر حتى تعلموا أن يكونوا على اعتدال واتزان، وأدركوا أن الأمور كانت ستسير بصورة أفضل إن كانوا سمحوا للأولاد بتناول الحلوى بين الحين والآخر، بدلا من حرمانهم نهائيا مما جعلهم يرغبون أكثر في تناولها، وبالتالي أصبح من الصعب عليهم التوقف عن أكل الحلوى. ويتساءل الوالدان، هل السبب في ذلك أننا حرمناهم من تناولها عندما كانوا أطفالا؟ مواقف مثل هذه تجعل الأطفال عادة يأخذون عهودا على أنفسهم قائلين، عندما أخرج من هذا المنزل سوف أتناول ما أريد من الحلوى ولن يستطيع أحد أن يمنعني. وتكون النتيجة أن يبدأ هؤلاء الأشخاص في تكوين عادات غذائية سيئة نتيجة للعهود التي اتخذوها على أنفسهم. الرب يريد أن يشترك في كل أمور حياتنا، فهل تعلمون أنه سيكون من الصعب عليكم أن تصغوا لصوت الرب عندما يتحدث معكم إن كانت هناك أسوار في حياتكم؟ ولكن كلما نضجتم في علاقتكم مع الرب، وكلما ثبتتم في كلمته، وكلما ثبتت في داخلكم، كلما سمحتم له أن يتعامل مع أي عادة سيئة سواء عادات غذائية أو أخرى، ويقول الرب لنا أننا سنصبح أفضل. قد تكون ممن بنوا أسوارا تتعلق بالمال، فربما لم يكن بمقدور والديك أن يعطوك الكثير من المال لتنفقه، وكان عليك أن تذهب إلى المدرسة بدون أشياء كثيرة يمتلكها الآخرين، وربما تكون حصلت على مصروفك كل أسبوع نتيجة ادخار بعض النقود من عمل كنت تقوم به، وربما كان هذا المال يكفي لشراء احتياجاتك الضرورية دون تلك الأشياء التي كنت ترغب اقتنائها، وربما تكون أخذت عهدا على نفسك قائلا، سأنتظر فقط حتى أخرج من هذا المكان، وعندئذ سوف أكون قادرا على شراء ما أريد في الوقت الذي أريده. وينتج عن مثل هذا العهد إدمان عادة الشراء. فهناك من يدمن الشراء والتسوق دون أن يستطيع التوقف عن تبذير المال. ربما تكون في حاجة عزيزي المستمع للتوقف بعض الوقت والتفكير في بعض الأشياء التي كررتها مرة بعد الأخرى عندما كنت صغيرا. أحبائي، لا نقول هنا أن كل ما نقوله لأنفسنا في الصغر يتسبب في عبودية من نوع ما في حياتنا، ولكن نتحدث عن عبارات نقولها ونصر على فعلها أو السلوك بمقتضاها يوما بعد الآخر. فتلك العهود هي بمثابة قرارات أخذناها تتعلق بالطريقة التي سوف نعتني بها بأنفسنا حتى نحمي ذواتنا. كم من المرات قلت لنفسك لا يوجد من أثق به، أو لا يمكنني الثقة بأحد؟ لربما مرات كثيرة قلتها لنفسك. لكن أحبائي المستمعين، يجب أن نراجع أنفسنا، ويجب أن نطلب من الرب أن يلمسنا. باسم الرب يسوع المسيح، بالإيمان أنا عايش بيك، سلمت أمري يا رب ليك، واليوم ما تيجي أنا واثق بيك. سلم كل أمرك، سلم كل مشاعرك للرب مع هذه الترنيمة من صار معروف ومخلص سعيد. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وعدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة من المرنم مخلص سعيد والمرنمة سارة معروف بالإيمان أنا عايش بيك. وبالإيمان وباسم الرب يسوع المسيح نتخطى كل مشاعر الرفض التي مررنا بها ونشفى من كل الجروح ومن كل التراكمات. نتحدث في هذه الحلقة كما ذكرنا في المقدمة عن نماذج لأسوار للحماية من مشاعر الرفض. وجود أسوار يعيق المشاركة. يتسبب أسلوب التفكير الخاطئ في حرماننا من الاشتراك مع الناس في أي نشاط، فبسبب وجود مشاعر مجروحة أو مشاعر رفض قد نرفض الاشتراك في أي نشاط مع مجموعة من الناس، وبذلك ننسحب من المجتمع وننعزل عنه. لربما تسبب بعض الأشخاص في إيذائك وكان الأمر مؤلما للغاية، حيث وثقت في هذه المجموعة أكثر من ثقتك في أي شخص آخر، واستغرق شفاؤك لربما سنوات أو وقتا طويلا، وشيدت أسوارا من حولك قائلا لن أسمح لأحد مهما كان أن يأخذ مثل تلك المكانة في قلبي مرة أخرى، ولن أسمح لأحد أن يفعل بي مثل ما فعل هؤلاء الأشخاص. أما خطة الرب فتختلف تماما عن تلك العبارة. خطة الرب لحياتك تختلف تماما عن تلك العبارة، فهو يريد لك الشركة المباركة مع الآخرين، ويريد لك العلاقات المباركة المليئة بالمحبة والشفاء. الرب يعلمنا بمثال واضح لماذا ينبغي أن نشترك مع الآخرين، لأن إذا تألم أحد الأعضاء فبقية الأعضاء تقيمه. أحبائي، الانسحاب هو رد فعل طبيعي عندما يجرح أحد مشاعرنا مثل أحد الأهل أو أحد الأصدقاء، لكن عندما لا نتشارك مع الآخرين مرة أخرى يعني أن نواصل مثل السير على قدم واحدة، وبالتالي نحكم على أنفسنا بالعجز باختيارنا عندما نقول كم كان هذا مؤلما ولكن لن أسمح لمثل هذا الأمر أن يتكرر ثانية، وهكذا تبنى الأسوار التي ننعزل خلفها. إذن هذا النموذج الأول من أسوار الحماية، العهود الداخلية. تحدثنا عن العهود الداخلية، والنموذج الثاني للحماية من الرفض هو التظاهر. ماذا عن التظاهر؟ بالإضافة لمحاولتنا لحماية ذواتنا من مشاعر الرفض عن طريق العهود الداخلية، نتظاهر بأن الأمر لا يعنينا في شيء، ولذلك لن يتمكن أحد من إيذاء مشاعرنا. قد يسألك شخص هل تسببت لك في ألم؟ فتقول على الفور لا، فالأمر لا يعنيني في شيء، بالطبع لم أتضايق. وهناك بعض الآيات الرائعة التي تتحدث عن التظاهر، فمثلا يقول كاتب المزمور 51: ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة. لربما تقرر أن لا تقضي بقية عمرك في مرارة، بل تقرر أن تتمتع بالفرح في حياتك. لربما عشت سنوات طويلة في مرارة وحزن وتقول لنفسك أنا لا أحتاج إلى آخرين، أنا قادر على عمل كل شيء بنفسي. ولكن أحبائي المستمعين، الرب لا يريدنا أن نحيا بقية حياتنا وأيامنا بهذه الطريقة. يجب أن ننال الشفاء، لأن هؤلاء الأشخاص الذين يتكلمون بهذه الطريقة يظهرون غير ما يبطنون، يظهرون صعوبة في تقديم المحبة للآخرين وصعوبة في إقامة علاقات جيدة معهم. التظاهر هذا غير مقصور على مجموعة معينة، لكن ربما على الجميع. يقول الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:32: تعرفون الحق والحق يحرركم، والحقيقة هي أنه لا يوجد شيء سوى الحق يستطيع أن يحرر بالتمام، ولكن كثير من الذين يحاولون السلوك بالإيمان لا يعرفون كيف يكونون أمناء مع أنفسهم ومع الرب. فإذا ظهرت عليك علامات الإصابة بمرض معين وسألك أحدهم هل أنت مريض، لا تشعر بأنك مضطر للتظاهر بعكس الحقيقة قائلا لا أنا على ما يرام. لماذا لا تقول نعم فأنا أشعر ببعض التعب، كما أن علامات الإصابة بالبرد بادية علي، ولكني أثق في شفاء الرب لي بالرغم من شعوري بأني لست على ما يرام الآن، فأنا أؤمن أن الذي فينا أعظم من الذي في العالم. فلماذا لا تضم إيماني إلى إيمانك وتثق في شفاء الرب من هذا المرض؟ هذا هو السلوك بالإيمان أحبائي المستمعين. أنت لست مضطرا لأن تكذب حتى تقنع نفسك وتقنع الناس بأنك على ما يرام. في بعض الأحيان يتقدم شخص إليك ليعتذر عما بدر منه قائلا: من فضلك اقبل اعتذاري لأني جرحت مشاعرك. ولكن بدلا من أن تقبل اعتذاره تقول: لا توجد مشكلة، لم يكن الأمر مؤلما على الإطلاق. حبائي المستمعين، لماذا لا نتعلم أن نكون على حقيقتنا، صادقين مع نفوسنا؟ الرب منحنا عطية الصدق مع النفس التي لولاها لما خرجنا من دائرة الخطية والعبودية للعالم، لنتعلم أن نتكلم بالصدق والشفافية والصراحة مع الآخرين ولا نظهر عكس ما نبطن. إذا كنت تجد صعوبة في أن تكون صادقا مع الآخرين، تابعنا وابقى معنا بعد الفاصل لنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. فاصل ونعود إليكم بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل يلي بديت الرحلة معايا. انتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين ونتحدث في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد عن نماذج لأسوار من الحماية لكي نتخطى مشاعر الرفض أو لكي نحمي أنفسنا من مشاعر الرفض. ذكرنا عن النموذج الأول هو العهود الداخلية. هذه العهود مثل لن أسمح لأحد بأذيتي مرة أخرى، بمجرد أن أخرج من هذا الموقف لن أسمح لأحد أن يمارس أي نوع من أنواع الضغط علي. والنموذج الثاني الذي تحدثنا عنه هو التظاهر. التظاهر مثلا بأن الأمر لا يعنينا في شيء ولذلك لن يتمكن أحد من إيذاء مشاعرنا. عندما يسألنا أحد هل تسببت لك في ألم؟ فنقول على الفور لا، الأمر لا يعنيني في شيء، بالطبع لم أتضايق. ونحن في الباطن نكون متضايقين ومتألمين، والحل لهذا الأمر هو معرفة الحق كما قال الرب يسوع المسيح: تعرفون الحق والحق يحرركم. هل تجد صعوبة في أن تكون صادقا مع الآخرين؟ يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع: بل صادقين في المحبة، صادقين في القول والفعل والعلاقات مع الآخرين. الصدق لا يعني أن ننظر إلى شخص ما ونقول له إن طريقة تصفيف شعرك سيئة للغاية، هذا لا يعني الصدق في هذا المجال، لأننا إن فعلنا ذلك فلن يكون لدينا أصدقاء بالمرة. يقول الرسول بولس مكملا في الآية: ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. يجب ألا نظهر غير ما نبطن، فنحاول أن نكون جامدين أو نظهر بمظهر المؤمنين الرائعين بالرغم من الجروح التي تصيبنا نتيجة رفض الآخرين لنا، إلا أننا نستطيع أن نحيا بدون ادعاءات أو تظاهر في المسيح يسوع. النموذج الثالث للحماية من الرفض هو الدفاع عن النفس، إذ يلجأ البشر لطرق كثيرة للدفاع عن أنفسهم ضد الرفض. فالبعض يستخدم أسلوب الغضب للدفاع قائلين: لقد جرحت مشاعري لذلك سأغضب منك، سأعكس الألم الذي سببته لي بأن أصب جام غضبي عليك، سوف أسبب لك ألما أكبر وأعمق مما سببته لي وسوف أنال منك في وقت لاحق. لكن عندما نجلس مع هذا الشخص الذي جرح مشاعرنا لنعلمه كيف يتصرف في المرات القادمة حتى لا يجرح مشاعر أحد، يجب أن نجلس هكذا مع الشخص، يجب أن نعاتب بالمحبة حتى لا يعود ويجرح مشاعرنا. عندما ننصح الناس طوال الوقت بما يجب أن يفعلوه حتى يجعلوننا سعداء، تصبح هذه النصائح بمثابة قوانين لهم يجب طاعتها. أحبائي المستمعين، يجب أن نطلب الحكمة الإلهية من الرب، لأننا عندما نعطي تعليمات وإرشادات لمن حولنا لطريقة التعامل معنا نخلق بذلك وسيلة ندافع بها عن أنفسنا، فنحاول أن نخبرهم كيف يتعاملون معنا حتى نتجنب بناء أسوار حولنا لحماية مشاعرنا. فإذا فرضنا على الآخرين الطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها معنا، فستحكم علاقاتنا قوانين وقواعد لا حصر لها. ولكن إن سمحنا للرب أن يعلن للآخرين الطريقة التي يجب أن يتبعوها في تعاملهم معنا، من المؤكد أن يحكم هذا التفاهم والفرح على العلاقات التي بيننا. النموذج الرابع للحماية من الرفض هو الدفاع الشفهي عن النفس. إن استخدام وسيلة الدفاع عن النفس بالكلام للحماية من الرفض يعتبر محاولة لإقناع الآخرين بصحة موقفك. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الرب يسوع لم يدافع عن نفسه ولو مرة واحدة طوال حياته على الأرض، ويخبرنا الكتاب المقدس أنه كان يسلم كل شيء في يد الرب دائما، حتى أنه سلم أمره في يد من يقضي بعدل أثناء المحاكمة، كما تذكر رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني. استمر الرب يسوع في عمل ما جاء لأجله، ولم يكف عن شفاء المرضى وإخراج الشياطين وصنع المعجزات. فعندما نسلم أنفسنا بالكامل للرب ونتفرغ لعمل مشيئته بدلا من تضييع الوقت في المحاولات للدفاع عن أنفسنا، تأكدوا أن الأسوار التي بنيناها حول أنفسنا ستقع. إننا نحتاج أن نقنع الآخرين بحياتنا وتصرفاتنا وليس بكلماتنا وأقوالنا. لهذا أحبائي، لنتوقف عن الدفاع عن أنفسنا ونتذكر أن الرب يسوع هو المدافع الذي يحامي عنا، إنه من يحامي عن حقوقنا ويدافع عن قضيتنا، فلندعه يتولى أمر الدفاع عنا. أمر آخر ونموذج آخر نفعله للحماية من الرفض، شراء الحماية. فهل تبارك حياة الآخرين لأنك تحبهم، أم تباركهم حتى يحبونك؟ لربما قضيت وقتا طويلا في حياتك تحاول شراء الحماية حتى لا يرفضك الآخرون، فتكون ودودا مع الناس وتقدم لهم الهدايا حتى تحمي نفسك من رفضك، من الرفض لك، وتتبع هذه الطريقة مع الناس الذين تريد أن يكونوا قابلين لك وتكون مقبولا في وسطهم. هذا خداع من إبليس، لأنك تظن أنك تسلك بالمحبة مع المحيطين بك. الرب يجب أن يعلن لك ويريك أن لا تمنح محبتك للآخرين بمقابل، بل مجانا وبدون مقابل، بدون المقابل الذي هو قبولهم ومحبتهم لك. في أحيان ندافع عن أنفسنا ضد الرفض بأن نحسن معاملة الآخرين وأن نتودد إليهم ونفعل أشياء لأجلهم حتى يرغب الجميع في التواجد معنا طوال الوقت. هذه النماذج الخمسة للحماية من الرفض. كما ذكرنا، النموذج الأول العهود الداخلية، النموذج الثاني من الأسوار للحماية من الرفض هو التظاهر، والنموذج الثالث هو الدفاع عن النفس،

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة. أشكرك على حبك لي حب حقيقي غير مشروط. أطلب من الرب اليوم أن يغمرك بهذا الحب الغير مشروط لكي تشفى من كل مشاعر للرفض في حياتك. تحدثنا عن 5 أمور ونماذج للحماية من مشاعر الرفض في هذه الحلقة. النموذج الأول: العهود الداخلية، مثل: لن أسمح لأحد بأذيتي مرة أخرى، لن أسمح لأحد أن يقترب مني بالقدر الذي يسمح له بإذائي ثانية، سوف أقود حياتي بنفسي من الآن فصاعدا ولن أسمح لأحد بالتدخل بي. النموذج الثاني: التظاهر، التظاهر بأن الأمر لا يعنينا وأن الأمر لم يضايقنا. والنموذج الثالث الذي ذكرناه: الدفاع عن النفس، ندافع عن أنفسنا لنحمي أنفسنا من الرفض. والنموذج الرابع:

الدفاع الشفهي عن النفس، بمعنى أن نحاول إقناع الآخرين بصحة موقفنا. وذكرنا أن الرب يسوع له المجد لم يدافع عن نفسه ولو مرة واحدة طوال حياته على الأرض، ويخبرنا الكتاب المقدس أنه كان يسلم كل شيء لمن يقضي بعدل. والنموذج الخامس هو شراء الحماية، بمعنى أنني أفعل كل شيء للآخرين بمقابل، وهذا المقابل حماية لي من النقد والرفض. حبائي في الختام، عندما تكون تصرفاتنا غير متزنة من الممكن أن نصبح عبئا على الناس. هذا العبء لا يمكنهم أن يحتملوه، وبالتالي يكون لتصرفاتنا تأثيرا عكسيا عليهم، بالرغم من أننا نفعلها بدافع طيب، وذلك لأننا لا نتصرف بروح لائقة. في النهاية، ما هو النموذج الذي تتبعه لتحمي نفسك من مشاعر الرفض؟ عليك أن تكتشفه وتسمح للرب أن يحررك بالتمام، يحررك من جذور الرفض في حياتك. آمين. أبانا المحب يسوع، في ختام هذه الحلقة نصلي أن تكشف لنا عن النموذج الذي نتخذه من هذه النماذج الخمس لحماية أنفسنا من مشاعر الرفض. اكشفه لنا، اعلنه لنا بروحك القدوس، اغمرنا بمحبتك، كلمنا من خلال كلمتك، اشفينا، اجعل قلوبنا تربة خصبة تستقبل بذارك وكلمتك ونعمتك، لنشفى ونكون مصدر بركة في علاقاتنا، باسم الرب يسوع المسيح، آمين. أحبائي، مع هذه الكلمات أختتم هذه الحلقة وإياكم، وأترككم مع ترنيمة من المرنمة يوستينا سمير، أنت جمالي يلي جبلني. ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان ضمن برنامج نهاركم سعيد. أتمنى لكم بقية يوم رائع ومبارك باسم الرب يسوع المسيح. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بعزة فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسه يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم إني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الابن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي: آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضلي يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هس يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ، والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعنا من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب، والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك إنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح إنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. مبسوط جدا ومتحمس كالعاده ان انا معاكم النهارده في حلقه جديده في يوم تلات جديد من الساعه 9 ل 10 بتوقيت القاهره. فمبسوط جدا جدا في سيزون 2 الموسم الثاني بعد موسم اول 13 حلقه بنتكلم فيه مواضيع كتيره قوي قوي وتناقشنا في حاجات كتيره قوي. فمبسوط ومتحمس للرحله اللي احنا قضيناها وللرحله اللي احنا ماشيين فيها اوريدي دلوقتي. النهارده الرابع حلقه فاحنا ماشيين برتم كويس وحلو وبنفتح في مواضيع جديده وتحديات جديده بنتكلم فيها. وتعالوا نكون بندي في البدايه بريف سريع عن ايه هو البرنامج بتاعنا. ايه هو برنامج جوه الشبكه؟ جوه الشبكه هو ببساطه برنامج مخصص للشباب، مخصص للتحديات اللي بتتحط فيها الشباب، انا انت انتي. وعلى فكره يعني الشباب مش مرتبطه قوي بسن، يعني على قد ما هي الشخصيه والروح، ولكن اقصد يعني بشكل اخص برضو التحديات اللي بتبقى في سن صغير بقى شويه اللي هو برضو شباب. تحديات كتيرة جدا جدا بنمر فيها بالوقت في الوقت ده، لأنه إحنا لسه ما عندناش الخبرة الكافية اللي لما بنتحط في مواقف حياتية كل يوم واختبارات فيها ممكن ننجح ممكن نفشل، ستيل لسه ما عندناش الخبرة الكافية، ستيل لسه بنتطلع في ناس تكون أكبر مننا سنا تكون عدت بالحاجات دي فتقول لنا خلاصة خبرتها لما اتحطت في موقف من المواقف دي. فأنا من هنا بكتسب خبرة أو نصيحة من حد أكبر عدى بده. فالفترة دي بتبقى فترة مرهقة لأن فيها تجارب كتير وأكيد فيها سقطات كتير وفشل كتير وبسبب برضو السن ده بيبقى لسه ما فيش النضوج الكافي اللي بيه أتعامل مع الفشل على إنه مش حاجة طبيعية حياتية بتحصل لناس ممكن تكون عندها 60 سنة في حياتها. فمش دي حاجة اللي بتدفاين حياتي، مش معنى أنا فشلت في مرة والتانية والتالتة أنا شخص فاشل، ولكن اللي بيحصل إنه أيوة أنا ممكن أوصل لمرحلة من المراحل اللي فيها أنا بقول لنفسي إن أنا فاشل. فبتبقى مرحلة قاسية جدا جدا جدا ومش سهلة لأنه لسه أنا فيها بكتشف نفسي، بكتشف أنا عايز إيه. ممكن أكون بعمل حاجات كتيرة مش الصح إن أنا أكون بعملها زي إن أنا أكون بقارن. وبنسبة الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها، دي المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. أول حلقة تعالوا نكون بنعمل كده ريفيجن سريع، أنا جوايا مدرس صغير بحب أطلعه في وقت معين، فدي واحدة من الحاجات. اتكلمنا في أول حلقة عن أنا مين وهويتي إيه، وعلى قد ما قدرنا حاولنا نكون بنتكلم في الموضوع ده شوية. أشجعك وأشجعك جدا جدا جدا ترجع للحلقة الأولى في الموسم الثاني، هتلاقوها في الصفحة بتاعتنا راديو سما، اطلع فوق شوية أو سوري انزل تحت شوية لحد ما توصل لها، هتلاقي عنوان الحلقة أنا مين وهويتي إيه. فيها عرفنا احنا الصورة الأصلية اللي الله خلقني بيها والصورة المكتسبة من العالم، أكيد اللي مشوهة أكيد لأن مش دي الصورة الأصلية. وفي تاني حلقة اتكلمنا في هدفي، أنا إيه هدفي، أنا عايز إيه. وطبعا دي حاجة بتختلف من شخص للتاني، كل واحد بيتطلع في حياته لحاجة معينة يكون بيوصل لها هدف جواه بيوصل له، فده بيختلف من شخص للتاني. ولكن السؤال كان هل أنا بقى عارف أنا عايز إيه؟ رحلة طويلة ما تتقلش وما نتكلمش فيها في مجرد حلقة، أو إن أنا أكون هذا الشخص الخارق اللي بتكلم فيها وبدي فيها الزتونة اللي بيها تعرف أنت عايز إيه؟ لأ، ولكن اللي عملناه إنه، وحتى دي حاجة في الحاجات اللي في البرنامج، إنه إحنا مش جايين علشان ندي نصيحة على قد ما إحنا جايين نكون بنشارك خبرات حياتية بتحصل وممكن من جوه الخبرات دي نطلع بفايدة معينة نكتسبها، فلما نتحط في الموقف ده في وقت تاني نعرف نتعامل. فده اللي احنا جايين نعمله، مش بس ان احنا نكون
خلاص اوكي هات ورقه وقلم واكتب وراي هنعمل 1 2 3. لا مفيش الطرق الخمسه لمعرفه ماذا تريد او ايه هدفك، مفيش. ولكن اتكلمنا في الموضوع فتحناه، فاشجعك واشجعك انزل تحت كمان بعد الحلقه الاولى اتفرج على الحلقه، ويعني الموضوع كان جميل يعني اشجعك انك تخش تتفرج عليه. حلقه ثالثه اتكلمنا في موضوع يمكن احنا بنذكره في كل المواضيع من سيزون 1 اللي هو بقاله برضو مش كتير قوي، ولكن اتكلمنا فيه، وهو حاجة بتوقف كل البني ادمين وحاجة بيقع فيها كل البني ادمين من ايام ما كنا سننا قد كده لحد دلوقتي لحد ما نكبر بعدها، وهي المقارنة. حاجة مش مرتبطة بسن، دي حاجة في الشخصية في الفكر، هنا في الزتونة دي. المقارنة واحدة من الحاجات اللي بيها بنسى ممكن نعم كتير ربنا خلقني بيها وعندي، وببص على نعمة الله برضو مديها لشخص تاني، فبنجلكت أو بمحي كل حاجة عندي وكأنها مش عندي، أو إن الله خلقني ب ب ب بولا حاجة بولا موهبة، لأن باختصار أنا ما وصلتش للنتيجة اللي شفتها عند الشخص التاني، اللي أكيد أنا برضو لسه مش عارف الكواليس بتاعت حياة هذا الشخص وعمل إيه في حياته وإيه الحاجات المستخبية، كم المجهود اللي عمله، ولكن أنا باصص بس على النتيجة. وما مشيتش حتى ربع اللي الشخص ده مشي، وساعتها برضو بسبب المقارنة أنا بنسى أنا عايز إيه، وباخد أول يوترن وبروح في طريق تاني ملهوش نهاية، ممكن ما يكونش مناسبني أكتر. وبعد ما ببسل مجهود واحرق وحاجات كتير ودوس بنزين اكتشف انه مش دي الحاجة اللي انا عايزها، فيوصل لي هذا الشعور بالفشل انه انا محققتش. فليه رب؟ هل انت الاله العادل اللي فعلا متحكم في الامور؟ طب انت ليه خلقتني كده؟ ليه انا مش مرتاح زي الشخص الاخر؟ طول الوقت العنية مش على اللي عندي ولكن على اللي عند التاني، اللي عند الشخص اللي جنبي. فدي واحدة من الحاجات. ونيجي للحلقة الرابعة، وبما ان احنا بنتكلم عن المشاعر، المشاعر الله خلقني بيها، واحنا اتفقنا في اوقات كتير قوي انه الله صالح، الله كلية الصلاح، الله ما بيخلقش حاجة وحشة، بالعكس الله لما خلق كل حاجة في سفر التكوين قال عليها حسنا، حاجة كويسة جدا. وعند الإنسان جه وقال حسنا جدا، إضافة جدا لحسنا دي تقول إن دي أبرع حاجة الله خلقها، أجمل حاجة الله خلقها دون عن كل حاجة حلوة برضو الله خلقها. فده بيدينا في دماغنا كده أفكار معينة، إن الله صالح، الله بيحبني، خلقني على أحسن صورة، وشايفني في أحسن حاجة ممكنة. وفي نفس الوقت احنا بنؤمن انه الله أب واحنا أبنائه. فيمكن أبونا الأرضي فوقات كتير ليه سقطاته، ليه أخطاؤه، ليه تصرفاته المعينة، ولكن هو في الأول في الآخر إنسان، وارد ان هو يكون بيغلط، وارد ان هو يكون بيجي على حاجات ممكن توجعنا في اوقات معينه، لانه في الاول وفي الاخر انسان. واعتقد ده بيحصل معانا كلنا، مفيش شخص بيرفكت، ده الاب الارضي، ولكن الاب السماوي اللي احنا بنتكلم عليه هو اب مختلف تماما، ما عندوش حته انه ممكن يكون بيغلط، انه يكون يقول اخ انا غلطت تعالى ارجع واصلح الامور، ما عندوش الحته دي. هو عارف هو بيعمل ايه، هو حكمته اعلى من اي حكمة ممكن الانسان يكون بيفكر فيها او بيتخيل، وحاجات كتيرة جدا. فهذا الاله لما يجي يخلق شخص ويقول عليه حسنا جدا، فدي حاجة مميزة جدا جدا جدا. والانسان مخلوق نفس وروح جسد، والنفس دي هي الفكر، الدماغ، الأفكار بقى اللي ساكنة جواه، الحاجة اللي هي مش مادية، حاجة معنوية، النفس، زي الروح، حاجة مش مادية
معنوية الجسد هو مادي. وفي النفس دي أفكار كتير ومشاعر كتير. واحدة من المشاعر اللي احنا بتتواجد في الإنسان بشكل عام هو الشعور بالخوف. أنا خايف. وده اللي احنا جايين نتكلم فيه الحلقة دي. في فيلم أنيميشن أو كرتون اسمه Inside Out. Inside Out هو عبارة عن فيلم كرتون، وعلى الرغم ان هو كرتون الا انه بيوصل رسالة حقيقية جدا جدا جدا جدا. وهو بيتخيل الانسان في سن صغير اللي بيحركه، والافكار والمشاعر لما بيتواجدوا جواه ويقودوا اللي بيحصل. فببساطة جايبين اب وام في اسرة سعيدة مخلفين بنت صغيرة، انا مش فاكر اسمها ايه للامانة، ولكن ممكن اعتقد في ناس تكتب كومنتس يعني تفتكر اسمها ايه، ولكن اللي اتفرجوا يعني على الكرتون ده طفلة صغيرة، والكرتون بيجيب المشاعر اللي في الدماغ اللي عند البنت دي، ولما كل شعور بيقود البنت دي بتعمل ايه. فبنلاقي شعور زي شعور الفرح joy، في sadness الحزن، في anxiety القلق، في الانجر الغضب. بنشوف حاجات كتير قوي، وبنكمل على فكرة في سلسلة اشجعك واشجعك جدا جدا جدا روح اتفرجوا على الكرتون ده، بجد رهيب. Inside Out يعني ممكن نكتب كومنت الاسم تحفة اتفرجوا عليه. ماركتينج بحب قوي بتاع ده. المهم، فواحدة من المشاعر دي وهي مشاعر الخوف. فليه الانسان يكون بيتخلق وفي شعور متواجد زي الخوف اللي اوقات كتير احنا بنشوفه انه ده ضعف، ده سلبي في الانسان، وكأن انه الله خالق ثغرة صغيرة مع انه كلية الصلاح بيها انا بقول ان انا ضعيف. ومن هنا تعالى نكون بنتفق على بعض حاجة. الخوف شعور طبيعي بيحصل من وانت صغير جدا جدا جدا، بس مش قوي، لانه وانت صغير خالص لسه ما عندكش هذا الادراك، فبتعمل اي حاجة في اي حتة. لكن واحدة واحدة لما بتدرك الخوف بيبتدي يظهر وكأنه بيتولد معاك، واحدة واحدة بيكبر. فده يقول ان ده شعور طبيعي. المشكلة انه لما الخوف هو اللي بيكون بيقود، هو اللي بيسوق حياتي، هنا بقى تبتدي الاكشن، هنا بقى بيبتدي انه انا ببتدي اخبط. او الامانه مش ببتدي اخبط، لان ببقى خايف حتى ان انا اخبط، يعني بخاف ان انا اكون بجرب اصلا، لان الخوف هو بيقود. فانا طول الوقت مش ماشي جنب الحيطه، انا ماشي بعيد عن الحيطه بحارتين علشان ما المسش، لالا يحصل اي حاجه، لان انا خايف ومستنتج النتيجه السلبيه اللي لازم هتكون بتحصل، ومفيش اي حاجه تانية تقول انه في نتيجة عكس كده. انا شايف النتيجة السلبية بس ومتوقعها مستنتجها، وعلى اساس النتيجة دي انا بأكت او بعمل، فطبيعي ان انا بخاف، فاللي بعمله ان انا بعيد مش هعمل اي حاجة. هل الخوف ضعف؟ لا، الخوف اقدر اقول انه سلاح ذو حدين. في ناس الخوف بالنسبة لها بيحميها، لأنه الخوف، لو أنا مثلا، واحدة من الحاجات اللي اتقالت في البرنامج كان أندرو سمير اتكلم فيها معانا في سيزون 1، وقال أنه أنا بطمح أن الشباب ما تكونش بس عندها المنتاليتي أن أنا بس أكون موظف، ولكن أنه في وقت معين لما أبقى متشكل بطريقة معينة، في وقت معين متشكل شخصيتي بطريقة معينة، عندي الموارد وعندي القدرة ان انا اكون بعمل حاجة خاصة بي، اعمل كده. وشجع الشباب ان هم يكونوا بيعملوا كده، وانا طبعا ما قدرش ان انا اقول عكس كده، لانه بنسبة كبيرة ده صح، مع ان في ناس شايفة انها تكون موظفة، ده مش غلط خالص خالص، بالعكس لو كل الناس قلبت انها تكون بيزنس اونرز مش هيكون في اي امبليز، يعني مش هيكون في ناس موظفين. فبرضو يعني ان انا اكون بيزنس اونر دي حاجة لاشخاص معينة ومدركين الضريبة اللي هيدفعوها، فدي حاجة ودي حاجة. ولكن الخوف بيدينا الفرصة للتفكير، فانا ممكن
شخص عشان بس الخوف ممكن يبقى سلاح ذو حدين. ممكن شخص شخصيته تقول انه فترة الخوف دي انا قاعد بفكر، مش بفكر في الحاجات السلبية اللي هتحصل، بس مش بفكر انه انا هفشل ازاي، ومتخيل نفسي وانا قاعد ومحطم وحزين وبذلت مجهود وما وصلتش لأي حاجة. في ناس بتفكر بالطريقة دي، الخوف هنا مش بيحميك. لكن في ناس تانية على الناحية التانية بتفكر انه هحاول الاقي اي منفذ، لو حصل ده اكون بعمل ده، لو حصل ده اكون بعمل ده، زي لعيب الشطرنج كده في الموف الواحدة بيحط كمية سيناريوهات في دماغه كبيرة. طبعا مش كلنا لعيبة شطرنج يعني، ولكن اتكلم انه على قد المقدرة العقلية بتاعت كل شخص، وانا اثق في الله يعني في الحتة دي انه هو بيرشد وبينور قوي. فاللي بيحصل انه بيديك مساحة للتفكير والتحليل، انك انت تكون بتتخيل سيناريوهات ممكن تكون بتحصل وبتحاول تلاقي منفذ ليها. انا خايف ولكن الخوف موجود، بس مش هو اللي بيقود. حلوة دي، حلوة. خوف موجود بس مش هو اللي بيقود. فاللي بيحصل انه ده وقت كويس جدا جدا جدا لألاقي باب اطلع منه او منفذ علشان احقق الحاجة اللي انا عايزها. ولكن احيانا كتير قوي الخوف بقى بيبقى بيعمل النتيجة العكسية اللي احنا لسه متكلمين عليها، اللي بيها انا برجع وما بعملش اي حاجة لان انا شايف النتيجة السلبية طول الوقت. فالخوف ممكن يحميني، الخوف ممكن يعطلني او يخليني اهرب، لكن ده مش معناه ضعف. بالعكس، في ناس ممكن تتحط في موقف رغم ان هي خايفة جدا جدا جدا بتأدي كويس قوي. فالضعف والقوة حاجة والخوف ده حاجة تانية خالص، علشان احنا عندنا لبس في الاتنين عادي. تعالوا نكون بنكمل. طبعا اوقات كتير قوي بنرفض فرص كتيرة جدا جدا جدا ممكن تكون بتحصل واحنا بنحققها لمجرد ان انا خايف احققها، وده بيرجع طبعا شخص للتاني وتفكير شخص للتاني تفرق. طبعا انا كل ما بتعود انه اي حاجة بتحصل، اي فرصة بتتح لي واهرب منها، الخوف بيتملكني اكتر، وكأن انا بغذيه وبقول له املك قود زي ما انت اوريدي بتقود، ولكن ده انت هتمسك الدريكسيون وتبقى اقوى، تبقى حريف سواق، انت بتقود كويس جدا. فكل ما انا بهرب اكتر، كل ما الخوف ده او الشعور ده بيكبر جوايا اكتر. الخوف ممكن يسرق بداية حاجة من قبل ما تحصل. ليه؟ لان انا طول الوقت واقع في استنتاجاتي بالنتيجة اللي هي لسه ما حصلتش، ولكن الشخص بيفكر يقول هو انا لسه هستناها تحصل، انا لسه هستنى لما افشل. لا يا عم، ابعدني احسن، انا عايز ابقى على جنب وانا دلوقتي مرتاح، خليني في دايرة راحتي. هل الشخص ده بيبقى فيه تقدم في حياته؟ ما اقدرش اقول لا، ولكن على اللونج تيرم بقى، على المدى الطويل وربنا معانا. فالخوف ممكن يسرق بدايات بسبب الاستنتاجات اللي بتحصل. وانا عايز اكون بدي سؤال، لو ربنا فعلا معايا، لو انا مؤمن جدا بوجود الله. كان في شخص بيقول لي ده بعد ما اتخرجت من ثانوية عامة بالظبط، وكان وقت مش لطيف خالص، رغم يعني انا جايب درجة كويسة في ثانوية عامة، ولكن كنت خايف انه ده ما يدخلنيش الحاجة اللي انا عايزها، لان كنت لسه مش عارف، وكنت حاسس انه انا ذاكرت اكتر، يعني انا مقدر مجهودي باكتر من كده بس يعني. ولكن طبعا كل الناس اللي في ثانوية عامة دلوقتي وبتمتحن، عارف ان في امتحانات دلوقتي شغالة، حقيقي حقيقي ثانوية عامة دي مش عايز اقول ان هي مش هي الحاجة اللي بتحدد خالص خالص مستقبلك عامل ايه، ولا انت هتكون شخص مرتاح ماديا او تخيلاتك، او انت هتكون شخص ناجح ولا فاشل. ده وهم، ده في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مش دي الحاجة خالص اللي بتقول انك انت شخص هتكون بتنجح ولا تفشل خالص. اعرف ناس اتخرجت من كليات وبتشتغل دلوقتي حاجات ملهاش اي علاقة بكلياتها، وناجحة جدا جدا جدا اكتر من ناس دخلت الكليات اللي احنا بنقول عليها كليات قمة،
اللي هو المصطلح الغريب اللي دلوقتي ومن زمان موجود يعني حاجات القمة يعني، وكأن الباقي كله ملوش 30 لازمة مش فاهم ليه، بس يعني أوكي حاجات بنحاول نكسرها مع الوقت وأكيد هتكسر أكيد في وقت. ولكن لما جت نتيجة ثانوية عامة حد قال لي أنه معنى أنك أنت خايف في مستقبلك فأنت بتقول أنه أنا مش واثق في ربنا، وكأنك بتقول له في وشه أنت مش in control، أنت مش ضابط الدنيا، ازاي اكون ذاكرت واجيب درجه زي دي وحشه وافشل وكان دي نهايه العالم، فمأني ان انا خايف على مستقبلي. ويمكن الشخص ده قال الجمله وانا دلوقتي اقدر افهمها كويس قوي، انت بتقول لله انا مش واثق فيك، هل ده معناه انه في كل وقت انا بخاف فيه بقول لربنا كده؟ لا بالعكس، ربنا خلقني بهذا الشعور فده شعور طبيعي، ولكن في فرق بين انه انا اكون متحكم وانا شايف ان المفروض العبها بطريقة صح اكتر منه، فهنا بقول ان فعلا مش واثق في ربنا، وان انا خايف بس بشركه وبقول لرب في الاخر انت ضابط الكل، انت معاك كل حاجة. فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين. فلو ربنا فعلا معايا ليه الخوف ممكن يكون هو اللي بيقود قراراتي؟ وده السؤال اللي انا عايز اسيبه معاكم في نهاية الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا.

0: راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع اللي احنا فتحناه وهو الخوف. يا جزء كبير اتكلمنا فيه وخدنا وقت على فكرة، ودي حاجة يعني جميلة لأنه طلعنا حاجات كتير قوي، اتكلمنا في حاجات كتير قوي، ومبسوط انه بنفتح في حاجات مع بعض يعني، وانا متخيلك ومتخيلك قاعدين فبنتكلم بكل عفوية. يس انا مبسوط انه كلام بقى بيننا جميل يعني. فتعالوا نكون بنكمل في تاني جزء احنا عايزين نكون بنتكلم فيه في الموضوع بتاعنا، وهو ياخدنا لسؤال تاني. انا خايف من ايه فعلا؟ تعالوا نكون بنفضح بعض الحاجات، وكلمة بنفضح هنا فيما معناها ان احنا نكون بنطلعها ونواجهها وبنخليها قدامنا، لانه ده بيساعدنا بعدين ان احنا نتحسن في حاجات كتير قوي في حياتنا عامة يعني. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع ده. فواحدة من الحاجات انه اوقات كتير الظروف بتبقى صعبة، في ناس بتبقى ظروفها اصعب من غيرها بكتير. هل ده عدل مش عدل؟ ده اعتقد موضوع لو بتفكر فيه او بتفكر فيه دلوقتي ممكن نتكلم فيه في حلقة من الحلقات، ولكن انا مش جاي اركز على ده، جاي اركز في حاجة تانية مختلفة شوية. اوقات بنبقى فعلا في ظروف مش افضل حاجة، الله نفسه قايل انه الحياة مشقة وصعبة ومرهقة، فاللي متخيل انه حياته تبقى كلها كويسة لا. ولو انت شايف ان في حد حياته كويسة ارجوك انت شايف اللي من بره بس، مش ان خليك في قصتك في حاجتك، خليك في حياتك. فوقت كتير قوي ممكن تبقى المشكله مش في الظروف، المشكله هنا دي. انا شخص جامد موت، بما اني دلوقتي في برنامج ومايك وبتكلم وصوتي مسموع، ويمكن لو قاعد في الاستوديو دلوقتي انا الشخص الجامل الجامد فقاعد هنا بتكلم لا خالص خالص خالص، بالعكس انا كتير قوي بيبقى مدرك انه مش المشكله في الظروف او في اللي حواليا، ولكن المشكله هنا. فبفضح ده. فتعالوا نكون نشوف هنا بقى بيبقى خايف من ايه فعلا. فالخوف بيبتدي يتحكم ويقود. افتكر كويس قوي ان انا شخص كنت في وقت ما، والأمانة دلوقتي الموضوع قل حبتين ثلاثة لاني قفشته، وفي حد ساعدني ان انا اكون بتحكم في الموضوع ده كويس، الا وهي الاستنتاجات. انا كنت شخص بستنتج طول الوقت طول الوقت، بستنتج طالما ده ما عملش الحاجة الفلانية يبقى قصده حاجة فلانية، طالما ده ما جاي يسلم عليا وسلم على غيري الاول يبقى هو متضايق مني ومش بيحبني زي ما هو بيحب الشخص اللي جنبي، طالما اللي قدامي بصلي بصه مع انه ممكن يكون متضايق عادي مش انا اللي مضايقه، بصلي بصه مش كويسه يبقى هو متضايق مني انا، وكان انا اللي في النص وكله بيتمحور حواليا وانا بستنتج كل حاجه بطريقتي، ومش بحط اعتبارات انه الناس دي ممكن تكون ليها حياة مختلفة، ظروف مختلفة، مواقف حصلت النهاردة في حياتهم مختلفة عني. فانا شخص كنت طول الوقت بستنتج، طول الوقت في حاجات في دماغي شغالة، البروسيسور ده طول الوقت عمال بايه شغال، مصنع للانتاج طول الوقت حتى وانا نايم ممكن يعني. فكان عندي هنا حاجة كبيرة قوي، وده طبعا بيخليني كنت اخش في قوقعة، لان انا بقيت عامل زي السلك العريان انا اسف اللي لو حد لمسه بيكهربه، بيتكهرب منه كل شوية. فكنت هذا الشخص اللي طول الوقت في القوقعة بتاعته، وصلت لمرحلة من المراحل انه انا مش قادر اكون بتعامل مع غيري لانه انا خايف انه يحصل حاجة فلانية، خايف انه اكون دمي تقيل فمش هتعامل. واحدة من الحاجات أنا ممكن تكون أنت أو أنت عادته بيها في وقت ما بيحصل. وكذلك الخوف، كان طول الوقت أنا بحس بخوف طول الوقت، خايف أن أنا أكون بفشل. فبعد ثانوية عامة كنت محبط جدا مع أن درجتي كانت كويسة، بس علشان أنا كنت شايف أن أنا أستحق أكتر، فمن بدايتها كده الدنيا صعبة فجبت درجة وحش، فانا حكمت على نفسي ان انا هفشل، فانا كنت خايف من الفشل. الخوف من الفشل بيعطلني. الدحيح كان برنامج الدحيح احمد غندور ليه فقرة كده في حلقة من الحلقات كان بيقول ارمي نفسك، ما تفكرش كتير وما تفكرش في الظروف المثالية انها تكون بتحصل، ولا انه في الوقت الفلاني هتقوم تعمل حاجة او اللي مش عارف ايه يكون بيحصل عشان تعمل حاجة، قوم اتحرك. كان بيقول كده بصوت عالي يعني، وكان دمه جميل قوي، دمه خفيف يعني قوي في توصيل معلومة كبيرة زي دي على فكرة يعني. فالاسلوب نفسه كان حلو قوي. فانا مش كنتش قادر ان انا اكون برمي نفسي لان انا فاشل. خلاص الفكرة دي انا كنت واخدها عن نفسي، خايف من الفشل، خايف من كلام الناس، ودي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتعطل. اعرف صناع محتوى على السوشيال ميديا بيقدموا محتوى كويس جدا جدا جدا دلوقتي، وكانوا بيصارعوا مع نفسهم جدا ان هم يكونوا بيعملوا ده ولا لا، ما هي الافكار كويسة، ولكن انا خايف ان انا اكون بعمل ده لألا غيري يبص لي بصة معينة لا يقول لي انت بقيت شبههم، انت بتعمل ده للترند، انت بتعمل ده لحاجات شخصية، مع انه الله ممكن يستخدم كل حاجة بتحصل دلوقتي لتمجيد اسمه، واحنا صوت الله على الارض. فالسوشيال ميديا ممكن بدل ما تبقى مكان اي حد بيعمل اي حاجة خاصة بيه، يبقى مكان انا بعلن فيه صوت الله، بعلن فيه رسائل الله وآيات الله للناس كلها، والعالم مفتوح على بعض، فانت تقدر تشوف مسج الله بعتها لك بشكل مخصص من واحد كان عامل محتوى في انجلترا وانت عايش في مصر. السوشيال ميديا مش وحشة لو احسن استخدامها يعني. فصلنا المحتوى ده كان بقاله كتير بيصارع مع انه جواه فكرة انه مش متمحور، مش متمحور حوالين نفسه، ولكن الله فواي نوت انك تكون بتبدأ حاجة زي كده. قعد وقت طويل خايف انه كلام الناس يكون قاسي، الكومنتس بتبقاش احسن حاجة، كلنا بنشوف ده التريقة، اي حد فاضي بيعمل قاضي بيخش تك تك تك تك تك يدي كلمتين صعبين، ومش متخيل تأثير الكلمتين دول اللي هو بيكتبهم في ساعة عصرية او حاجة ممكن تعمل ايه في شخص، في نفسية شخص خايف. لكن لمجرد انه يبقى برمي نفسك، حاول مش عارف ايه، التعامل بيبقى ابسط كتير، كل ما وصل للقلب هيوصل للقلب. طبعا ده بيتحطني في حيط التحدي ان انا اكون قد كمان الحركة اللي انا اكون بعملها او الخطوة اللي انا بعملها، ولكن الخوف من كلام الناس صعب بيعطل. الخوف من الرفض حاجة من حياة في حياتي كانت تمام برضو، ودلوقتي تعافيت منها بشكل كويس برضو يعني، انه انا كنت طول الوقت خايف ان انا اكون بترفض من الناس، لانه انا كنت محطوط يمكن وسط ناس مش شبهي شوية، مش كلهم طبعا، مش لاقي نفسي وسطهم، بالعكس انا كنت بحاول اكبر ذاتي وابقى انا مثلا شكلي مثلث عايز اتحط في كوباية هي مدورة، بكبر نفسي بحاول افت ان باي شكل اتشكل ابقى شبههم، اضحك ضحكهم، اهزر هزارهم، اعمل كل ده عشان بس ابقى وسطهم. طبعا قعدت وقت لحد ما طبعا ما عرفتش اكون وسطهم، ما عرفتش، فانعزلت، وبعد الانعزال اتعودت عليه، مع ان انا مش هذا الشخص خالص، انا شخص اجتماعي بطبعي، فانا حاسس ان نزلت قوي، لا اطلع انا مش هذا الشخص خالص، انا شخص اجتماعي بحب اتكلم مع الناس وبحب اخد وادي ونكت واقول كلام ونضحك ونهزر ونخرج بحب ده، وفي وقت بحب ابقى في الواحد يعني، ولكن ده جزء كبير من شخصيتي، لكن دفن تحط في الارض كده. فكان الموضوع قاسي.

تمشي والسلام عليكم باي باي. لدرجه انه الناس كانت وقت ما بلاش هذا الشخص بيحمد ايه ده بيبص لنا بطريقه وحش احنا ما قلناهوش حاجه. انا كنت هذا الشخص لانه انا كنت خايف خايف خايف من الرفض، خايف انه حد يعملني بطريقه وحش، خايف. فالخوف بيلبسني في الحيطه اوقات كتير. مش عارف كم واحد فيكم انت او انت عديتوا بوقت زي ده قبل كده. احب جدا تكونوا بتشاركونا نتكلم مع بعض اكتر في الموضوع، ونكون لو عندنا مساعدة معينة نكون بنقدمها، نكون بنعمل كده يعني. فحب جدا لو في شخص بنت او ولد يكونوا بيشاركونا في الكومنتس، ده هيتبقى مشجع جدا جدا جدا. اعمل كده واعملي كده، وده مفهوش كسوف، بالعكس دي حاجة بتحطك على اول الطريق لانك انت ادركت ان في مشكلة فنعرف نحل بقى. خوف من المستقبل، وده اللي حصل معايا في ثانوية عامة، انه انا كنت خايف من المستقبل. لا البس في الحيط بسبب انا مش عارف اخش بقى كلية ايه بقى، ما انا الكلية اللي انا كنت عايز اخشها مش اخشها. والحمد لله ربنا صالح وامين يعني في كل الاوقات. الخوف من ان انا اكون بتخذ قرار غلط. وبالنسبة القرار الغلط دي فكر كويس قوي. انا عامة بتابع برامج كتير عامة يعني، واحد من واحدة من البرامج اللي انا بتابعها برنامج اسمه شارك تانك. شارك تانك هو برنامج فيه بعض المستثمرين ورجال الاعمال الكبار في البلد ومحققين حاجات عظيمة جدا اي شخص يفتخر بيها. فدول اشخاص ذو قيمة كبيرة يعني، ومجتمعين في برنامج واحد. وفي بعض الشباب او الاشخاص كانوا سواء كانوا في سن صغير جدا جدا جدا زي مشروع اسمه الحاوي، كان ثلاث شباب صغيرين جدا، لناس اكبر شوية شباب في الثلاثينات اواخر العشرينات في الاربعينات، وفي ناس كبار بقى 50 و60 وعادي عندهم مشاريع. وكل اللي بيطمحوا له ان هم عايزين طبعا يكونوا بيكبروا المشروع بتاعهم، اشتغل عليه سنين وشايفين ان في نجاح وقادرين يلمسوا خطوات لقدام، فعايزين ياخدوا بقى خطوة اكبر. فعايزين يكون في مستثمرين كبار بيستثمروا في هذا المشروع علشان المشروع بتاعه يكبر اكتر واكتر. فبكل بساطة بيروحوا يعرضوا المشروع بتاعهم على رجال الاعمال او المستثمرين دول. ورجال الاعمال والمستثمرين طبعا عندهم تساؤلات كتير عشان يعرفوا من هذا الشخص اللي نقدر نستأمن فلوسنا معاه وطاقتنا ومجهودنا علشان نكبر ونكبره ونكبر احنا كمان معاه. فواحد من الناس اللي كان عندهم مشروع واشتغل عليه سنين ومحقق نجاح كبير وفي بروفيت وفي كاستمرز بتزيد كل وقت، فالكيرف طالع لفوق، فالشركة اسمها بيكبر. فراح علشان يعرض فكرته على الناس المستثمرين، والمستثمرين ورجال اعمال شايفين ان هو ده شخص كويس جدا والمشروع وفكرته كويسين جدا، فليه لا. وافتكر واحد من المستثمرين دول مش فاكر كان اني واحد، ولكن قال له انت متفرغ للمشروع ده؟ قال له انا يعني شغال على المشروع. وهو كان عايز المستثمر ده بالذات يخش معاه. فاللي حصل انه قال له انا هخش معاك على شرط واحد. قال له ايه؟ قال له انت موظف صح؟ قال له انا موظف وانا من وقت يعني بشارك بالوقت اللي بعد شغلي في المشروع ومشارك حد تاني يكون هو اللي ماسك. قال لا بس انت الكور، انت العقل المدبر، انت اللي بتمشي الامور، فانا عايز استأمن نفسي معاك. فقال له تمام. قال له انا عندي شرط واحد عشان اقدر اكون معاك في المشروع بتاعك ده. قال له ايه؟ تسيب شغلك وتفضي نفسك بس للمشروع ده، ولو انت واثق في مشروعك اللي بيكبر ده ما تخافش من اي حاجه وانا معاك وما تخافش. فحطيت نفسي مكان هذا الشخص وحسيت انه لا ده ريسك صعب. انا مش كنت يعني انا ما جيتش عشان اكون فجاه تاني يوم بسيب شركتي.

انا محقق، اسيب ان انا اكون موظف وامسك ده بس، ماذا لو، وات اف، ايه وات اف دي بتدخلنا بقى في حوارات. فاللي وصل انه قال له ان شاء الله ان شاء الله انا هسيب شغلي، قال له لا تسيب شغلك دلوقتي ونبتدي دلوقتي. فالخوف من اتخاذ قرار غلط ده ممكن يكون بيحمي، ولكن لو زاد عن حده في حاجة انت اوريدي لامس فيها نجاح، الشخص ده كان ناجح على فكرة، سواء كان كموظف او كمدير مشروع، فليه لا تكون انت بتفرغ نفسك لده ونكبر. ما انت جاي لو مش واثق في مشروعك مش هتقف قدامنا، مش هتجاوب على كل الأسئلة بتاعتنا، وفي الآخر احنا نقرر ان احنا نستثمر معاك ونبقى شركة. فدي كانت واحدة من الحكايات اللي استوقفتني انه ماذا لو اتحطيت في هذا الموقف، يعني هعمل ايه؟ واحدة من التساؤلات اللي تسألها لنفسك. واسيب معاكم برضو سؤال، لو انا واثق في ربنا ان هو in control، ماسك المستقبل وماسك بكرة، ليه انا بحاول دايما اشيل بكرة ده لوحدي وكأن انا بنجلكت وجوده وبعلن بشكل indirect صريح انه هو مش in control؟ سؤال اسيبكو تكونوا بتفكروا فيه، حب اسمع جدا جدا رأيكو في الكومنتس. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بسرعة بعد الفاصل في آخر فقرة معانا.

0: امين.
1: راديو سما لون ايامك.
0: تعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونوصل لاخر جزء عايزين نكون بنتكلم فيه. الخوف. الخوف هيفضل موجود. الخوف هيفضل واحد من المشاعر اللي دايما موجودة في الإنسان. وصعب ان الإنسان يعيش من غير ما يكون خايف. هتخاف من اي حاجة. يكون خايف من الضلمة. خوف. فالخوف شعور لا مفر منه ولا هروب. الخوف حاجة هتفضل معانا. هل دي حاجة وحشة؟ لا. اتفقنا في الاول انه الخوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليني محمي لانها فرصة افكر وحلل فاعرف اخد لما اخد القرار صح اخده وانا واثق فيه او يخليني اهرب. فانا مش جاي اقول في اخر فقرة يعني انه الخوف ممكن يختفي او ينتهي وما يبقاش موجود. بالعكس الخوف هيفضل موجود. ولكن الحاجة اللي انا جاي ادعو ليها دلوقتي انه اعرف اتعامل رغم وجوده لانه هيفضل موجود. حاجات كتيرة هتفضل موجودة ومحتاج ان انا اتعامل رغم وجودها. فعامل ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن نكون بنشاركها دلوقتي بحيث انك انت تكون بتتعامل رغم وجود حاجة زي الخوف ممكن تعطلني؟ اعترف بخوفي. ودي بتبقى النقطة اللي بيبقى فيها تحول. نقطة التحول لو انا عندي مشكلة ان انا اعترف بانه انا عندي مشكلة. مدرك انها موجودة اعرف اتعامل معها. لو انا مش معترف ان في مشكلة منين هيجي الحل؟ حل بيبقى موجود لو في مشكلة. انا مش معترف ان في مشكلة ما فيش حل. فلو انا مش معترف بان انا خايف انا خايف. انا خايف ان اكون بعمل كده. مشكلة. تاني حاجة. شارك حد كبير. شارك حد بخوفك. قل له انا خايف. لو انت مفيش مساحة في دماغك انك انت تكون بتفكر وبتحلل انك انت غرقان في حاجة تانية. مستنقع الاستنتاجات. ومش قادر تكون بتستنتج اي حاجة ايجابية هتحصل. كله سلبي. فانت هتفشل وده الاستنتاج اللي انت وصلت له. شارك حد يكون شايف الموضوع من بره مش عايش معاك في نفس الحته. وقول انا خايف ان انا اكون بعمل الحاجه الفلانيه لانه انا خايف افشل. ولان الشخص التاني او الاخر اللي انا بشاركه مش معايا في نفس الموقف بيبتدي يسال اسئله. طيب ماذا لو احنا نكون بنفكر بالطريقه الفلانيه؟ طب انت ليه شايف نفسك هتفشل؟ طب ما ده السيناريو ممكن يبقى فيه سيناريوهات تانية. فليه اجزمت ان ده بس اللي هيحصل وده لا؟ طب انت مش واثق في خطوة معينة هتاخدها؟ طب تعالى نفكر فيها. تعالى نشوف ممكن ناخدها ازاي. طب ناخدها امتى؟ طب ايه الحاجات اللي المفروض تبقى معانا علشان ناخد الخطوة دي؟ فبكتشف مع الوقت ان انا محتاج اشتغل 1-2-3. فمن جوايا بعد ما بشتغل وبعد ما بشارك السيناريو اللي ما كانش واضح بيبتدي يوضح مع الوقت انه ممكن تطلع حاجة ايجابية. جس وات ممكن انجح. ما فشلش. ليه لا؟ لمجرد بس ان انا شاركت حد تاني مختلف عني. مش بيفكر بطريقتي. مش محبط زي دلوقتي. مختلف عني. ان انا اكون بشارك شخص موثوق فيه دي على فكرة حاجة بتفرق جدا جدا جدا جدا في حياة اي شخص. اي حد. ابدأ بخطوة ولو صغير قد كده. وافرح بيها. انا خلصت واحد. انا خلصت ده. كويس. اللي بعده. السلالم أبو إن أنا أكون بطلع لفوق هي سلمة في سلمة رفعت رجلي صغيرة بعدها رفعت رجلي صغيرة تانية واحدة اتنين تلاتة كل ده بيخليني أعرف أوصل أحسن فأنبسط وأبدأ بخطوة صغيرة ما تنساش أو سوري ما تستناش الظروف إنها تكون مثالية ابدأ ما تنتظرش الظروف تكون مثالية وإن كل حاجة تكون متاحة وإن أنا أكون مأهب نفسي وإنه الناس متاحة والظروف متاحة وكل حاجة الدنيا تمام وأبدأ بقى تستناش لأنه ممكن صعب جدا كل حاجة تجتمع في وقت واحد وتكون كلها مثالية ومتاحة صعبة واسمع برضو للدحيح بيقول لك ما تستناش كل حاجة تبقى متاحة ارمي نفسك ودي الجملة اللي عايز اسيبها معاكم دلوقتي ارمي نفسك دي حاجة بتريح بتبقى صعبة شوية ولكن ارمي نفسك على قد ما تقدر طبعا اعمل كده واحدة من الحاجات اللي فيها بنطلع بفايدة كبيرة انه انا مش باخد قرار بناء على شعور جوايا بالخوف ودي دعوة جاي اكون بعملها ما تاخدش قرار تحت سيطرة شعور الخوف بس من غير ما ترجع وتفكر او من غير ما الخوف يبقى حافز للتفكير حافز انك انت تكون بتحلل حافز انك انت تكون بتشوف سيناريوهات وتشوف هتتعامل مع كل واحد ازاي لكنك انت تكون بتعمل جامب بتنط كل ده من لا شيء وتاخد قرار بناء على بس انك انت خايف هو ودى النتيجة عكسية بعيدة تماما هيبعدك اكتر وممكن تلبس ولما تلبس فاللي بعد كده تخاف اكتر فمش هتعمل فما تاخدش قرار تحت سيطرة خوف وما تاخدش قرار تحت سيطرة الغضب دي حاجة ممكن اتكلم فيها في حلقة من الحلقات لا واحدة من الحاجات اللي انا دايما بحب اكون دايما بفكر فيها نفسي افتكر المرات الكتيرة اللي انا بعد ما حصلت الحاجة دي اقف قدام ربنا اقول انت ازاي وقفت معايا كده بس بعد الوقت وبعد ما بعيش بنسى المرات اللي فيها ربنا وقف معايا فبتبقى فرصة انه انا اجي واقول لنفسي ما تنساش الوقت اللي ربنا وقف معاك فيه ما تنساش الموقف الفلاني والفلاني اللي انت نفسك شخصيا جيت ووقفت قدام ربنا وقلت انت ازاي كنت معايا كده اكيد دي مش ايد انسان مش ايد بني ادم اكيد اللي حصل ده شعور داخلي تبقى متأكد منه انه ده مش صدفة انه ده مش حاجة حصلت كده في حاجة اعلى اللي مسؤول عن ان ده حصل فليه انسى افتكر فافتكر المرات اللي ربنا سندك فيه اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله اعمل عليك والباقي على الله صدقني ده اللي بنحتاجه في اوقات كتير قوي اعمل عليك وسيب الباقي على ربنا مالكش دعوه مش بتاعك يا اخي انت ضامن مستقبلك لا ضامن حتى بعد ما يبقى معاك فلوس هتفضل مستمر في النجاح ده لو انت صنفت نجاحك هو الفلوس لا ياما بنسمع الناس مرتاحه جدا ماديا وبين يوم وليله كل ده بيختفي وبيروح والحياة بدل ما كانت جميلة وزهرية بتقلب كرب وحزن وصعب انت مش ضامن خلاص سيبها بقى للخلقها وركز على اللي في ايدك دلوقتي اعمل تقدر تعمله. فكك فكك بجد, فيش حاجة تانية تعملها غير انك انت عندك دلوقتي دي دقيقة اللي معايا دلوقتي, هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها ده اللي فات انا مش عارف اكون برجع له, واللي جاي بعمل علشانه في اللحظة دي, بس مش ضمنه. مين الضامن؟ مين الضابط؟ هو. خلاص فكك يا معلم. صعبة صعبة اكيد صعبة ان انا اكون, التسليم في حد ذاته صعب, تسليم لله ده صعب انا عارف, لانه كتير قوي ببقى شايف انه انا عايز اعملها انا بطريقتي انا, انا ضامنها يا رب لو بس تحسب بالطريقة دي ده الصح. مش لازم, انت ما عندكش هذه الحكمة الكافية اللي عند الله اللي بيها تقول لو عملت على دماغك ده هتنجح, ده ممكن يلبسك. وبتحصل انه بعدها بوقت حد يجي يقولك انت لو كنت عملت كنت لبست على فكرة في واحد واثنين ثلاثة, وترجع وتشوف انه انا كنت لبست فعلا الحمد لله انه ده ما حصلش, وبتتريق على نفسك. بتحصل بتحصل. ما عنديش هذا الوقت ان انا اكون بشارك بحاجات تانية, ولكن ده اللي جوايا فعلا, ودي الحاجة اللي انا عايز اشاركها. والحاجة الاخيرة اللي عايز اكون بأكد بس عليها انه اطلب دعم, اطلب حد يكون بيمشي معاك السكة, ما تواجهش مخاوفك لوحدك. انت مش مجبر تكون بتعمل كده, انت مش عايش لوحدك, الله خلقنا لبعض عشان نكون بنتشارك, نكون ما بنواجهش الحياة دي لوحدنا. يعني اخلق لآدم معين نظير, مش مخلوقين لوحدنا, مخلوقين لبعض, بندعم بعض. الحياة صعبة, في ناس جس مش اللي تثق فيها, أيوة, ولكن مش كل الناس كده. اطلب دعم, شارك حد يكون برا المخاوف بتاعتك, أفكارك, شايف الموقف على بعضه من زاوية مختلفة انت مش شايفها زيه. بيفرق بيفرق, والخطوة اللي انت كنت فاكرها صعبة بتطلع سهلة بسبب انه بس انت شاركت حد وشجعك. ممكن ما تكونش في البيئة اللي بتشجع, لاقي حد يشجعك, مش على اي حاجة طبعا بس صح, او انه يقولك لا يا معلم انت بتفكر صح, ابعد, ده تشجيع. وافتكر انه مش الفكرة في انت بتعمل ايه, الفكرة انت مع مين. ودي جملة انا كنت سمعتها في اجتماع من الاجتماعات في كنيستي, مش الفكرة انت بتعمل ايه, الفكرة انت مع مين, انت معاه. فافتكر يا نفسي طول الوقت انه ربنا موجود, ما تخافش ما تخافش. وده اللي انا عايز اسيبه معاكم. ربنا معاكم, اشوفكم الحلقة اللي جاية في نفس الميعاد يوم الثلاث اللي جاي من الساعة 9 لـ10, برنامج جوه الشبكة على راديو سما. هبقى متحمس للموضوع اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه. ربنا معاكم, ومستني لو عندكم اي تساؤلات نكون معاكم فيه, وربنا يدينا المقدرة ان احنا نكون بنسمع وبنعرف اكتر. اشوفكم الحلقة الجاية, ربنا معاكم, باي باي.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.

0: السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
6: الصباح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
0: راديو سما معك طول السنة.
6: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي،

ولا من مية عذبة تروي بجد. الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
6: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
9: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
10: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
11: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
6: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
6: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
12: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: ألو، أهلين سعاد، الله يسلمك. أنا ماشي حالي، هيني عايشة من قلة الموت. لا لا لا تخافي علي، ما في إشي، بس نفسيتي شوي تعبانة. لا لا تغلبي حالك ولا تيجي، صدقيني أنا كويسة، إن شاء الله بشوفك عن قريب. باي حبيبتي.
1: سامية، سامية وينك أنتي؟ يا سامية رد علي، وين رحتي؟
0: أيوة يا أمين، هيني هون، كنت بالبلكونة نشرت الغسيل، وحكت معي صاحبتي سعاد تليفون، عشان هيك ما سمعتك بتنادي.
1: شو بتحكي؟ طلعت على البلكونة؟ يعني أنتي أكيد رح تجنينيني، أنا مش منعتك توقفي بالبلكونة نهائيا، ويعني ما رديتي، شو أعمل فيك هسا؟
0: يا ابن الحلال، أنا طلعت نشرت الغسيل ورديت على تليفون سعاد، ما في خمس دقايق كل الموضوع.
1: ما بدي توقفي برا أبدا، سامعة شو بحكي؟ وأكيد جارنا أبو سامي واقف قبالك وبيسبلك بعيونه، بعرف رجل مش محترم.
0: مش صحيح هالكلام، ما كان حدا واقف قبالي، وجارنا أبو سامي بيكون بشغله بهيك وقت.
1: يا حبيبي، وبتعرف مواعيد شغله كمان، هسا تأكدت إنك بتعمل إشي غلط من وراي، نفسي أمسكك أنت واقف معه حتى أتأكد مزبوط.
0: يا أمين، وبعدين معاك أنت بدك تموتني؟ شو هالحكي الفاضي؟ أنا ما بعمل إشي غلط، أنا بحترمك بغيابك مثل حضورك بالضبط، وصايني حالي لأني محترمة ومربية من بيت أهلي.
1: يا سلام، أنا شو بيضمن لي إنك صايني حالك ومحترمة؟ يا ما في ستات محترمات وشريفات قدام الناس، الله يعلم شو بيعمل من ورا زواجهن.
0: يا أمين أنت ظالمني، والله ما برضى بهالحالة. أنا بصراحة زهقت وتعبت منك ومن سواليفك هاي، كل يوم بتتهمني تهمة شكل.
1: أنا بتهمك؟ ولك ما ظل غير أمسكك مسك اليد يا محترمة.
0: موتتني بشكك، كل ما شفت واحد واقف قدام البيت بتقول هذا واقف عشاني، ويا ويلي إذا دخلت محل خضرة أو سوبر ماركت بكون على علاقة مع صاحبه. أنا تعبت من شكك وغيرتك العمية هاي.
1: هذا مش شك وغيرة، هذا حرص ومحافظة عليكي. أنت مش شايفة طمع الرجال بستات هالأيام؟ وما بدي تكوني فريسة لواحد فيهم.
0: أنا ما بدي حدا يحافظ علي، أنا بقدر أحافظ على حالي.
1: أنت مفكر حالك أحسن من كل الستات؟ أنتوا كلكم بتغلطوا، عشان هيك لازم الرجال يضل يفتح عيونه على زوجته.
0: تعرف يا أبين، لولا أولادي ما بقعد دقيقة عندك، بس شو أعمل، كاسرين ظهري.
1: هيك يعني مش قاعدة عشاني؟ طيب أنا ما بدي إياكي كمان، أنت وحدي خاينة، وما تحلمي تشوفي أولادك مرة ثانية بعد اليوم، أصلا ما بشرفهم تكوني أمهم. قومي اطلعي برا.
0: هذا بيتي وما بطلع منه.
1: هلا بتطلعي وإجرك فوق رأسك.

0: أيوة جاير، مين على الباب؟
1: يا ساتر يا رب. سامية مالك يما؟ ليش بتبكي ومعك شنطة أوعيكي كمان؟ فوتي يما فوتي.
2: أنا تركت البيت وقررت ما أرجع له أبداً مدام أمين فيه.
1: خير يما؟ شو عمل هالمرة جوزك المحترم؟ وبعدين معاه ما بده يعقل.
2: خلص يما، مش قادرة أعيش معاه، هذا مش إنسان طبيعي، وآخرتها طردني من البيت وبده يحرمني ولادي.
1: ما هو يما لازم تتحملي شوي، شو بدهم يحكوا علينا الناس؟ لازم تضلي مستورة ببيت جوزك مع أولادك. مين إلك يما غير جوزك وأولادك؟ والناس ما بترحم، ما أنت عارفة.
2: يما شو بدي بالناس؟ أنا غيرته ذبحتني وكلامه جارح، وآخرتها اتهمني بجارنا أبو سامي، هو إنسان محترم ومؤمن، فضحني يما بين الجيران، وبعدين شو ذنب ولادي يشوفوا هالمشاكل قدامهم؟ حرام يما حرام.
1: يما يا حبيبتي، ستات كثيرات عندهم أزواج شكاكين مثل زوجك، وتحملوا وصبروا عشان أولادهم وما حدا عرف عنهم. خالتك أم طارق مرت بظروف مثلك، ويا ما أكلت ضرب وما حدا عرف عنها. يلا يرحمها، شو بدنا نحكي؟ ماتت وارتاحت.
2: يما أنا عارفة إنه آخرتي أموت بالجلطة مثل خالتي أم طارق، لأنها ماتت من كثر الزعل والمعاناة، صابتها جلطة من إشي قليل. يا ناس أنا بتعذب وما حدا حاسس فيي.
1: بعيد الشر عنك يا حبيبتي، يما هاي أزمة وبتمر.
2: وين أبوي؟ مش شايفيته؟ لازم أحكي له عن كل إشي، خلص ما بصير أخبي عنه أكثر من هيك.
1: طيب يما، أبوك نايم هلا بصحيه. أبو توفيق، اصحى أبو توفيق، هاي بنتك جوا بدها إياك ضروري.
3: إيه إن شاء الله يا أبو توفيق. يلا يلا هيني جاي.
4: أهلين يا أبو سامية، كيفك؟ خير؟ مالك شكلك كاينة تبكي؟ أولادك وجوزك كويسين؟ طمنيني
2: يابا. أنا زعلانة مع جوزي، وهو طردني من البيت وبده يحرمني أولادي.
4: شو بتحكي؟ طردك من البيت هالمجنون؟ خبريني شو صاير له وليش عمل هيك؟
2: لازم أحكي لك كل شي يابا. أمين من لما تجوزت وهو معذبني وبشك فيي وبت

0: بنت الحزينة وجوزها المحترم. احكي لي يابا من امتى هو بعاملك هيك؟ فهميني قصتك من الاول.
1: يابا مشكلتي بدت من لما تجوزت امين. كنت احس انه بغار علي من كل رجال، من بواب العمارة ومن سواقين التاكسي، وما بده حتى اخوي يجي عندي وهو مش موجود.
2: طيب يما حاولت تسايري بركي بتغير بالمعاملة الكويسة.
0: شوف هالحكي تسايروا ايش يوم توفيق؟
1: انا مش قادرة اتحمله يابا، هذا انسان مريض وصعب الحياة معاه، انا ما بدي اياه خلص، انا بكرهه.
2: بركي انت بتبالغي لانه نفسيتك تعبانة شوي، خلينا نفكر منيح.
0: بنفكر بس بدك بنتك تجيك مطبعة ازرق واحمر عشان تصدقي انها ما بتبالغ.
2: يا ابو توفيق خلينا نهدى شوي هلا، خلينا اعمل لكم كاسة عصير ونقعد نحكي برواقة زي العالم والناس.
0: صدقتي يا ام توفيق هالموضوع ما بده صراخ وعصبيه، بده الواحد يهدى له شوي. اقعدي يابا، فوتي يا ام توفيق اعملي لنا هالعصير.
1: انا خايفه يابا، اولادي مين بده يرعاهم وبيتي اللي تعبت فيه رح ينهار بلحظه.
0: شو هالحكي يابا اللي بتحكيه؟ كلنا واقفين معك وهي المشكله مشكله الدار كلها، بس هذا جوزك غيرته مش طبيعيه، اكيد هالرجل مريض نفسي لازم نلاقي له علاج ونوديه عند دكتور.
1: معقول يابا؟ معقول الاقي حل لمشكلتي؟ انا يئست خلص وبطل عندي امل.
0: طمني يابا ووكلي الله، اكيد في حل، ما في شيء بيصعب على رب العالمين.
3: عزيزتي المستمعة، تعرف الغيرة بأنها غريزة فطرية في داخل كل منا، ولكنها تتفاوت بالدرجات من شخص لآخر، بعضها يقوي العلاقات والبعض الآخر يدمرها من جذورها، ويعتبر البعض الغيرة أنانية وحب امتلاك، وآخرون يعتبرونها دليلا على الحب. يؤكد العلماء أن في تركيبة النفس البشرية أمرا يسمى بالحالات النفسية، وتعد الغيرة أحد تلك الحالات النفسية كالحب والكره، وتتولد الغيرة على الشخص نتيجة الحب، مما يؤدي أحياناً إلى شعور مؤلم عند الشخص الذي يرغب في امتلاك الحبيب واحتكار مشاعره. تكمن الخطورة في الغيرة عندما تتحول إلى شك، فتتحول لأداة تفتك بالعلاقة، وخصوصاً بين الزوجين، وكثيراً ما نجد أن أحد الأطراف يستغل هذه الغيرة لكي يستفز الطرف الآخر كامتحان لمقدار وشدة الحب. صديقتي، توجد في الكتاب المقدس قصص ومواقف لأشخاص ملأت الغيرة قلبهم وأدت في النهاية إلى نتائج مريرة، فمثلاً نرى في قصة سارة زوجة إبراهيم التي ملأت الغيرة قلبها عندما اتخذ زوجها هاجر زوجة ثانية له، وأنجبت له ابناً، فلم تستطع أن تحتمل وجود ضرة تشاركها رجلها وميراثها، أدى ذلك إلى رحيل هاجر وابنها من أرض جرار. تعلمنا كلمة الله عن العلاقة الصحيحة بين الزوجين، ويذكرنا سفر الأمثال بالثقة المتبادلة بين الزوجين، حيث تقول الآية في الأصحاح 31 والعدد 11: بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، وأيضاً به يثق قلب زوجته حيث ترتاح المشاعر والأفكار وتغلق الأبواب في وجه إبليس الذي يحاول أن يفسد كل زواج ناجح. إن ثقة كلا الطرفين بالآخر وتصديقه وعدم تقييده بسلاسل الغيرة هي الباب لنجاح الزواج والحصول على الاكتفاء. عزيزتي المستمعة، نقدم لك دعوة لفهم معنى الحرية التي وهبها الله لنا، إنها حرية أولاد الله، الحرية المسؤولة البعيدة عن الأنانية والتسيب، إنها حرية الضمير المستريح الواثق. فلنسلك في هذه الحرية مع الله ومع بعضنا لكي نمجد الله الذي دعانا من عبودية الشيطان إلى حرية السلوك بالنور. صلي عزيزتي لأجل زوجك ولأجل نفسك لكي يطرد الله روح الغيرة المرة الهدامة من حياتك، ولكي يدخل الفرح والسلام إلى قلبك وإلى زواجك. ثقي بنفسك أولاً واعطي ثقة لمن حولك لكي يكون بيتك عامراً بالمحبة. أخيراً صديقتي، نصلي لك ولزوجك بأن يحفظ الرب قلبيكما من شر الغيرة، آملين أن نلتقي ثانية في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والرعي؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلم بشكل واضح إنه أجرة الخطية هي الموت، وإنها مأساة البشرية ومعضلتها، وإنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس إنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وإنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهم لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية أنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانية، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرق. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثة، ذبائح الأباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بخبرنا الوحي أن إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب انه يقدم ابنه ذبيحة.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لمن الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأن النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولاً المحرقات: نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح، المعنى الروحي تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانيا التقدمة أو القربان، ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركي مع الله سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب، كمان ترمز للسلام يلي صنع المسيح بدم صليبه. رابعا ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية وتطهير الإنسان، كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ستة ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح، كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا.
وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله، وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار. لهيك الذبائح كانت حل مؤقت، والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيدا لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح: أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح الذي هو فصحنا. مكتوب: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. 3. لأنه الإنسان خاطي والعقاب الإلهي هو الموت، والحل هو الفداء، يعني ضرورة وجود ذبيحة بكل مرة بيخطئ فيها الإنسان. وهالشي بيعني أنه الإنسان ما بيقدر يجي للرب لطلب مغفرة إلا بوجود ذبيحة تحمل خطيته. لهيك عجز الإنسان أنه يتوقف عن صنع الشر، ووجود الذبائح محلش مشكلة الخطية. لهيك إجا المسيح ليعطينا الحل الدائم والكامل والأبدي، ولد من عذراء، ولادة معجزية تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت، ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان، ويحررنا من قيودنا، ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: لو أنا قبلت أمشي السكة مع المسيح هعدي على حاجة اسمها الكنيسة. وهنا أنا بقف وأسأل نفسي، هي إيه الكنيسة دي؟ وهل أنا محتاجة بقى جزء منها؟ وهل هي المبنى اللي أنا المفروض أروحه عشان أعمل شوية طقوس؟ ولا هي حاجة أكبر من كده؟ السؤال ده هنتناقش فيه النهاردة، فكملوا معانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: عاش من شافك.
0: وعاش من شافك انت كمان. كله بخير؟
1: تمام.
0: احنا عدينا على مراحل كتير قوي في الرحلة اللي احنا ماشيينها والسكة اللي احنا ماشيينها دي. وكل رحلة انا فيها بمشيها وكأنه هي حاجة انا بعملها لوحدي، يمكن احتاج مساعدات من ناس، ولكن هي انا. حتى في المعمودية انا اللي بتعمد، في الكتاب انا اللي بقعد مع ربنا، في الدراسة انا اللي بقعد وادرس.
1: تمام.
0: هل انا كل السكة دي همشيها لوحدي انا وربنا كده وللأبد؟
1: عارف يا كريم، من كتر ما احنا بنتكلم عن فكرة العلاقة الشخصية مع الله، وان الانسان لازم يقبل المسيح مخلص شخصي لحياته، ولازم الانسان يبقى بيحاول انه ينمي هذه العلاقة بالخلوة الشخصية والدراسة الشخصية، فقدنا فكرة الكوميونتي او المجتمع او فكرة ان احنا نكون مع بعض. معناه لما نبص للكتاب المقدس وبالذات في العهد الجديد، كان دايما غرض الرب يسوع انه التلاميذ والمؤمنين به يكونوا جماعة مع بعض. يعني مثلا من اول ارسالية في الكتاب المقدس نلاقي يسوع المسيح مش بيرسل كل التلاميذ لوحده، لكن بيرسلهم اتنين اتنين مع بعض. مش بس كده، لما قرب مجموعة منه شخصية عشان يتلمزها بعمق أكتر، كانوا ثلاثة، لما بطرس ويعقوب ويوحنا، فكانوا برضو مجموعة مع بعض. لما اختار للتلاميذ اختار 12 مع بعض، واختار 70 رسول مع بعض، ويقولك التلاميذ دايما كانوا مجتمعين مع بعض. ولما المسيح حتى حب انه يصعد ويسيبهم، قال لهم لا تبرحوا أورشليم لحد ما تلبسوا قوة من الأعالي مع بعض، وفضلوا مجتمعين مع بعض بنفس واحدة بقلب واحد. فغرض المسيح من البداية انه يكون في جماعة من المؤمنين اللي احنا بنسميها الكنيسة، تمام، اللي هي كلمة متاخدة من اللغة اليونانية إكليسية، اللي هي جماعة مدعوة من العالم. فالله دعا ليه جماعة من المؤمنين مدعوين ان هم يعيشوا في تكريس، ومدعوين هم يعيشوا في ايمان مختلف عن العالم، وما يكونوش لوحده وما يمشوش السكة لوحده. فعش كده بستغرب قوي لما الاقي مثلا شخص مؤمن يقولك لا انا بحب ربنا وهو بيحبني وبعبده وبدرس كلمته، وبيني وبينه كده يعني الدنيا عماره، ومش محتاج حد تاني معايا، لانه هذا الشكل او هذا الفريم اللي هو بيتكلم فيه
0: مش كتابي،
1: ومش ده غرض ربنا ابدا لينا كمؤمنين ان احنا نعيش بالشكل ده. فالله غرضه من البداية ان احنا نكون جماعة من المؤمنين مجتمعين ومتماسكين وعايشين الإيمان المسيحي سوا.
0: يعني أنا كده علشان أقول أني ماشي السكة صح، محتاج طبعا أبقى ماشيها مع ربنا، لكن كمان محتاج أبقى ماشيها مع مجموعة من الناس
1: بنسبة 2%.
0: طيب هل بقى المجموعة دي هي الكنيسة اللي أنا هنزل مثلا أروحها جنب البيت، أو على بعد ساعة من البيت، أو أي حاجة زي كده؟
1: طبعا دي صورة مصغرة، وصورة أنا آسف أن أقول سطحية قوي، وصورة مختزلة من الكنيسة. الكنيسة أكبر وأوسع وأعمق من كده بكتير. لما نيجي نرجع للكتاب المقدس بنلاقي أنه الكنيسة ليها صور كتير قوي في الكتاب المقدس.
0: صح.
1: مش هقولها كلها عشان وقت الحلقة، بس هاخد أشهر الصور الكتاب المقدس عمال لها فوكس وركز عليها وجابها أكتر من مرة. أكتر تشبيه شائع ومنتشر في الكتاب المقدس عن الكنيسة أن هي جسد المسيح.
0: صح.
1: فلاقي بولس بيشبه دايما الكنيسة ان هي الجسد، والرأس بتاعة الكنيسة دي
0: المسيح.
1: هو الرب يسوع المسيح له كل المجد وحده، هو ده الرأس، هو ده اللي بيقود الكنيسة، واحنا كلنا مجرد اعضاء في هذا الجسد. هؤلاء الاعضاء ممكن يكونوا شايفين بعض وممكن يكونوا مش شايفين بعض. يعني انا عناية ما شافتش ظهري ده ولا مرة خالص. تمام. ايديا مثلا في اماكن في جسمي ممكن ايديا ما توصل لهاش باي شكل من الاشكال، ورجليا نفس الكلام.
0: في اعضاء داخليه انا ما اعرفش عنها حاجه.
1: برافو عليك. في اعضاء مستخبيه بقى خالص، مش مرئيه حتى العين المجرده، مش بشوفها غير لو عملت سونار مثلا حديثا او حاجه زي كده. فده يقول انه جسد المسيح فيه اعضاء مرئيه واعضاء غير مرئيه. في أعضاء متشابكة وبتعمل معا وبتساعد بعض، زي مثلا إيديا بتمسك مثلا أكل معين وتحطه جوه فمي، فإيديا ساعدت بقي إنه يأكل، وبقي جوه في أسنان بتطحن الأكل دوت عشان يمر عبر البلعوم المريء فيوصل للجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي يحرق السكريات والكربوهيدرات والحاجات دي كلها، فيبتدي يوزع الطاقة والدم وتدفق كل ده لأجزاء الجسم، وهكذا. اللي بيحصل إنه الأعضاء دي كلها تتكاتف معا، سواء المرئي منها أو سواء غير المرئي. أوكي، وده اللي بيقوله بولس في كورنثوس الأولى 12، بيقول أنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. يعني إحنا كجسد المسيح تمام أعضاء كثيرة، وكل واحد مننا موجود ومهم. فيش حاجة اسمها عضو مهم وعضو غير مهم. لأن أوقات مثلا أحضر في كنيسة أشوف مثلا مرنم بقى، يعني بيمسك بقى الجيتار كده ولا الكيبورد ويقف، والناس شايفاه بيخدم بقى وملعلع كده ويقول بقى يعني هاليلويا، والناس تتمايل معايا يمين وشمال، وانا يا عم غلبان لا بعرف ارنم ولا بعرف

0: الجسد الله شايفه حتى احنا مش شايفين بعض.
1: يعني لو عايز أأكد على كلامك انه الجسد هو جزء منه المجموعة اللي انا بحضر معها في كنيسة، لكن كمان كل الكنائس مع بعض هي جسد واحد للمسيح.
0: بالظبط.
1: وينفع نختلف. أيوة. لانه الاعضاء مختلفة، وده لا يلغي ان احنا جسد واحد، واختلافاتنا مش بتناقض لكن كمان بتكمل بعض، علشان كل حد فينا يبقى له دور مميز عن التاني.
0: بالظبط. وعايز أأكد على حاجة مهمة، انه حتى واحنا مختلفين احنا محتاجين بعض.
1: صح.
0: يعني انا محتاج كريم حتى لو احنا بلغة الشباب كميتنا مش واحدة يعني، ومش صنفة صنفة مع بعضينا، بس انا محتاج كريم انه في اوقات كتيرة جدا انا في حاجات انا عايز اعملها مش قادر اعملها غير بمساعدة كريم. وفي حاجات كريم مش قادر اعملها غير بمساعدة كيرو. تمام. مش بس كده، احنا محتاجين الاعضاء اللي هي بتكون يعني حراقة شوية او نقدها لاذع شوية او سبب تعب للكنيسة شوية انها تقول رأيها في اللي بيحصل.
1: صح.
0: ليه؟ لانه اوقات احنا من كتر بنحب بعض بنخاف نكلم بعض الطريقة مثلا فيها نقد شوية، بنخاف ان احنا نجرح مشاعر بعض، بنطبع على بعض، بس محتاجين عضو يقولك لا انت غلطان، معلش يا كريم، بس طبعا باسلوب كويس. انت الاسبوع اللي فات الموقف اللي انت عملته ده ما يصحش تعمل في الكنيسة بأي شكل من الاشكال، فلازم يعني تعدل اللي انت عملته، الكلام اللي انت قلتيه امبارح ده ما يصحش تطلع من واحده مؤمنه، وهكذا. فاحنا محتاجين الاشخاص دول في الكنيسه عشان تقدر الكنيسه محتفظه بتماسكها ومحتفظه بقداستها ونقاوتها. كمان بنحتاج ان احنا نسند بعض في جسد المسيح. سليمان حكيم يقول انه اثنين خير
1: من واحد.
0: ليه؟ لانه لو سقط واحد فالاخر بيعمل ايه؟ يقيمه. مش بس كده، يقولك الخيط المثلوس
1: لا ينقطع
0: سريعا. فكل ما الجسد كان عدده كبير كل ده كان مصدر امان ومصدر حب ومصدر تشجيع للناس اللي حواليه.
1: حلو قوي.
0: بس عايز احذر من حاجه مهمه جدا، انه في ناس بتستغل وجودها في الكنيسه ونبقى عندها مثلا سلطان معين او صلاحيه معينه وتاذي غيرها. ده غلط. انا لازم اقول لنفسي كل يوم انا مش موجود عشان خاطر اذي غيري او اتعب غيري. وانا عايز اقدم اعتذار لكل شخص بيسمعني النهاردة عرف المسيح جديد وانتمى لكنيسة ولقى شخصية زي كده موجودة في كنيسة. عايز اقوله مش كل مؤمنين بالشكل ده. في ناس بتعصر تقولك ادي مؤمنين، ادي ولاد ربنا، ادي الكنيسة اللي عمالين تشجعوني عليها. انا من ساعة ما رحت الكنيسة وانا عمال اتأذي وانا عمال اتجرح وانا عمال يعني يحصل فيا كذا وكذا وكذا. عايز اعتذر له من كل قلبي واقوله مش هي دي الكنيسة ومش ده قصد الله. تصرفات للأسف فردية تطلع من ناس باسم المسيح للأسف بيعملوها، لكن المسيح بريء منها تماما بشكل كبير. لكن الكنيسة زي ما الكتاب بيقول هي جسد المسيح اللي بيساعد واللي بيعضد بعضه بشكل كبير جدا.
1: حلوة قوي يا كيلو. بس وانت بتحكي انا واقف ناحية طرفين، الاتنين زي ما نقول ناقدين واتنين اكستريمز.
0: اوكي.
1: النوع الاولاني هو نوع مش هقول انه ملوش كنيسة بس هو له كنائس. يعني انا شخص ما بقولش ان انا بحضر في الكنيسة المعينة، انا بحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا، وشايف انه ده لذيذ لاني مفتوح على كله. وعلى النقيض التاني حد ما عندوش اصلا الاتاحية انه يروح كنيسة. هل ده تمام وهل ده تمام؟ واعمل ايه مع ده واعمل ايه مع ده؟
0: سؤال كبير قوي عليا ده كريم.
1: انا واثق فيك عامة
0: حبيبي، يعني ربنا يديني نعمة اعرف اجاوب عليه.
1: امين.
0: في العصر اللي احنا بنعيش فيه، احنا لو هتكلم عن النوعية الاولى اللي بيحضر هنا وبيحضر هنا وبيحضر هنا، احنا عندنا مشكلة انه احنا مضروبين فكرة الانتماء. وانا من فترة كده كنت بفكر في فكرة الانتماء دي بشكل كبير، وازاي احنا بنواجه هذه المشكلة ان احنا مش قادرين ننتمي المكان، لانه بحسب نظرية العرض والطلب العرض بقى كتير قوي والطلب بقى قليل. يعني بقى عندنا اماكن كتيره نشكر ربنا وتجمعات كتيره وكنائس كتيره، ولكن الحضور بقى قليل، فاصبح في رفاهيه الاختيار عند الانسان انه يختار هنا او يختار هنا او يختار هنا. زمان كان في كنائس مش كتيره ولكن برضو مش قليله، بس كان كل واحد متعود ان انا مثلا كنت بروح مع والدي ووالدتي كنيسه من واحنا صغيرين، بحضر معاهم، بصلي في المكان دوت، بحضر اجتماعي، بمارس طقوسي وفرايدي في المكان دوت، ولما كبرت ابتديت اخدم فيه وهكذا. فاحنا تربينا على فكره الانتماء. لكن الجيل الحالي ما عندوش الفكره دي. ليه؟ لانه هو عنده سوشيال ميديا.
1: صح.
0: فبتعرض اجتماعات كتيره في اماكن كتيره. فمثلا شايف على انستجرام مثلا كريم

0: انيس عمال ينزل فيديوهات وحاجات حلوه, فابتدى يسال هو كريم دوت في كنيسه ايه. انا عايز اشوفه لايف بقى قدامي, ابتدى يحضر هناك. بس شويه شويه لقى سين او صاد او عين بينزل برضو فيديوهات حلوه, فلكن عايز احضر, فانا عايز احضر في المكان دوت. او مثلا هو حضر في كنيسه فتخانق مع اصحابه هناك فحب يعمل شله تانية فراح كنيسه تانية, او ما عجبوش الخدمه او الاساس اللي هناك فتخانق معاه وراح, وهكذا. كونك تحضر في كذا مكان ده بركه, انك اكيد هتستفيد وربنا هيكلمك وهتتعزى وهتتبارك بنسبه 100%. بس الفكره, وعايز اقولها بحكمه عربيه اتقالت كتير, انه كتير النط قليل الصيد. علمونا كده. ان الشخص اللي بيتنطط كتير تمام ما يعرفش الصيد كويس, لكن الشخص اللي عايز يركز وياخد حاجه واضحه وصريحه من الرب وحاجه يتبني بيها, محتاج انه يركز في مكان واحد انه يعمل فيه حاجه زي كده. فمن ناحيه بيشعر بالانتماء, ومن ناحيه التانيه هو مغروس في مكان فبيتروي الزرعه بتاعته يوميا بشكل معين, وفي حد بيراقبه وحد بيلاحظه وحد بيقومه وحد بيشجعه وحد بيصلي معاه وحد بيأذيه. كل ده موجود في مكان واحد, بس هو قادر ان هو يكمل وشايف نموه وكبرانه في هذا المكان ملحوظ لانه بيتغذى غذاء واحد. لكن الشخص بقى اللي بياخد من كل فيلم اغنيه ومن كل بستان زهره, اعتقد صعب قوي انه يكبر او ينمو, لانه في الاخر بيتحول لكائن نفعي واستهلاكي بيدور على مصلحته فين وخلاص. خلي بالك انه الكنيسه كمان مكان عشان اخدم فيه, عشان تخدم بس. يعني مثلا رساله العبرانيين تقول كده, ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبه والاعمال الحسنه. تمام, فبيقول ان احنا في الكنيسه لازم نعمل حاجه زي كده مع بعضينا. فانا مش دوري ان احضر الكنيسه بس عشان اتوعظ وعشان خاطر ارنم وعشان اتعزى واتشجع والاقي مجتمع كويس حواليا, لكن انا ليا دور لازم اعمله للناس اللي حواليا,
1: اني اكون بعضو من هذا الجسد, عضو فاعل.
0: وبيكمل ويقول, غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة, بل واعظين بعضنا بعضا. وكلمة واعظين معناها ان احنا مشجعين بعضنا بعضا. فانا زي ما بدور لان عايز اتشجع وعايز ابارك, انا لازم اكون مصدر وسبب تشجيع وبركة للناس كتير اللي حواليا. وبولس يأكد ده في رومية 12, ان كل عضو ليه دور ورسالة اللي احنا بنسميها خدمة. فبيقول, فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة, نفس الفكرة اللي بولس قالها برضو في كورنثوس الأولى 12, بس يكمل هنا ويركز على موضوع العمل والدور. ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد, هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح أعضاء بعضا لبعض. بحبها قوي, مفيش عضو بيخدم نفسه, لكن العضو بيخدم أخوه. مفيش إيد بتخدم نفسها, الإيد بتخدم الإيد, بتخدم الودن, بتخدم الرأس.
1: صح, زي ما اتكلمنا على ثمر الروح القدس.
0: برافو عليك, أشكرك. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. فالكنيسة فرصة ان اخدم بيها اخواتي في الجسد بموهبة المعطاة لي. ده لو انا عندي فرصة, وده نص سؤالك الاولاني معلش طولت فيه بس ده مهم. لو انا عندي فرصة انه احضر في كذا مكان بركة, بس يخلي فيه مكان انت تحضر فيه تتخدم وتخدم فيه, ده الاساسي بالنسبة لك. لكن على النقيض او الناحية التانية الصعبة للأسف, لو انا عرفت المسيح وامنت بالمسيح ولكن ماليش جسد, ماليش كنيسه, مش لاقي مكان, مش لاقي مبنى او مؤسسه او او او بيت انا بحضر فيه, بتلمز وتراعى واتعلم وامشي خطوات, اعمل ايه؟ حقيقه يعني عايز اقول للناس دي قلبي عندكم, لانه فعلا تحدي كبير جدا وتحدي صعب. اشكر الله ان احنا في مصر ما عندناش التحدي ده بشكل كبير, لانه المسيحيه موجوده في مصر ومنتشره بمذاهب وطوائف وكنائس مختلفه. لكن لو انت تسمعني مثلا من مكان مفهوش كنايس او مفهوش تواجد مسيحي, نشكر الله لاجل وجود السوشيال ميديا ولاجل وجود مجموعات الاونلاين ولاجل وجود تلمذه الاونلاين ولاجل وجود الرعايه الاونلاين, انه تقدر انك تستبدل ده بده. طبعا في ناس كتير ممكن تهاجمني وتقولي ما كانش ده قصد المسيح من البدايه. انا عارف انه مش قصد المسيح ان احنا نرعى بعض ونتلمس بعض اونلاين, ولكن
1: بس كمان مش قصد المسيح ان الناس تبقى قاعده بدون جسد.
0: برافو عليك, ده اللي بتكلم فيه. فاحنا بندور على البديل المناسب والصحي واللي ينفع ان انا استفيد منه بقدر الامكان. ما بقولش انه دي الصورة الكاملة, ما بقولش ان دي الصورة اللي ربنا عايزها بنسبة 2%, بس دي ظروفك وانت مجبر على كده. فدور على جسد اونلاين, دور على راعي ليك اونلاين, دور على حد ممكن تتكلم معاه وتفضفض معاه وتدخله في حياتك. تمام, وتمارس كل اللي احنا بنتكلم عنه من جسد المسيح ودورنا ناحية بعض وممارسة المواهب الروحية، ويبقى في فرصة للتعليم والشركة زي ما الرسل كانوا بيجتمعوا وبيواظبوا على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. تقدر تعمل كل دوت بشكل أونلاين ولو إلى فترة معينة أو إلى حين معين لحد ما يتوجد البديل بالنسبة لك.
1: خليني أخذ من كلامك ده يا كيرو وأقول حاجة يعني لكل شخص بيسمعنا على كل النواحي. لو أنت ما عندكش كنيسة لأنه ما فيش الفرصة دي حواليك، فزي ما كيرو قال اتشجع أنه في طرق تانية نعرف نعمل بيها ده مع بعض. ولو أنت حد بيتحرك في أماكن كتير أشجعك أنه استقر على مكان، حتى لو هتعدي على أماكن تانية تعبر فيها، لكن استقر في مكان انتمي ليه لأن ده مهم لهويتك. وشجعك أنه لو أنت بقى شخص شايف أنه ما عندكش وقت للكنيسة، دي مسؤولية كبيرة قوي. أعتقد كيرو وضحها أنه الكنيسة مهم جدا أني أكون جزء منها، فخصص لها وقت عشان تكون عضو مؤثر في جسد المسيح، مش بس حد واقف من بعيد بيتفرج. واعتقد دي مفارقة يا كيرو احبك تحكي لي عنها شوية، انه الفرق ما بين اني ممكن اقول ان انا بحضر كنيسة، عايزني اعمل ايه، عايزني اروح مرة في الاسبوع اجتماع، حاضر اروح مرة في الاسبوع اجتماع، انا كده بقيت جزء من كنيسة.
0: لا طبعا، فكرة المستمع او المتفرج او الحاضر بس كده وخلاص، دي فكرة مش موجودة في المقدس تماما. لو خدت بالك انه في بداية نشأة الكنيسة بعد يوم 50 كان كل التلاميذ المؤمنين بيجتمعوا كلهم بقلب واحد وبنفس واحدة، وكان كله بيخدم بأنواع وطرق مختلفة. في اللي كان بيخدم بالوعظ، في كان بيخدم بالكرازة، وفي الشمامسة اللي كانوا بيخدموا موايد لو تفتكر، كان منهم استفانوس. وكان في أشخاص ما عندهمش مواهب واضحة وظاهرة، فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيبيعوا الحقول بتاعتهم وبيجوا بالفلوس بتاعتها ويحطوها عند رجلين الرسل عشان يصرفوا بيها على الناس الموجودة، وكان بينهم كل شيء مشتركا. وده جمال الكنيسة، ان كل حد هو عضو عامل، هو عضو فعال في جسد المسيح. مجرد حضورك، اقول تاني وتالت ورابع، بدون ما تعمل اي شيء تحولت لشخص نفعي استهلاكي. وده على فكرة السياسة بتاعت العالم دلوقتي، انه تعالى ما عرفش سوبر ماركت دوت عشان في عرض هنا تشتري ثلاثة تاخد رابعة هدية، تعالى مثلا محل هدوم ده تشتري تي شيرت وبنطلون وتاخد قميص عليه هدية، فانا بدور انا هستفيد فين، فتعالى احضر النهضة مثلا في الكنيسة الفلانية عشان عندنا مرنم الفلاني والاخ فلان والاسيس فلان اللي هم ستارز ونجوم وربنا يباركهم وحلوين، بس انت بتحضر بس عشان خاطر تسمعهم فتتجري وراهم في كل مكان. طب لو اختفوا انا مش موجود في الكنيسة، مش بفكر للمكان، مش بحلم ليه، مش بقدم ليه اي خدمة، بشوف انا ممكن اعمل ايه، لكن دايما ببص هو المكان ده هقدم ليه. قدام ثلاث كنايس مثلا في المنطقة اللي انا عايش فيها، فبشوف اكتر كنيسة بقى تقدم لي تلمزة وتقدم لي رعاية وتعليم وتسبيح وخدمة وافتقاد، فبدور على حاجة زي كده. فدايما بندور احنا بناخد ايه، قليل جدا لما بنفكر احنا هنعطي ايه، هنقدم ايه، هنبذل نفسنا ازاي لاجل جسد المسيح بأي شكل من الأشكال.
1: طيب لو أنا اتحركت من كلامك، يعني حسيت بمسؤولية وعايز أخد خطوة بقى عملية ناحية أني أكون عضو حقيقي في كنيسة وجسد المسيح، أعمل إيه؟
0: الحقيقة ده هنتكلم عنه أكتر في حلقة الخدمة، لكن خليني أحط بعض العلامات اللي ممكن تبين أنت عضو عامل ولا عضو متفرج وإزاي تعرف تعمل معه. اول حاجه، لو انت لقيت تقصير في الكنيسه بيحصل بشكل او باشكال، ايه رد فعلك؟ هل بس تنتقد وتعيب وتقول ادي الكنايس وادي الخدام، ولا هتقوم وتشمر دراعاتك الاثنين وتبتدي انك تشوف يا جماعه اساعدكم ازاي او اعمل ايه؟ فرق كبير. مثلا لو حد احنا قاعدين جاي قدم لنا مثلا مشروب او حاجه وهو ماشي مثلا متعثر او كعبل في طريقه ووقع، ممكن اقعد انا اقول ايه ده مش عارف حتى يقدم كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي كويسه ولا عارف يقرب مننا، لكن انت ممكن تقوم ايه يعني تساعده، انت وقعت ليه، طب انت كويس، طب اساعدك ازاي،
1: طب الم اللي وقع ونظف الدنيا عشان اللي يجي ما يلاقيش الدنيا كده.
0: برافو عليك، ده الفرق بين الاثنين. فلازم تفحص نفسك تشوف اتيتيودك وتوجهاتك الداخليه شكلها عامل ازاي. لكن الحاجه الثانيه والمهمه، انه دايما خليك جاهز انك تساعد، دايما خليك جاهز انك تعرض مساعدتك على الناس، دايما بتصلي لاجل المكان، بتتشفع لاجله، بتشوف انه ايه التقصيرات او ايه الامور اللي ضايعة او اللي بايزة، يبقى عندك السعادة انك تقف تصلي وتتشفع امام الرب.
1: يعني ايه اتشفع؟
0: يعني تقول يا رب مثلا الكنيسة مثلا الوقت اللي فات ما فيهاش مسبح كويس، ما فيهاش عازفين كويسين، انا بصلي يا رب الوقت اللي جاي انك فعلا توجد عازف كويس في الكنيسة، توجد راعي كويس في الكنيسة، توجد مصلي كويس في الكنيسة.
1: وكأني بصلي بالنيابة عن الكنيسة قدام ربنا.
0: بالضبط. انت بتحملها في احشائك، حاسس بالوجع والانين اللي جوه الكنيسة، فانت واقف قصاد ربنا لاجل حاجة زي كده. الحاجة التالتة والاخيرة انه دور انك تكون فعال في الجسد. فمثلا لو سمعت ان هو مثلا يا جماعة احنا محتاجين حد الوقت اللي جاي يجي مثلا ويزبط الدكك في الكنيسة او الكراسي، تحرك واعمل حاجة زي كده، قول انا موجود نعمل حاجة زي كده. يا جماعة احنا نعمل زيارة مثلا لملجأ او لدار ايتام او لدار مسنين الوقت اللي جاي، وعايزين حد يساعد في حاجة زي كده. حتى لو مثلا عندك عربية، بقول دايما كده لو حد عنده عربية مثلا ويقدر ينجز المشاوير في وسط الزحام اللي احنا عايشينه في المدن الكبيرة، جون ساعد الناس انك تعمل معاهم حاجة زي كده. يعني حتى تكلفة المواصلات بقت غالية على الناس بشكل كبير. لو عندك حاجة زيادة في البيت تقدر تخدم بيها الكنيسة وتوديها، اعمل حاجة زي كده واخدم الكنيسة من ممتلكاتك او من عطاياك بشكل اشكال. دور حاجات صغيرة جدا مش حاجات كبيرة دي، لان اوقات وده نتكلم عنه في حلقة الخدمة، اوقات افتكر الخدمة بقى ان اوعظ، ان رنم، ان اكرز، نافع على المنبر. لا لا، في ادوار صغيرة جدا جدا ممكن اعملها في الكنيسة وتكون لها تأثير قوي جدا جدا على الناس الموجودين. افتكر مره كنت مدعو في كنيسه معينه في بلد نائيه يعني، وبلد بعيده شويه، ورحت بدري يعني، خدت عربيتي وقلت هسافر بدري عشان الطريق، فوصلت بدري. فلما وصلت ودخلت الكنيسه لقيت الدكك يا كريم كلها تراب وحاله صعبه، وقعدت اقول في بالي يعني الناس هتيجي تعبد ازاي وترنم ازاي وتصلي ازاي النهارده في الكنيسه والناس مقصره، وقعدت اقول في بالي حاجه زي كده كتير. على 10 دقايق دخل حد من اعضاء الكنيسه فسلم عليا وعرف ان انا خادم الضيف يعني، والحمد لله على السلامه. فشاف المنظر دوت، اول حاجه عملها راح جاب مقشه وجاب فوطه نظف الدكك، كنس الكنيسه كلها في ربع ساعه، الكنيسه بقت تبرق. ده الفرق بيني وبينه. ساعتها ربنا بكتني جدا، شوف انا جايب اني توجه، جاي ادين الناس واقول ازاي ومش عارف ايه، وراح دخل لانه حاسس بانتماء للكنيسه وانه جزء من الكنيسه. فلما شاف المنظر عامل زي كده ما استناش انه حد تاني يجي غيره ينظف،
1: لكن هو
0: اتجع على طول بكل حب وبكل تضاع وبكل اتحيه انه يعمل حاجه زي كده في بيت ربنا.
1: يعني كلام يشجع وفي نفس الوقت تحدي.
0: ايوه،
1: يعني يشجع انه في جسد انا محتاج اكون جزء منه، ولكن تحدي انه الجسد ده ما هوش كامل 100%، في مميزات كتير وفي برضو عيوب، لانه الجسد عباره عن بشر.
0: طبعا طبعا،
1: وانا محتاج في الرحله بتاعتي اكون بشجع العيوب وتحدى، سوري، بشجع المميزات.
0: ايوه،
1: وتحدى العيوب، وابص انا كمان على نفسي لاكون انا سبب من العيوب، واتغير واساعد في التغيير بتاع غيري، علشان تبقى الكنيسه مكان يضم فعلا جسد المسيح ويعلن عن المسيح ويشهد عنه بجد.
0: امين.
1: واحب انك يا كيرو كعاده حلقتنا تختم بصلاه، صلاه عن الانتماء. انه لكل شخص تايه وحاسس انه لوحده، زي ما إليه كان حاسس في وقت انه يا رب انا لوحدي، مفيش حد حاسس باللي انا حاسس بيه، ولا حد بيحبك زي ما انا بحبك، والله خده وقال له في 7000 واحد لم يحني ركبه لبعل.
0: ايوه،
1: ودي ده جسد، دي كنيسة، فأنت مش لوحدك، في ناس كتير بتحبني. أمين. انتمي وهتلاقي المكان ده.
0: أمين.
1: أمين.
0: يا رب بصلي لكل حد شاعر بالوحدة، وكل حد شاعر بالضياع، كل حد يا رب شاعر يا رب أنه بيكافح يا رب في حياته وعلاقته بيك لوحده، صلي يا رب أنك تخلق يا رب جوه كل شخص من دول يا رب رغبة في الانتماء، رغبة أنه يكون جزء يا رب من جسدك، رغبة يا رب أنه يكون موجود يا رب ضمن النسيج الجميل يا رب اللي انت خلقته ضمن عيلة المسيح. صلي يا رب فعلا يا رب انه مفيش حد يفضل لوحده، مفيش حد يفضل يقاوم ويحارب لوحده، لكن يحتمي في اخواته يا رب، ويقرب من اخواته يا رب، ويدفى يا رب وسط العيلة يا رب وسط الجسد بشكل كبير الوقت اللي جاي. صلي يا رب لأجل النعمة ومعونة لكل حد متخبط ومتحير او متعصر يا رب بأي شكل من الاشكال. صلي يا رب انك تشفي يا رب الجروح يا رب، وتعالج يا رب القلوب يا رب من كل مرض يا رب، ومن كل رب ضربة رب في حياتهم. صلي رب فعلا أنه نكون كمؤمنين بنعيش كجسد المسيح كعمود الحق وقاعرته هنا على الأرض، بنكون رب نشهد عنك وبنكرز يا رب عن اسمك العظيم القدوس. بنباركك ونعظمك لكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين
1: آمين. شكرا جدا يا كيرو.
0: عفوا يا كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. وأحب أشجعك أنه لو أنت حاسس بتوهان، لو أنت حاسس بتشتيت، أو لو أنت حاسس بوحدة، افتكر أن أنت دعيت أهل بيت الله. أنت جزء من جسد المسيح، أنت جزء من الكنيسة. أرجوك صدق أنه أنت مش لوحدك، أنت عضو في الجسد ده، والجسد ده ماشي سكة. احنا النهاردة جايين نشجعك أنك تمشيها في حلقة من حلقات البودكاست بتاعنا، سكة جديدة.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هتخرب. جملة بنسمعها كتير قوي قوي، يقولك يا عم ده المشروع ده لو فلان دخل فيه هيخرب، ده الأمر الفلاني شكله هيخرب، دي الشركة الفلانية مش عارف أسهمها بتنهار فممكن تخرب. حقيقة كلمة الخراب كلمة صعبة جدا. الأمر اللي اسمه الخراب ده أمر قاسي جدا، إنه حاجة تفقد قيمتها، تفقد شكلها، تفقد مصداقيتها أيضا. لكن الإعمار أمر مختلف تماما. فتخيل لو في حتة أرض يعني مليانة بالقذرات، مليانة بالمخلفات، لكن يعدي من أمامها شخص مستثمر مثلا ويقول في سره الأرض دي تصلح أنها تكون مشروع كبير جدا جدا، ويقول في سره كده هتعمر. الخراب والعمار كلمتين متناقضتين تماما. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الرب بتتكلم عن الإعمار. في سفر أشعياء أصحاح 44 وعدد 26 بيقول الكتاب المقدس: مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنين وخربها أقيم. الحقيقة هذه الكلمات بتتكلم عن الرب، وتطبيقيا ينفع أقول إنه صوت الرب في هذه الآية ليا وليك وليكي قدام كل أمور يبدو إن فيها خراب. الرب يقيم كلامه في حياتك ويقول على كل أمور خاربة ستعمر. الرب يقدر يعمر حياتي، الرب يجي على كل خراب في حياتي ويعمره. أوقات كتيرة بيسود الخراب في حياتنا. الخراب ممكن يسود في صحتي، في جسدي، جسدي يكون عليل، لكن يجي الرب ويقول أنا أقدر أعمر ما خرب في جسدك، أقدر أجدد الخلايا التالفة. الرب النهاردة يجي لناس بتسمع انبوكس من السماء، يمكن بقالك سنين بتصارعي مع الكانسر، الرب يمد إيده ليكي ويقول كده إنه كل مرة الصوت كان عالي إنه جسدك بيخرب، الرب سيعمر جسدك، سيعمر صحتك. الرب يجي النهاردة علشان ينقل ليكي كلمة مختلفة. الرب يجي يتكلم بكلمة مختلفة. في أمور بتخرب في العلاقات، في أصحاب ممكن يكونوا بيسمعوا إنبوكس من السماء النهاردة، في شباب وبنات، في رجالة وفي سيدات أيضا، في علاقات خربت، صديق عمرك أنت حاسس أنك بتخسره، صديقة عمرك، صديقة الطفولة حاسة أنها بعدت عنك وتركتك، يمكن حسيت أن الناس بتتخلى عنك والعلاقات بتخرب، لكن يجي الرب ويقول ستعمر، أنا أبني حياتك، أبني العلاقات الخربة في حياتك. يمكن النهاردة في بيوت أنت شاعر أنه صوت عدو الخير ليك، أنه العدو بيخرب البيت، العدو بيدمر العلاقة مع زوجك، العدو بيدمر العلاقة مع شريكة حياتك، مع الأولاد، الواضح كده أنه البيت بيخرب. لكن النهاردة الرب جاي يقول أنا أعمر هذا البيت، أنا أتكلم على حياتك بالبناء والإعمار، أنا مش قابل، مش أرضي أن حياتك تخرب. القائل أنها ستعمر، ستبنين، خربها أقيم، كل أمور خربت يجي الرب ويقيمها من جديد، زي بالظبط الراجل المستثمر اللي حكيت لكم عليه، شايف الأرض الخربانة اللي كل الناس بتعدي عليها، اللي كل الناس بتقول إيه ده، دي أرض وحشة جدا، دي أرض صعبة جدا، دي مليانة مخلفات، ويبعدوا عنها. لكن هذا المستثمر البعيد البصر، البعيد النظر، اللي نظره ثاقب وعنده رؤية للأمور اللي بعد كده، يشوف الأرض دي ويقول دي ينفع يطلع منها حاجة حلوة. وربنا النهاردة جاي يشجعني ويشجعك ويشجعك، يقول لك اتكل على الرب إلهك الذي يعمر حياتك، ولا تقبل كذب العدو، لا تقبل افتراءات من عدو الخير، كذب صوته عالي بيقول انه الامور هتخرب والحياة هتخرب، لكن الكتاب المقدس بيقول كده ستعمر،
ستبنين، خرابها أقيم، يقول الرب. رب جاي يتكلم النهاردة على كل أمور ماتت في حياتك، وجاي يقول لك أنا رئيس الحياة، أنا أعمر حياتك. هل تثق؟ هل تؤمن النهاردة في هذا الإله القدير؟ هل تؤمني في هذا الإله القدير الذي يعود من جديد ويبني ما هدم العالم في حياتنا، وما هدمته أنا شخصيا في حياتي، وما هدم أيضا عدو الخير في حياتي؟ يا رب أؤمن بيك النهاردة إنك جاي تبني، أنت جاي تعمر. يا رب النهاردة بنستسلم ليك، بنخضع ليك، بنرفض صوت العدو من حياتنا، بنرفض صوت إبليس من حياتنا، وبنصدق فيك إنك تعمر حياتنا، إنك تيجي بالإعمار. يا رب بنرفض كل خراب من العدو، يا رب بنرفض كل خراب، ونثق إنك تبني وتعمر من هدم في حياتنا. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. الوقت قد حان لطلب وجه الرب. عشان كده موسى رجل الله في مزمور 90 وعدد 12 قال الكلمات دي، قال احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كان بيقول للرب كده، يا رب علمنا ان احنا نعرف مش نعد او نحسب ايامنا، لكن خلينا نعرف انه عدد ايامنا قليل، انه حياتنا على الارض قصيرة. خلينا يا رب ندرك انه كل يوم له وزن وله معنى وله قيمة. وبيقول له كده هكذا علمنا، كأنه موسى بيطلب من الرب انه يدينا ويديله نظرة جديدة للحياة، نظرة صح بمنظور روحي، يفتح ذهنه عشان يعيش يومه بوعي وبمسؤولية. وبعدين يرجع يكمل يقوله كده فنقطة قلب حكمة. الحكمة هي الإرشاد الإلهي. موسى بيطلب من الرب أن يديله إرشاد، يديله حكمة عشان يميز إيه هو المهم من الباطل، عشان يعرف ياخد قرارات صحيحة في الوقت الصحيح، عشان يعرف يستثمر أيامه القليلة في أمور أبدية، عشان يقدر يتعلم أنه ما يضيعش الوقت في أمور ملهاش أي قيمة. عشان كده في أفسس 5 بيتكلم في نفس الفكرة، بيقول كده فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ليه بيقول كده أنه الأيام شريرة؟ لأنه إبليس الشرير السارق واقف على يومك عشان يسرقه، عشان يسرق أيامك، عشان يسرق دعوتك. والنهاردة وإحنا هنصلي وبنصلي وبنقول له الوقت قد حان لطلب وجهك، نفسي في دقايق كده تفكر أنت بتضيع أيامك وحياتك في إيه؟ إيه الدوائر اللي أنت عمال تلف فيها بقالك وقت طويل؟ إيه الأمور الأرضية اللي شداك طول الوقت ومش عارف ترفع عنيك وتبص على الرب اللي خلقك، وتبص على الرب اللي عايز يديلك حياة وعايز يديلك دعوة وعايز يستخدمك وعايز يعيشك في أمور أبدية؟ إيه المشاكل اللي أنت على طول عمال بتدخل نفسك فيها وما بتطلعش منها؟ إيه القلق الرهيب على كل تفصيلة من أصغر حاجة لأكبر حاجة في حياتك اللي قاعد بتضيع عمرك فيها؟ الحزن اللي مش عايز تخرج منه، وزي ما الكتاب يقول كده في جزء إنه رحيل تبكي وتأبى أن تتعزى، قاعد حزين مش عايز تفرح، مش عايز تطلع من الحزن رغم إنه الرب مادد إيده وعايز يفرحك وعايز يطلعك من الدايرة دي. إيه الانشغالات اللي واخدة ذهنك؟ الغيرة اللي مالية قلبك من ناس حواليك وعمال تستنزف وقتك ويومك وحياتك في انك تقلدهم، وبتضيع ايامك وبتضيع سنينك ساعات طويلة ملهاش اول من اخر بتضيعها، وساعات اطول بنضيعها كمان قدام الميديا. لكن النهاردة نفسي كلنا واحنا بنصلي الترنيمة دي مرة تانية نقول يا رب علمنا ندرك ان حياتنا قصيرة قوي عشان نعيشها بحكمة، عشان نعيشها صح، عشان نعيشها في المشيئة الإلهية. الكتاب بيقول كده أيام سنيننا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، يمكن تزيد يمكن تقل، بتضيع وقتك في إيه؟ تعالوا نعيش الحياة النهاردة بحسب مقاصد الله، تعالوا نطلب الله، الوقت قد حان. كأنه الرب جاي يقول لكل حد فينا كفاية تضيع وقت، ركز في اللي أنا عايزك تعمله، ركز في الخطة، ركز في المشيئة اللي أنا عايزك تعيشها، ركز في الأمور الصالحة، ركز أنه تكون مشابه لصورة ابني، ركز في أنك تعلن عني، ركز في أنه يكون لي لحياتك معنى، عشان لما تخلص حياتك على الأرض وتطلع قدامي في السماء هيكون عندك رصيد مليان بالأمور اللي انت فرحان وفخور ان الرب استخدمك فيها. تعالوا نصلي ونقول له الوقت قد حان لطلب وجهك يا رب.

قلبك، قول يا رب أنا عايز أعيش الخطة، يا رب أنا عايز أعيش الحياة اللي أنت عايزني أعيشها. قول يا رب شكرا لأنه أنا أوجدت على هذه الأرض لهدف سماوي عظيم. قول يا رب شكرا أن أنت مش عايز النهاردة حياتي تستنزف في أمور لا قيمة لها. يا رب شكرا لأنك أنت طلعني من الدوائر اللي بقالي زمن

نفرح بالعمل اللي عايز يعمله بيك وبالاستخدام. وقت نطلبه، وقت نديله وقت، وقت خاص قدام الرب اديله وقت. اطلب الرب لانه يستحق، لانه الملك، لانه السيد، لانه خالقك، لانه ابدع في خلقك عشان يكون ليك هدف واستخدام وخطه رائعه عايزك تعيشها. تعالوا نعيش الخطه دي النهارده، تعالوا نعيش الخطه دي النهارده.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهومها واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض، وهذه أسماء الرسل.

0: الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
1: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني، من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، تتغير الظروف من حولنا ونجد أنفسنا أمام تحديات كثيرة، فكيف لنا بمواجهة كل هذه الظروف والمتغيرات إلا أن نرفع أعيننا إليك ونطلب منك المعونة والإرشاد، واثقين في حبك لنا ورحمتك علينا يا أرحم الراحمين. يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الأستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

وعرضه 70 سنتيمترا، وغشاه بذهب نقي من الداخل والخارج، وصنع له إطارا من الذهب يحيط به، وسبك له 4 حلقات من ذهب وثبتها على قوائمه 4 حلقتين من كل جانب، وصنع عصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب، ثم أدخلهما في الحلقات التي على جانبي الصندوق ليحمل بهما، وصنع غطاء للصندوق من ذهب نقي طوله 1.10 متر وعرضه 70 سنتيمترا، وصنع على طرفي الغطاء ملاكين من ذهب مطروق، فكان على كل طرف ملاك، أي واحد من هنا والآخر من هناك كجزء من الغطاء، وكان الملاكان باسطين أجنحتهما إلى فوق يظللان بهما الغطاء، ووجه الواحد إلى الآخر وإلى الغطاء. وصنع المائدة من خشب الصنط طولها 90 سنتيمترا وعرضها 50 سنتيمترا وارتفاعها 70 سنتيمترا، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وصنع لها حافة حولها عرضها شبر، وصنع للحافة إطارا من الذهب يحيط بها، وسبك للمائدة 4 حلقات من ذهب وثبتها على زواياها 4 حيث توجد قوائمها، وكانت الحلقات قريبة من الحافة، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المائدة. وصنع العصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب لتحمل بهما المائدة، وصنع أدوات المائدة من ذهب نقي، أطباقها وصحونها وأوعيتها وكؤوسها التي تسكب بها القرابين، وصنع المنارة مطروقة من ذهب نقي هي وقاعدتها وساقها، فكانت هي وكاساتها وبراعمها وأوراقها قطعة واحدة، وتفرعت من جانبيها 6 شعب، 3 شعب من جانب و3 شعب من الجانب الآخر، وكان لكل شعبة من الشعب 6 3 كاسات على شكل زهر اللوز ببراعم وأوراق، وفي ساق المنارة نفسها 4 كاسات على شكل زهرة اللوز ببراعم وأوراق، فكان برعم تحت كل شعبتين من الشعب 6 المتفرعة من المنارة، وكانت البراعم والشعب كلها قطعة واحدة مطروقة من ذهب نقي. وصنع 7 مصابيح للمنارة وطفاياتها ومنافذها من ذهب نقي، وكانت كمية الذهب النقي التي استخدمها لصنع المنارة وكل أدواتها 34 كيلوغراما. وصنع منصة البخور من خشب الصنط، كانت مربعة طولها 0.5 متر وعرضها 0.5 متر وارتفاعها 90 سنتيمترا، وكانت هي وقرونها قطعة واحدة، وغشى سطحها وجوانبها من كل ناحية وقرونها بذهب نقي، وصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وحلقتين من

0: تحت الإطار على هذا الجانب وحلقتين على الجانب الآخر، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المنصة. وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بالذهب، وصنع أيضا زيت المسحة الطاهر والبخور العطر كإنتاج صانع العطور.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا وسهلا حيا الله من جد. تفضل يا شباب.
1: اهلا بك.
0: اهلا وسهلا. كيفك يا جواهر؟
2: بخير الحمد لله.
0: تفضل تفضل تفضل يا وليد. اهلا وسهلا بك.
3: كيفك يا سامي؟
0: الله يخليك يا اخي. كيف حالك؟
3: ربي يبارك.
0: يبارك يا حبيبي. ايوه يا نزار ايش اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مالك كذا سالك انت كذا؟
1: لا
0: وشك احمر اكيد. في قلبك حاجه تكلم؟
1: لا ولا شيء. سلامتك.
0: الله يسلمك. هاي جوعان ولا شيء؟ ها
1: عرفت الدنيا.
0: الله. بعد ما ناخذ غذاء ارواحنا
1: على طول
0: كلمه الرب بناخذ ايضا غذاء الاجساد حقنا.
2: عامل لنا ايه؟
0: المره الاولى كان اخي وليد نفسه في كبسه بس عمل لنا فخذه ضاني. فقلت خلاص اليوم هذا أكرمه وأعمل لكم كبسة. فعملت لكم كبسة هكذا سعودية.
2: أيوة.
0: تأكلوا أصابعكم قبلها وبعدها.
2: ممتاز.
0: أيوة يا شباب. إيش رأيكم ها؟
2: نزار اللي راح يأكل أصابعه من الجوع.
1: ربنا يصبرني.
0: تحمل ها. إحنا متعودين نأكل بعد مش قبل ها. تحمل. نديلك تصبيرة بسكوتة ولا؟
1: لا خليني جعان عشان أعرفك.
0: يا الله تمام. أيوة شباب في قلبي موضوع مهم قوي حابب إن إحنا نتكلم فيه. موضوع أعتقد إنه من أهم المواضيع لأنه مرتبط ارتباط كامل بموضوع خلاص أنا تمام. وموضوع الناس عجوا عجنوا زيدوا ونقصوا فيه أشياء كثيرة والصورة أصبحت مشوهة في أوقات كثير حتى ما بين بعض المسيحيين للأسف تمام. الذي هي الخطية. في عند الأخواننا الأحبة المسلمين يسموها الذنوب والمعاصي والخطايا هي معناتها الخطية تمام. الذي خلاني أفكر في الموضوع هذا واحد مسلم بيقول لي يا رجل انتو يا المسيحيين بتعمل الذي دشتوه ذنوبكم مغفورة تمام. بشوف المسيحيين كيف بيعملوا كيف بيسكروا كيف بيعملوا يعني معلومات كلها خطأ. شوف أوروبا كيف فيه شوف أمريكا كيف فيه ها شوف شوف شوف شوف شوف. فمفهوم الخطية تغير وتشوه حتى في أماكن ثانية ما عاد بيسموهاش خطية تمام بيسموها غلطة تمام. وفي أو في أماكن ثانية خطايا كثيرة أصبحت مسموح بها وأصبحت أشياء حميدة لو ما تعملهاش بيعتبروها خطية
2: تمام.
0: فأنا حاسس إن هذا موضوع مهم قوي قوي. فنشتي نعرف الخطية هذه من كلمة الله كيف بدأت كيف تأسست وكيف نحن نوصل للمعنى الحقيقي وتوصلنا للخلاص المسيح. نشارك مع بعض بس قبل ما نشارك حابب أننا أرحب الأحبة الذي بيستمعوا لنا في الراديو في الإنترنت وأقول لكم أن تحبوا تتواصلوا معنا تشاركونا عبر الاتصالات عبر واتساب فايبر تصلوا بنا على الرقم هذا 00357998965. أيضا تقدرون أنتم تزوروا مواقعنا. الموقع الأول www.radiosama.net وموقعنا الثاني www.loveyama.net. صفحتنا في الفيسبوك الذي تشوفوا الإعلانات تبع برامجنا وتقدروا أيضا تسمعوا للراديو اسمها loveyama.net. ايه ايش رأيكم يا شباب؟
3: رأيي ان العناوين واضحة وسهلة بالوصول اليها لان على الفيسبوك وعلى الانترنت اونلاين فري ايزي يعني
0: صح.
1: بس هو يقصد رايك في الموضوع بتاع اليوم.
3: رايي بالموضوع اليوم ان هي مشكله العالم قبل السيد المسيح لا يجي للارض هي الخطيه
0: صح.
3: مشكله البشر هي
0: الخطيه.
3: بدات الخطيه من ايام حواء وادم.
0: ايوه.
3: عندما عصوا الرب منعهم الرب من أكل من ثمر شجرة الخير معرفة الخير والشر. فجت الحية وأقنعت حواء أنها تأكل من الشجرة هذه، فكسروا، وحواء أقنعت آدم أنه يأكل من الشجرة. ففي ذلك اللحظة عم أكلوا من الشجرة، كسروا كلام الرب وعصوا أوامره، فطردهم الرب من الجنة
1: صحيح
3: إلى الأرض.
2: وربنا طردهم مو افتراء من ربنا ولا إنه كده تجبر، أنتوا خلاص ما سمعتوا كلامي برا ولا كده. ربنا طردهم لأنه تغيرت طبيعتهم لما أكلوا من الشجرة، وصارت طبيعتهم ما تسمح لهم إنهم يعيشوا في هذاك المكان، فخرجهم ربنا للجنة حماية لهم، لأنه إلا ينقرب من عرش ربنا وهو ما هو لابس الخلاص وما هو لابس الجسد القداسة ينحرق.
0: صح.
2: فربنا بعدهم من حماية لهم، إنهم الآن هم ما هم مؤهلين إنهم يكونوا في محضر ربنا.
0: صح.
2: فلازم يحصل شيء تاني، لازم تتغير هذه الطبيعة عشان يرجعوا. هذه الخطة من ساعة ما خرجهم بعدهم ربنا من حضوره من الجنة من عدن، حط خطة عشان يرجعهم من هذيك اللحظة. وبدأت القصة.
0: بدأت القصة. إيش رأيك يا أخي نزار؟
1: رأيي لو رجعنا للخطيئة الأولى اللي حصلت، خطيئة آدم وحواء، بنلاقيها إن هي تعدي على شريعة الله وأحكامه، كسر لوصايا الله. لكن ما فيش تعبير محدد للخطيئة في الكتاب المقدس.
0: لا.
1: الخطيئة هي عمل إرادي أخلاقي ضد وصايا الله، ضد أحكامه.
0: صح.
1: ضد شرائعه. ده كمان في قبل مجيء المسيح، لكن بعد مجيء السيد المسيح شفنا أن الخطية ليها معنى أعمق من كده بكثير. الخطية مش لازم تكون بالفعل، ممكن بالفكر. الخطية أن أنا لو قدرت أعمل خير وما عملتهوش، دي خطية. يعني مش مجرد أن أنا أعمل الشر، هنا خطية. لكن لو أنا قدرت أعمل خير وساعد حد وخدت موقف سلبي وما عملتش الخير ده، فهذه خطية. طبعا خطية يجوز حكم الخطية بالضبط عليها.
0: صح.
1: فالسيد المسيح كمان إدى معنى أعمق للخطية من المفهوم اللي كان
0: قديم. صح.
2: الخطية إنه يمكن معناها اللي الكتاب المقدس يشرحه أكثر زي ما قلته، إنه مو بس إننا نعمل خطأ، كمان إنه ليش صار اسمها خطيئة؟ لأنه إحنا اتغيرت الطبيعة، ما عاد صرنا زي ربنا. كنا زي ربنا، خلقنا مشابهين لصورته بالضبط، وكنا عايشين معه، فعملنا شيء غير هذه الخطية ومتنا من ساعتها. اتغيرت الطبيعة، وما عاد صرنا خدنا الطبيعة. هذا اللي قاله موت ربنا،
1: موت بمعنى عقوبة الخطية هي
2: الموت الروحي. بالضبط. وقال
1: روحي وجسدي.
2: بالضبط. الموت الروحي والجسدي فعلا،
1: الانفصال
2: عن ربنا.
1: صح.
2: ودخل الموت للبشر. فأتغيرت، انفصلنا. الموت هو الانفصال أساسا. انفصلنا شكليا عن الشكل اللي كنا عليه، شكل ربنا. وانفصلنا بأنه ما جسدياً، إنه صار فيه
1: دخل الموت للجسد.
2: ربنا طبيعته الطبيعة صالحة. ربنا هو الصلاح في طبيعته. فأي شيء مخالف لهذه الطبيعة هو خطيئة. لما يقول الكتاب إنه لو إنك تعرف تعمل خير وما تعمله، هذه خطيئة، لأنه ربنا لما يعرف يعمل خير يعمله.
0: صح.
2: فإن أنت لو ما سويت كده تصير هذه خطيئة. فأي شيء ربنا ممكن يسويه أنت ما تسويه، هذه تصير خطيئة. فقد إيش يعني معنى الخطيئة واسع في المسيحية، وقد إيش إحنا لازمنا تدخل إلهي عشان يساعدنا.
0: صح. والخطيئة بمختلف أنواعها. يعني في واحد من ال من من الأخوة بيقول يا أخي ساعدني أنا يعني بحب الناس كلهم بس لما أقعد مع ناس ثاني يعني ما أهدأ إلا بعد ما أتكلم كلام سلبي على ناس ثاني. تمام ما أقدرش أنا حاولت وحاولت. هذا من خلفية إسلامية. قال حتى زمان شوف المرض الخطية كيف يقتلها. قال رحت لمكة وأنا مسلم من أجل أنا أصلي أقول يا رب حررني يعني طلع ما أشتيش أتكلم كلام سلبي على الناس. قال لكن لما بقيت مسيحي وسمحت للمسيح يدخل قلبي تمام وسمحت لمحبته والنورة خطوة خطوة كان كل ما أتكلم على أحد أذكر وأشوف المسيح فوق الصليب وبيقول لي كل ما بتفعلوا خطيئة كأنتوا بترجعوني للشيء هذا. قلب المسيح بيتألم على كل خاطئ على كل خطيئة بنعملها إحنا تمام. فقال بدأ خطوة خطوة يقول يا رب أنا مش بقوتي بقوتك أنت أنا أشتي أتغير. وفعلا تغير وبدأ خطوة خطوة يكره الخطيئة هذه. نفس الشيء أي شيء الواحد مش بس خطيئة مدمن عليها مثلا أنا كنت زمان الشوكولاتة هذه بدونها في اليوم أجنن خلاص شوفني يعني أكون غضبان أكون زعل أشتي شوكولاتة وخلاص بأكل شوكولاتة بس ما عدنيش ممسوك منها. فنرجع للكلام الذي قلناه له من قبل في رسالة بطرس الأولى 16:1-16 لما قال تقدسوا لأني قديس. تمام القداسة أن احنا نبتعد عن الخطايا هذه. والقداسة مستحيل تيجي إلا إذا كرهنا الخطية. يعني مهما الإنسان حاول أنه يبتعد عن خطيئة مثلا لو كنت بأخذ أغراض الناس وبطلتها بس قلبي ما زال في شوق للشيء هذا شوف على تليفون حالي معه شوف على ها لا ما مش قداسة هذه لسه. القداسة لما أكره الخطيئة أقول لا هذا شيء أنا بأكرهه.
1: صحيح. أرجع كمان أخ سامي فكرتني بحاجة لما قلت موضوع الشوكولاتة. كان لي صديق وصل لمرحلة أن الخطية فعلا بتوصل لإدمان بمعنى الكلمة. فبتخلي الإنسان يستعبد للخطية. بتخلي الخطية لها سلطان عليه بيكون عبد لها. فهو جسديا ما يرتاحش غير لما يعمل الخطية لأن هو لي سيد تاني اللي هو الخطية هي أصبح عبد. بعدين يعلمنا كتاب مقدس إن الخطية كمان إحنا ورثناها بالطبيعة البشرية. لما آدم أخطأ مش إحنا اللي أخطأنا بس الخطية دخلت للجنس البشري دخلت لينا كلنا.
0: بيقولوا لك ليش الله يظلم الناس ايش ذنبنا احنا اوكي. وانا قلت له اوكي كان واحد طبيب هو فقلت له اوكي عندك سكر هو عنده سكر قال لي ايوه قلت له ليش قال من ابي عنده سكر قلت ليش الله يظلمك
1: صحيح
0: الله ظالم تمام كل هذا في الجينات قلت نفس الشيء
1: في رساله افسس الاصحاح الثاني الآية 3 ممكن أقراها بتأكد أن الخطية بتكون وراثة بالطبيعة. الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. يعني بالطبيعة بتاعتنا إحنا أبناء الغضب زينا زي الناس. حتى لو أنت تعمل أعمال خيرة لو أنت ما تعملش خطية أنت خاطئ. الحل الوحيد للخطية اللي هو قبول السيد المسيح وعمله على الصليب.
2: الناس في تفكيرهم أساسا يؤمنوا إنه الخطية تتوارث. لما يجوا يناسبوا أحد يفكروا يدوروا من البيت الطيب من العيلة الطيبة عشان الأولاد
0: يقول لك العرق دساس
2: بالضبط العرق دساس ويقول لك أقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها وهذه الأشياء يؤمنوا أساسا إنه الخطية متوارثة بس لما تجي تكلمهم يقول لك لا مو منطقي إنه الخطية تتوارث هم في تفكيرهم مؤمنين وتلاحظ ربنا كيف أساسا ما يسيب أي نفس زي ما قال الكتاب ما يسيب أي نفس من دون شاهد المبادئ الكتابية محطوطة جوة الناس صح. وعن غير قصد هم يفهمينها وبيمارسوها بس لما نجي لمسألة نقاش ومسألة جدال تلاقيهم بس يقولوا أنهم ما هم مؤمنين فيها بس فعليا هم في عقلهم الباطن مؤمنين فيها
0: صح
1: طيب ده يقودنا الموضوع تاني ازاي ان احنا نواجه الخطية ازاي علمنا كتاب مقدس ان احنا نواجه الخطية
0: صح.
1: كلنا معرضين ان احنا نغلط كلنا ضعاف
3: انا اعتقد ان روح الله اللي تسكننا كمؤمنين يعني هي اللي تقدر تواجه الخطية اكثر ما يكون بقدراتنا احنا الشخصية لان الشيطان يكون ذكي جدا ومقنع ويجيك بصور مختلفة وحتى ممكن مرات يرسل لك ناس يعني منقادين بروحه حتى لو نساء أو أشخاص يعني منقادين بروح الشر الشيطان يعرضوا عليك مال بس يعني يسحبوك شوي شوي لعمل الخطأ ف يعني يعمل جهده الشيطان انه ياخذنا الى الخطيه باي وسيله عشان يستخدمها ضدنا عند الاب لانه هو اسمه الشكاي الشكاي شلون يروح للاب ويقول هذولا يعني عملوا خطيه الفلانيه بالوقت الفلاني باللحظه الفلانيه بالتفاصيل فهذولا ما يستحقون انهم يكونوا بحضرتك
0: صح
3: وطردهم من حضرتك من ملكوتك من حمايتك عشان إذا أبعدنا عن ملكوت الله نكون بدون حماية ويكون الشيطان أقدر أنه يؤذينا
2: لأنه هو عارف أنه ربنا عادل كمان
3: أيوة.
2: يشتكي عارف أنه ربنا عادل
3: أيوة عارف أيوة. هو ذكي طبعا
0: خبيث
3: أيوة. فداء السيد المسيح هو الوحيد اللي يعني ينقينا ويطهرنا ويأهلنا أن نكون بحضرة الرب
2: عشان كده قال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل
1: حتى يغفر,
2: يغفر لنا خطايانا ويطهرنا ف الاعتراف بالخطايا هو اني احط ربنا في مقام انه انا جيتك وانت المسؤول الان صح. مش انا نفسي الا متولية نفسي الاعتراف هو انه اتضاع قدام ربنا واني اوكل ربنا بانه انت اللي غسلني وانت اللي طهرني وهذا هو اللي ربنا يبغاه
0: صح.
2: يبغى الناس اللي يجوا ولما نقول إيمان بالمسيح مو إيمان بالمسيح لأننا نؤمن إنه المسيح مات وكذا وخلاص بس إيمان الإيمان بعمقه إني أنا مؤمنة إنه المسيح جاء وعمل العمل على الصليب عشان يطهرني أنا من خطاياي عشان أنا أطهر شال عني كل شيء فلما نعترف إني أروح له وانت اللي نقيني وانت اللي شيل عني لان اعترف بعمل المسيح على الصليب العمل الفدائي هذا عمق الايمان وعمق الاعتراف انا ما اقدر اعمل كده بنفسي فانا جيتك اعترف انا اخطأت انت قلت انت عندك عرض مغري للي اخطأه انا اخطأت فانا انا اتوسل لك وانا انا منفتح لعملك في حياتي انك انت راح تطهرني
1: امين امين كمان في رسالة أفسس الإصحاح السادس الآية 10 يقدم بولس الرسول هنا حل ممكن تساعدنا في مواجهة إبليس والخطية يقول أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. طبعا إبليس أحيانا يقول لي أنت سقطت في الخطية وخلاص، وأنت ما منكش أمل وما منكش رجاء. يعني كمان مهم أن أنا لو سقطت أعرف ضعفاتي وأعرف من فين سقطت وأقوم. حلو أن أنا أقوم تاني، مش أن أنا أقول خلاص أنا خاطئ وما فيش فايدة، لا. وكمان يقول في عدد 17 من نفس الإصحاح: وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يعني علمنا كمان، يقولنا البسوا سلاح الله الكامل وصلوا وصوموا عشان نقدر نثبت ضد مكايد إبليس.
0: وفي مثال رائع لنا مكتوب في الكتاب المقدس على كيف الواحد يتعامل مع الخطية، وكيف الشخص الذي يرجع رجعة صادقة للرب، كيف الرب بيساعده، والشخص هذا بيتحول من شخص مأسور بالخطية، عبد للخطية، إلى شخص متحرر وعنده مجالات الرب يستخدمه فيها. فالشخصية هذه هو النبي الملك داود. يعني أنا أحب الآية هذه في أعمال الرسل، أعمال الرسل 22، لما قال، لما كان شاول هو الملك، فقال في 22: ثم عزله الله وعين بدلا منه داود الذي شهد له بقوله: إني وجدت داود ابن يسى رجلا يوافق قلبي يعمل كل ما أشاء. يعني داود هذا يا رب الذي نام مع امرأة زنابها وحبلت منه، أوكي، وتسبب في مقتل زوجها، الذي كسر وصاياك، ها، والذي ألم قلبك، تقول عليه إنه يوافق عمل قلبك، وإن كل ما تقول له بيعمل فيه. يعني هذه شهادة قوية جدا من الرب لداود. لكن داود الحاجة اللي يعملها إنه خر على ركبته، ركع وتضرع، وكان يبكي دموع، يعني إحنا نسميها كان بدل الدموع كان ينزل دم، والمزامير الذي كتبها تشوفوا حرقة قلبه، وكيف فعلا إن الخطيئة هذه فعلا يعني حرقت حرق، وتاب وطلب المغفرة والرب غفر له. والآن إلى الآن آلاف السنين من عهد داود إلى الآن وما زلنا نصلي بمزامير داود. شوفوا البركة،
2: وكتب أروع المزامير، لما تاب داود، لما ربنا قال داود قلبه ككلبي، هو في نرجع يمكن للغة العربية، والمشبه والمشبه به وجه الشبه، زي لما يقول فلان مثل النور، مو في كل شيء بس في الإضاءة. لما ربنا قال داود قلبه كقلبي، وجه الشبه هنا في اتضاع قلب الرب، القلب المتضع المحب، هو هذا قلب الأب. نتيجة لهذا الاتضاع، هي من أبرز الصفات في اللي خلت ربنا يعمل عمل الخلاص كله، نزل للأرض عشان فدائنا. الحب والاتضاع هذا اللي كان في قلب داود، الحب الكامل لربنا واتضاعه.
0: صح.
1: لأني داود قدم توبة لما أخطأ، يعني
0: توبة صادقة.
2: تاب نتيجة الحب والاتضاع ربنا.
1: صحيح.
0: وما هربش من النتيجة، لأن كل واحد مسؤول على
1: نتيجة أخطائه.
0: حبلت ما تبراش ولا هرب، كان ملك قادر يقتلها، يقتل الولد، ولكن لا، التوبة مش معناتها أن الواحد يسأل، لا، التوبة أن الواحد يصلح، الذي يقدر يصلحه، لو الخطية حقه أدت إلى مشاكل كثيرة.
1: بالضبط بالضبط يا سامي، يعني الخطية نتائج تترتب عليها تفصلنا عن الله.
0: صح.
1: النتيجة الثانية اجتماعيا بيكون لها تبعيات اجتماعية في المجتمع.
0: صح.
1: تترتب على خطأك أنت ما تقدرش أنت تتهرب منها.
0: صح.
1: يعني تفضل في ناس تخطئ مرة في حياتها وتتوب، لكن الله سمحها وكل شيء، لكن الخطية اللي عملتها في المجتمع لها تبعيات.
0: صح.
1: طيب رائع
0: ممتاز جدا. طيب يا شباب إيش رأيكم في ترنيمة؟ حاب أننا أسمعها لكم، ترنيمة يمنية رائعة.
1: نسمعها نسمعها على بال ما أجهز الأكل.
0: أيوة على بال ما أجهز الأكل.
1: طيب لموا العطا.
0: جاهز لموا العطا ولو تصلي لنا يا
1: زاء.
0: يلا
1: نصلي. يا رب نشكرك يا رب لأنك يا رب دائما يا رب تخلصنا يا رب وتغفر لنا خطايانا يا رب لما نخطئ يا رب ونلجأ لك يا رب. واسقينا يا رب ان انت الوحيد يا رب اللي عندك غفران للخطايا. واسقينا يا رب ان انت رب تحبنا يا رب، وحتى لو اخطأنا زي الاب اللي ابنه يغلط مستني اللحظة اللي احنا نيجي فيها ونقول لك سامحنا يا رب. نشكرك يا رب على حبك. نشكرك يا رب على غفرانك يا رب. نشكرك على رحمتك يا رب. صلي يا رب من اجل اخواتي يا رب المثلين امامك يا رب، كون معاهم باركهم. أصلي يا رب من أجل يسمعونا الآن يا رب في كل مكان يا رب. أنت قادر يا رب أنك تلمس كل واحد فيهم، تفتح
0: يا رب. نعم يا رب
1: عقولهم يا رب وقلوبهم يا رب، يعرفوك أن أنت غافر الخطايا وحدك يا رب. أنت يا رب هو الطريق والحق والحياة يا رب، عندك يا رب حلول لكل يا رب معاناتنا وكل مشاكلنا يا رب. يا رب بنسلمك يا رب الأسبوع القادم، نسلمك يا رب شركتنا يا رب وعشائنا والأكل اللي عدوا لينا سامي يا رب. بارك حياته بارك بيته
0: رب.
1: أعطي له رب سؤال قلبه رب باسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين, آمين. يلا شكرا.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمع العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا اليوم أن نبدأ سلسلة جديدة بعنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: صديقي المستمع، من المعروف أن الطعام ضروري لحياة الإنسان ونموه، ومن غير الطبيعي أن يستطيع أي منا أن يستمر في العيش بدون طعام ولمدة محدودة من الزمن. هذه هي سنة الله للجنس البشري منذ أن خلقه، لهذا قال الله للإنسان عندما خلقه:
2: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. ثم لاحقا أعطى الله السلطان للإنسان لكي يأكل من لحوم الحيوانات، فقال له: كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع.
3: في بدء خدمته صام المخلص المسيح 40 يوما في البرية، فأتى الشيطان ليجربه وتحداه قائلا: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجابه المخلص المسيح قائلا: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: لنلاحظ أن المسيح أعاد الشيطان لما هو مدون في العهد القديم من الكتاب المقدس، إذ قال له: مكتوب. فما هي المناسبة التي دونت فيها هذه الآية؟ عندما أخرج الله قديما شعب إسرائيل من مصر على يد كليمه النبي موسى، كان عليهم أن يمروا في برية سيناء، وكان عددهم 600,000 من الرجال عدا النساء والأولاد.
3: وكان على الله أن يجهز لهذا العدد الغفير من الناس طعاما في وسط البرية، لكن بني إسرائيل تذمروا على النبي موسى وأخيه هارون قائلين: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع.
2: فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا. هذا الخبز الذي عرف باسم المن. إذن لقد كان هدف الله يا صديقي من تأمينه الطعام لبني إسرائيل أنذاك أن يمتحنهم إذا كانوا يريدون أن يطيعوا وصاياه.
3: وليس هذا فحسب، بل أراد أن يؤكد لهم حقيقة هامة أخرى، وهي كما ذكر لنا سفر التثنية بعد إذن: فأذلك وأجاعك وأطعمك المنة الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان.

0: نعم، هذه هي الحقيقة التي أراد الله إعلانها، أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. وقد أعاد المخلص المسيح تأكيدها عندما أتى الشيطان ليجربه في البرية بعدما صام 40 يوما، فقال له: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: أجل، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. صحيح أن الخبز ضروري للبقاء والعيش، لكنه لوحده لا يكفي، إذ تصبح حياتنا مجرد حياة مادية صرفة وبلا معنى، بينما نحن بحاجة إلى كلمة الله لكي نحيا روحيا. ولهذا أجاب المخلص المسيح الشيطان بهذه الآية عندما أتى لكي يجربه.
0: صديقي المستمع، إن الإنسان مكون من جسد ونفس وروح، وكما أننا يجب أن نغذي أجسادنا بالطعام، علينا أن نغذي أيضا أرواحنا بالطعام الروحي الذي هو كلمة الله. هذه الكلمة التي أعلنت وأوحي بها في الكتاب المقدس. لكن هل كلمة الله تحيي حقا الإنسان؟ وكيف يمكن اعتبارها الغذاء الروحي لنا؟
1: أجابنا كاتب سفر العبرانيين عن هذه التساؤلات بهذا الوصف البليغ عن كلمة الله، فقال: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته.
0: إذن إن كلمة الله يا صديقي كما جاءت في الكتاب المقدس لها قوة عظمى في حياة الإنسان، إذ هي حية وفعالة، أي تحيي روح الإنسان، وهي أمضى من كل سيف ذي حدين، لأنها تخرق أعماق الإنسان فتبدل نفسه وأفكاره وقلبه، وتكشف له حقيقة نفسه ونواياها. لهذا يصبح من الضروري أن نغذي أرواحنا بكلمة الله دائماً.

0: صديقي المستمع، لقد أكدت اختبارات الملايين من البشر على مدى العصور على صحة هذه المقولة أن لكلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس أثرها الفعال الكبير على حياة الإنسان. لقد غيرت كلمة الله حياة الملايين من البشر عندما بدأوا بقراءتها، ونقلتهم من الظلمة إلى النور، وجعلتهم بالنتيجة من أولاد الله.
1: وليس هذا فحسب، بل صارت كلمة الله هي طعامهم اليومي لإشباع أرواحهم ونفوسهم وإروائها. منها يعرفون مشيئة الله لحياتهم، فهي كالبوصلة التي تهديهم الطريق في وسط عالم مظلم مليء بالشر والفساد. وها هو النبي إرميا يكتب قائلا: أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟
0: أما النبي إشعياء فكتب قائلا: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له.
1: وكتب الرسول بولس قائلا: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إذن إن كلمة الله يا صديقي نافعة لتعليم الإنسان وتقويمه وتأديبه، لكي يكون إنسانا كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: ألا تود مستمعي أن تقرأ كلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس؟ أولا ترغب أن تكون طعامك اليومي الروحي؟ إن طعام الجسد لوحده لا يكفي لحياتك، لكن عليك أن تتغذى يوميا بكلمة الله أيضا، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: إنسان. يا سلام، أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 63. اللهم أنت إلهي، أطلبك بشغف، نفسي عطشانة إليك، يشتاق إليك جسمي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، فأراك في مقدسك وأشاهد قوتك وجلالك. رحمتك أحسن من الحياة نفسها، لذلك تسبحك شفتاي. أسبحك ما دمت حيا، باسمك أرفع يدي بالدعاء. نفسي تشبع كما من وليمة، فمي يسبحك والابتهاج على شفتي. أنت في فكري وأنا راقد في فراشي، طول الليل أذكرك، لأنك أنت معيني، وفي ظل جناحيك أغني بفرح. نفسي تلتصق بك ويمينك تسندني. الذين يسعون لقتلي يهلكون، يهبطون إلى أعماق الأرض، يموتون بالسيف ويصيرون طعاما للوحوش. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، وأفواه الكذابين تسد.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
7: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: أحو الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

مفيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة. وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط.

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:

0: يوحنا قام من بين الأموات،
1: وبعضهم
0: إيليا ظهر،
1: وآخرين
2: نبي من القدماء قام.
1: ولكن هيرودس قال:
3: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
1: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله، وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه 12 وقالوا له:
4: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
1: فقال لهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
6: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
1: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
5: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
1: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء، وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
5: من أنا في رأي الناس؟
1: فأجابوا:
6: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
2: وآخرون نبي من القدماء قام.
1: فقال لهم يسوع:
5: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
1: فأجابه بطرس:
4: أنت مسيح الله.
1: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
5: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا، وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
1: وقال للجموع كلهم:
5: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
1: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام، أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه، وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي، وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
4: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك، وواحدة لموسى، وواحدة لإيليا.
1: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
7: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
1: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
8: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد، ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
1: فأجاب يسوع:
5: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
1: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
5: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
1: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
5: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
1: فقال يوحنا:
2: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
1: فقال له يسوع:
5: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
1: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
2: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
1: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
9: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
1: فأجابه يسوع:
5: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
1: وقال يسوع لرجل آخر:
5: اتبعني.
1: فأجابه الرجل:
10: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
1: فقال له يسوع:
5: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
1: وقال له آخر:
11: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
1: فقال له يسوع:
5: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل حتة في الدنيا. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصحابي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة ادمان السلوكيات الادمانية او القهرية، او كمان مهتمين ازاي نتعافى منها لو انت كنت تورطت فيها فعلا، ازاي تبدأ الخطوات. زي ما انت عارف يا صديقي ان جزء كبير من الاسباب اللي ممكن تكون زقتك تدخل في دايرة سلوك ادماني، سواء كان جنس او اباحية او اكل او عمل او سوشيال ميديا او ادمان علاقات او ممارسات دينية، زي ما انت عارف وتشاركنا قبل كده انه في اسباب متعلقة بالضغوط اللي بنتعرض لها او انت بتتعرض لها او انت في حياتك او حياتك، ممكن تكون مش عارف تدير او تواجه ضغوطك بطريقة صحية. وطبعا الضغوط بتعمل توتر ومشاعر غضب وعدم احتمال النقد، وبعدين احباط ويأس وتدخل بقى في اي دايرة ادمانية زي السجاير، الجنس، العادة السرية، السوشيال ميديا، ايا كان السلوك اللي انت ممكن تدخل فيه. عشان كده خلينا نتشارك النهاردة في ازاي ندير الضغوط بتاعتنا، يعني هنخصص الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الضغوط وإدارتها، وزي ما اتفقنا انه ده هيساعدنا نحمي نفسنا من الوقوع في دوائر إدمانية، لأنه واحدة من أسباب المباشرة للوقوع في الدوائر الإدمانية هي الهروب من الضغوط لأن احنا مش عارفين نواجهها. وكمان هنقدر نبدأ أول خطوات التعافي لو احنا كنا اتورطنا فعلا في بعض السلوكيات الإدمانية من خلال تدريب واحد النهاردة هنعمله، خلينا نسميه عجلة الاستردادية، أو بيسموها في الإنجليش الريزيلينس أو المرونة النفسية أو الصلابة النفسية. بس تعالى في الأول نتشارك إيه هي أمثلة للضغوط في حياتنا اللي إحنا ممكن نكون مش عارفين نديرها أو مش عارفين نواجهها. بيقسموا الضغوط لضغوط صغرى وضغوط كبرى. الضغوط الصغرى زي مثلا فشل في امتحان، فك خطوبة، رفض في انترفيو شغل، ضغوط مادية يعني الأمور الحياتية اليومية مش متسددة كويس، ضغوط احتياجات أسرية، صعوبة في العلاقات يعني مش قادر أدخل في علاقات صحية كده إيجابية بروح واجي فيها. فدي ضغوط صغرى، أمراض يعني الأمراض العادية للناس بتروح هتكشف فيها، ففي ضغط الإحساس بالتعب أو الألم أو المرض أو العمليات أو الأدوية أو غيره. لكن كمان في ضغوط كبرى، ضغوط أكبر، زي مثلا الأمراض المستعصية اللي هي ملهاش علاج لغاية دلوقت أو اللي هي بتطول أو اللي هي بيبقى البروجنوزيس بتاعها مش حلو، الإفلاس المادي، الجواز. تخيل إن الجواز بيعتبروه ضغوط كبرى، في ناس بتعتبر إن الجواز ده مستشفى، الولد المدمن مثلا جنس بس إن شاء الله لما يتجوز هيبقى كويس، لما بيتجوز ما بيبقاش كويس وبيفضل مدمن جنس، أو ولد مدمن مخدرات يقولك ما لما يتجوز هيبطل، هو لما يتجوز مش هيبطل وهيدمن حاجة تانية غير المخدرات، يبقى مخدرات وحاجة تانية. أو البنت مدمنة علاقات، لما هتتجوز هتبقى كويسة، هي مش هتبقى كويسة، هي هتفضل مدمنة علاقات، لأنه الجواز مش مستشفى بتعالج الضغوط، ده هو في حد ذاته ضغط وضغط كبير، ومحتاج الشخص يكون متعافي وماشي مشوار شفاء قبل ما يدخل يتجوز ومدرب على مواجهة الضغوط، لأن الجواز مليان ضغوط. الضغوط لما ما بتعرفش تديرها كويس ممكن تكون النتيجة هروب لمشاعر إحباط وفشل وضعف وعجز، وبالتالي هروب لسلوكيات إدمانية زي الإباحية. غالبا الناس اللي مش عارفة تواجه الضغوط بتدمن إباحية وسوشيال ميديا وأكل وشوبينج وسهر وقمار والحاجات اللي شبه كده. تعالى نتكلم شوية عن إدارة الضغوط من خلال حاجة بنسميها عجلة الاستردادية زي ما اتفقنا أو الريزيلينس، وخلينا نقول يعني ايه استردادية او يعني ايه ريزيلينس او يعني ايه مرونة نفسية او صلابة نفسية. تعال اضرب لك مثل، لو انت شخص رياضي وبتلعب رياضات مختلفة ايه الفرق

خارج ذاتك وتبدأ تفكر في حد تاني، في مجموعة أخرى من الناس تقدم لهم حاجة بدون ما تكون مستني مقابل. قد يكون دعم لشخص صديق أو لأشخاص أو ناس من العيلة. قد يكون قضيتك أو المعنى اللي أنت نفسك تعيشه في المرحلة دي هو الاهتمام بالمرضى اللي في المستشفيات أو مرضى الأمراض المستعصية أو السرطانات أو غيره. ممكن يكون عندك اهتمام بالأيتام أو بالأشخاص الفقراء. ممكن يكون عندك اهتمام بأطفال الهوملس اللي هم أطفال الشوارع. ممكن يكون عندك اهتمام بقضية غذاء أو مية أو أمن أو أي حاجة تكون بتخدم فيها مجموعة أو شخص آخر غيرك، بتقدم له حاجة ما بتستناش منه مقابل. اتكلم عن الحكاية دي فيكتور فرانكل كويس قوي، وكان بيقول انه العيشة بالمعنى انك انت تخرج خارج دائرة نفسك وتهتم بآخر بدون ما تكون مستني مقابل. هو عمل على فكرة، بشجعك تجيب الكتاب ده وتقراه، في كتاب مهم قوي اسمه الإنسان يعيش بالمعنى، ومطلع كتاب تاني اسمه الإنسان يبحث عن المعنى. دور على الكتابين دول وهات اي حاجة فيهم وقراها عشان تعرف يعني ايه تخلي حياتك معنى انت مش الدائرة بتاعتها. وانت بتقدم لحد حاجة، انت كأنك بتقول انه هذا العالم له اله وهذا الاله لست انا، فانا بقوم من مركز الدايرة اللي انا حاطط فيه نفسي اللي هو منحصر فيه ومتخيل ان كل الدنيا ما بتعملش حاجة غيري، الى اني اخرج خارج المركز ده واقدم انا حاجة لناس تانية موجودة في الدايرة بس مش انا. ماشي، يبقى احنا كده اتكلمنا عن التوقعات العالية، عن دوائر الامان، عن زيادة الروابط المجتمعية، عن العيشة بالمعنى. خلينا نتكلم شوية عن الحدود، وده الجزء أو القسم رقم 5 في عجلة الاستردادية. تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نتكلم عن آخر جزئين اللي هو هنبدأ فيهم بحتة الحدود.

قبل الفاصل كنا قلنا ان بقى لنا حاجتين جوه عجلة الاستردادية، من ضمنهم الحدود اللي هنتكلم عليها دلوقتي، تعالوا نحكي عليها شوية. انت حاول تستقبل كده كلمة الحدود في المطلق، يعني مش في العلاقات، يعني كلمة الحدود تعني ايه بالنسبة لك؟ خليني اقولك بعض امثلة. الدول بتحط حدود، عندها حدود جغرافية بينها وبين بعض، كل دولة هي اللي مطالبة ومسؤولة عن حماية حدودها. وهي الحدود دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتقنن الخروج والدخول، امتى تخرج وامتى تدخل، امتى الشعب بتاعها يخرج ويروح لحتة تانية، وامتى هي تستقبل شعوب تانية. ومش كل الشعوب لما تيجي تخش حدود اي دولة كلهم بيخشوا بنفس الطريقة. تعال ناخد مثال، لو دولة مثلا زي الاتحاد الاوروبي، مثلا زي ايطاليا او فرنسا او انجلترا مثلا، في شعوب بتاعة دول الاتحاد الاوروبي بتقدر تخش البلد من غير فيزا، بتخش بس كده بالاي دي على الحدود، يوري الاي دي ويدخل. في شعوب تانية عشان تخش الدولة دي بتخش مثلا بفيزا سهلة، يروح السفارة الشخص يطلع فيزا ويدخل. في شعوب تانية عشان المواطن يدخل بيروح الفيزا يطلع بالسفارة يطلع فيزا صعبة، يعني رايح فين وجاي منين وهتقعد قد ايه وهتصرف منين ومتجوز ومخلف والبنك ستيتمنت مش عارف ايه، ويطلع فيزا بصعوبة. في ناس تانية لما تتنطط مش هتدخل الدولة. مين اللي بيحدد ده وبيختار مين يدخل ومين ما يدخلش؟ الدولة. مين مسؤول عن حماية الحدود؟ الدولة. تعال نقرب المسافة شوية وندخل مثلا على شقة بيتكو، الشقة اللي انت عايش فيها دي برضو فيها حدود، يعني الناس اللي بيخبطوا على بابك هم ناس انت اللي بتكون مقسمهم. في ناس بيتكلموا من ورا الباب، زي مثلا بتاع الدليفري والطلبات والاشخاص الغريبة، انت بتكلمهم من عند الباب ما بيدخلش. في ناس انت سمح لها تدخل وتقعد في الريسبشن وتقدم لهم مثلا حاجة يشربها او ياكلها. في ناس تانية اقرب شوية، ده ممكن يتجول في البيت يستخدم المطبخ او الحمام. في ناس تانية اول ما يدخل، دول قريبين قوي، بتديله البيجامه وتقول له البيت بيتك، اعمل اللي انت عاوزه. مين اللي بيحدد الكلاسيفيكيشن دوت؟ انت. ومين المسؤول انه يحمي الدوائر دي ان محدش يتعداها من غير اذنك؟ برضو انت. نفس الفكره لحياتك، تعال نصغر الحته شويه. حياتك زي ما يكون حواليها سور، والسور ده فيه باب، والباب ده مفتاحه معاك، مفيش حد يقدر يدخل من السور من غير إذنك، ما حدش يقدر يزق الباب أو يخبط الباب برجله ويدخل، أنت اللي بتفتح وأنت اللي محدد أقسام الناس مين يدخل لغاية فين. تعال ناخد شوية أمثلة توضح ده لسبع مجالات أو دوائر للحدود اللي أنت ممكن تكون عاملها لحياتك، اللي هي ببساطة إزاي أكون ممتلك حياتي وممتلك حدودي في كل الدوائر، أنا اللي بمتلكها وأنا اللي ليا حرية مين يدخل ومين ما يدخلش. دائرة الأولى

0: تقضي
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك يهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعدك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: طبعا.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير
2: هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا أخذناك كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو و يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة ثانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضرب يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهره به.
4: اكيد. وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر انه انا اعتمد على كلمة الله، انه انا اكون داري وريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصة دي كلها او من المقطع ده كله داري وريني انه حتى ولو انت في العمق الاله، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي وإنت حق إبليس ما يغلبك، إنت حق إبليس ما هنا، أو إنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو إنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكده، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا ابليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطة دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاعينه بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ بي أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم قربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي العلم؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
4: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو صن.
5: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، تتغير الظروف من حولنا ونجد أنفسنا أمام تحديات كثيرة، فكيف لنا بمواجهة كل هذه الظروف والمتغيرات إلا أن نرفع أعيننا إليك ونطلب منك المعونة والإرشاد، واثقين في حبك لنا ورحمتك علينا يا أرحم الراحمين. يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

وصنع بصلئيل الصندوق من خشب الصنت، طوله 1.10 متر وعرضه 70 سنتيمترا، وغشاه بذهب نقي من الداخل والخارج، وصنع له إطارا من الذهب يحيط به، وسبك له 4 حلقات من ذهب وثبتها على قوائمه الأربع، 2 من كل جانب. وصنع عصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب، ثم أدخلهما في الحلقات التي على جانبي الصندوق ليحمل بهما. وصنع غطاء للصندوق من ذهب نقي، طوله 1.10 متر وعرضه 70 سنتيمترا، وصنع على طرفي الغطاء 2 ملاكين من ذهب مطروق، فكان على كل طرف ملاك، أي 1 من هنا والآخر من هناك كجزء من الغطاء. وكان الملاكان باسطين أجنحتهما إلى فوق يظللان بهما الغطاء، ووجه الواحد إلى الآخر وإلى الغطاء. وصنع المائدة من خشب الصنت، طولها 90 سنتيمترا وعرضها 50 سنتيمترا وارتفاعها 70 سنتيمترا، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وصنع لها حافة حولها عرضها شبر، وصنع للحافة إطارا من الذهب يحيط بها، وسبك للمائدة 4 حلقات من ذهب وثبتها على زواياها الأربع حيث توجد قوائمها، وكانت الحلقات قريبة من الحافة، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المائدة. وصنع العصوين من خشب الصنط وغشاهما بالذهب لتحمل بهما المائدة. وصنع أدوات المائدة من ذهب نقي، أطباقها وصحونها وأوعيتها وكؤوسها التي تسكب بها القرابين. وصنع المنارة مطروقة من ذهب نقي، هي وقاعدتها وساقها، فكانت هي وكاساتها وبراعمها وأوراقها قطعة واحدة، وتفرعت من جانبيها 6 شعب، 3 شعب من جانب و3 شعب من الجانب الآخر، وكان لكل شعبة من الشعب 6 3 كاسات على شكل زهر اللوز ببراعم وأوراق، وفي ساق المنارة نفسها 4 كاسات على شكل زهرة اللوز ببراعم وأوراق، فكان برعم تحت كل شعبتين من الشعب 6 المتفرعة من المنارة، وكانت البراعم والشعب كلها قطعة واحدة مطروقة من ذهب نقي. وصنع 7 مصابيح للمنارة وطفاياتها ومنافذها من ذهب نقي، وكانت كمية الذهب النقي التي استخدمها لصنع المنارة وكل أدواتها 34 كيلوغراما. وصنع منصة البخور من خشب الصنط، كانت مربعة، طولها 0.5 متر وعرضها 0.5 متر وارتفاعها 90 سنتيمترا، وكانت هي وقرونها قطعة واحدة، وغشى سطحها وجوانبها من كل ناحية وقرونها
بذهب نقي، وصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وحلقتين من ذهب تحت الإطار على هذا الجانب، وحلقتين على الجانب الآخر، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المنصة. وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بالذهب، وصنع أيضاً

0: شيتك اعترف انا اخطات. انت قلت انت عندك عرض مغري للي اخطاه، انا اخطات، فانا انا اتوسل لك، وانا انا منفتحه لعملك في حياتي، انك انت راح تطهرني.
1: امين امين. كمان في رسالة افسس الاصحاح السادس الايه 10 يقدم بولس الرسول هنا حل ممكن تساعدنا في مواجهة الإبليس والخطية. يقول أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. طبعا إبليس أحيانا يقول لي أنت سقطت في الخطية وخلاص، وأنت ما منكش أمل، ما منكش رجاء. يعني كمان مهم أن أنا لو سقطت أعرف ضعفاتي وأعرف من فين سقطت وأقوم. حلو أن أنا أقوم تاني، مش ان انا اقول خلاص انا خاطئ وما فيش فايدة، لا. وكمان يقول في عدد 17 من نفس الاصحاح، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يعني علمنا كمان، يقولنا البسوا سلاح الله الكامل وصلوا وصوموا عشان نقدر نثبت ضد مكايد إبليس.
2: صح. وفي مثال رائع لنا مكتوب في الكتاب المقدس على كيف الواحد يتعامل مع الخطية، وكيف الشخص الذي يرجع رجع صادقة للرب، كيف الرب بيساعده، والشخص هذا بيتحول من شخص مأسور بالخطية، عبد للخطية، إلى شخص متحرر وعنده مجالات رب يستخدمه فيها. فالشخصية هذه هو النبي الملك داود. يعني أنا أحب الآية هذه اللي في أعمال الرسل، أعمال الرسل 22، لما قال لما كان شاول هو الملك، فقال في 22 ثم عزله الله وعين بدلا منه داود الذي شهد له بقوله إني وجدت داود ابن يسى رجلا يوافق قلبي يعمل كل ما أشاء. يعني داود هذا يا رب الذي نام مع امرأة زنابها وحبلت منه، أوكي، وتسبب في مقتل زوجها، الذي كسر وصاياك، ها، والذي ألم قلبك، تقول عليه إنه يوافق عمل قلبك، وإن كل ما تقول له بيعمل فيه. يعني هذه شهادة قوية جدا من الرب لداود. لكن داود الحاجة اللي يعملها إنه خر على ركبته، ركع وتضرع، وكان يبكي دموع، يعني إحنا نسميها كان بدل الدموع كان ينزل دم، والمزامير الذي كتبها تشوف حرقة قلبه، وكيف فعلا ان الخطيئة هذه فعلا يعني احرقته حرق، وتاب وطلب المغفرة والرب غفر له. والان الى الان الاف السنين من عهد داود الى الان وما زلنا نصلي بمزامير داود. شوفوا البركة،
0: وكتب اروع المزامير، لما تاب داود. صح. لما ربنا قال داود قلبه كقلبي، هو في نرجع يمكن للغة العربية والمشبه والمشبه به، وجه الشبه، زي لما يقول فلان مثل النور، مو في كل شيء بس في الإضاءة. لما ربنا قال داود قلبه كقلبي، وجه الشبه هنا في اتضاع قلب. صح. الرب، القلب المتضع المحب، هو هذا قلب الأب. نتيجة لهذا الاتضاع، هي من أبرز الصفات في اللي خلت ربنا يعمل عمل الخلاص كله، نزل للأرض عشان فدائنا. الحب والاتضاع هذا اللي كان في قلب داود، الحب الكامل لربنا واتضاعه.
2: صح.

0: ايوه
1: لأن داود قدم توبة لما أخطأ، يعني
2: توبة صادقة.
0: نعم، تاب نتيجة الحب والاتضاع والرضا.
1: صحيح.
2: وما هربش من النتيجة، لأن كل واحد مسؤول على
1: نتيجة
2: أخطائه. حبلت ما تبراش ولا هرب، كان ملك قادر يقتلها، يقتل الولد، ولكن لا، التوبة مش معناتها أن الواحد يسأل، لا، التوبة أن الواحد يصلح، الذي يقدر يصلحه لو الخطيئة حقه أدت إلى مشاكل كثيرة.
1: بالضبط بالضبط يا سامي، يعني الخطيئة النتائج تترتب عليها تفصلنا عن الله.
2: صح.
1: النتيجة الثانية اجتماعيا بيكون لها تبعيات اجتماعية في المجتمع.
2: صح.
1: تترتب على خطأك، أنت ما تقدرش أنت تتهرب منها.
2: صح.
1: يعني تفضل في ناس تخطئ مرة في حياتها وتتوب، لكن الله سمحها وكل شيء، لكن الخطيئة اللي عملتها في المجتمع لها تبعيات.
2: صح.
1: طيب، رائع،
2: ممتاز جدا. طيب يا شباب، ايش رايكم في ترنيمه؟ حاب ان انا اسمعها لكم، ترنيمه يمنيه رائعه. اسمعها،
1: نسمعها على بال ما اجهز الاكل.
2: ايوه، على بال ما اجهز الاكل.
1: طيب، لموا العطا،
2: جاهز، لموا العطا، ولو تصلي لنا يا
1: نصلي.
2: يلا
1: نصلي. يا رب نشكرك يا رب، لانك يا رب دائما يا رب تخلصنا يا رب، وتغفر لنا خطايانا يا رب لما نخطئ يا رب، ونلجأ لك يا رب. واسقينا يا رب ان انت الوحيد يا رب اللي عندك غفران للخطايا. واسقينا يا رب ان انت رب تحبنا يا رب، وحتى لو اخطأنا زي الاب اللي ابنه يغلط، مستني اللحظة اللي احنا نيجي فيها ونقول لك سامحنا يا رب. نشكرك يا رب على حبك. نشكرك يا رب على غفرانك يا رب. نشكرك على رحمتك يا رب. صلي يا رب من اجل اخواتي يا رب المسلين امامك يا رب، كون معاهم، باركهم. أصلي يا رب من أجل اللي يسمعونا الآن يا رب في كل مكان يا رب. أنت قادر يا رب أنك تلمس كل واحد فيهم، تفتح
2: يا رب
1: عقولهم يا رب وقلوبهم يا رب، يعرفوك أن أنت غافر الخطايا وحدك يا رب. أنت يا رب هو الطريق والحق والحياة يا رب، عندك يا رب حلول لكل يا رب معاناتنا وكل مشاكلنا يا رب. يا رب بنسلمك يا رب الأسبوع القادم، نسلمك يا رب شركتنا يا رب وعشائنا والأكل اللي عدوا لنا سامي يا رب. بارك حياته، بارك بيته، أعطي له يا رب سؤال قلبه يا رب باسم يسوع المسيح. لكن آمين
2: آمين آمين، يلا شباب.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا اليوم أن نبدأ سلسلة جديدة بعنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: صديقي المستمع، من المعروف أن الطعام ضروري لحياة الإنسان ونموه، ومن غير الطبيعي أن يستطيع أي منا أن يستمر في العيش بدون طعام ولمدة محدودة من الزمن. هذه هي سنة الله للجنس البشري منذ أن خلقه، لهذا قال الله للإنسان عندما خلقه:
2: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. ثم لاحقا أعطى الله السلطان للإنسان لكي يأكل من لحوم الحيوانات، فقال له: كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع.
3: في بدء خدمته صام المخلص المسيح 40 يوما في البرية، فأتى الشيطان ليجربه وتحداه قائلا: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجابه المخلص المسيح قائلا: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: لنلاحظ أن المسيح أعاد الشيطان لما هو مدون في العهد القديم من الكتاب المقدس، إذ قال له: مكتوب. فما هي المناسبة التي دونت فيها هذه الآية؟ عندما أخرج الله قديما شعب إسرائيل من مصر على يد كليمه النبي موسى، كان عليهم أن يمروا في برية سيناء، وكان عددهم 600,000 من الرجال عدا النساء والأولاد.
3: وكان على الله أن يجهز لهذا العدد الغفير من الناس طعاما في وسط البرية، لكن بني إسرائيل تذمروا على النبي موسى وأخيه هارون قائلين: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع.
2: فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا. هذا الخبز الذي عرف باسم المن. إذن لقد كان هدف الله يا صديقي من تأمينه الطعام لبني إسرائيل أنذاك أن يمتحنهم إذا كانوا يريدون أن يطيعوا وصاياه.
3: وليس هذا فحسب، بل أراد أن يؤكد لهم حقيقة هامة أخرى، وهي كما ذكر لنا سفر التثنية بعد إذن: فأذلك وأجاعك وأطعمك المنة الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان.

0: نعم، هذه هي الحقيقة التي أراد الله إعلانها، أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. وقد أعاد المخلص المسيح تأكيدها عندما أتى الشيطان ليجربه في البرية بعدما صام 40 يوما، فقال له: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: أجل، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. صحيح أن الخبز ضروري للبقاء والعيش، لكنه لوحده لا يكفي، إذ تصبح حياتنا مجرد حياة مادية صرفة وبلا معنى، بينما نحن بحاجة إلى كلمة الله لكي نحيا روحيا. ولهذا أجاب المخلص المسيح الشيطان بهذه الآية عندما أتى لكي يجربه.
0: صديقي المستمع، إن الإنسان مكون من جسد ونفس وروح، وكما أننا يجب أن نغذي أجسادنا بالطعام، علينا أن نغذي أيضا أرواحنا بالطعام الروحي الذي هو كلمة الله. هذه الكلمة التي أعلنت وأوحي بها في الكتاب المقدس، لكن هل كلمة الله تحيي حقا الإنسان؟ وكيف يمكن اعتبارها الغذاء الروحي لنا؟
1: أجابنا كاتب سفر العبرانيين عن هذه التساؤلات بهذا الوصف البليغ عن كلمة الله، فقال: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته.
0: إذن إن كلمة الله يا صديقي كما جاءت في الكتاب المقدس لها قوة عظمى في حياة الإنسان، إذ هي حية وفعالة، أي تحيي روح الإنسان، وهي أمضى من كل سيف ذي حدين، لأنها تخرق أعماق الإنسان فتبدل نفسه وأفكاره وقلبه، وتكشف له حقيقة نفسه ونواياها. لهذا يصبح من الضروري أن نغذي أرواحنا بكلمة الله دائماً.

0: صديقي المستمع، لقد أكدت اختبارات الملايين من البشر على مدى العصور على صحة هذه المقولة، أن لكلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس أثرها الفعال الكبير على حياة الإنسان. لقد غيرت كلمة الله حياة الملايين من البشر عندما بدأوا بقراءتها، ونقلتهم من الظلمة إلى النور، وجعلتهم بالنتيجة من أولاد الله.
1: وليس هذا فحسب، بل صارت كلمة الله هي طعامهم اليومي لإشباع أرواحهم ونفوسهم وإروائها. منها يعرفون مشيئة الله لحياتهم، فهي كالبوصلة التي تهديهم الطريق في وسط عالم مظلم مليء بالشر والفساد. وها هو النبي إرميا يكتب قائلا: أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟
0: أما النبي إشعياء فكتب قائلا: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له.
1: وكتب الرسول بولس قائلا: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إذن إن كلمة الله يا صديقي نافعة لتعليم الإنسان وتقويمه وتأديبه، لكي يكون إنسانا كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: ألا تود مستمعي أن تقرأ كلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس؟ أولا ترغب أن تكون طعامك اليومي الروحي؟ إن طعام الجسد لوحده لا يكفي لحياتك، لكن عليك أن تتغذى يوميا بكلمة الله أيضا، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: الإنسان.
1: يا سلام، أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
2: كتاب المزامير، المزمور 63. اللهم أنت إلهي، أطلبك بشغف، نفسي عطشانة إليك، يشتاق إليك جسمي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، فأراك في مقدسك وأشاهد قوتك وجلالك. رحمتك أحسن من الحياة نفسها، لذلك تسبحك شفتاي. أسبحك ما دمت حيا، باسمك أرفع يدي بالدعاء. نفسي تشبع كما من وليمة، فمي يسبحك والابتهاج على شفتي. أنت في فكري وأنا راقد في فراشي، طول الليل أذكرك، لأنك أنت معيني، وفي ظل جناحيك أغني بفرح. نفسي تلتصق بك ويمينك تسندني. الذين يسعون لقتلي يهلكون، يهبطون إلى أعماق الأرض، يموتون بالسيف ويصيرون طعاما للوحوش. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، وأفواه الكذابين تسد.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد ان حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذراء مريم، انت حتحبل بالروح القدس وجيبي